0: وإن من الظلم الكبير والظلم الفاحش أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني الإنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم في كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا احنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شو تبهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة وإن كانت على مدى، لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نرى الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عامل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أن يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين قاعد زي ما هو، يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة رغم مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه، مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند أفكاره وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء يدرس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص اللي درست فيه. يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر، يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء. يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات، يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات، يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم، مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة. يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مشي يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شنو يبيه تبيه دي شنو مزال طامع منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم. إصدر قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ يعني مش مدير حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاعها بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير. كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان سامحوني، وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقولوا إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمره. قلت لكم درس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر من أول ابتدائي، لازالت ذكرهم في يومنا هذا. لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤه وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما كالبنيان المرصوص لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم، للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
3: الأخ مهاب تفضل.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال يا شيخ؟
3: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
4: عندي سؤال يا شيخ.
3: اي نعم.
4: انا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
3: ايه
4: مروك
3: ايه،
4: وكنت اتقول انا نسوق وكان معي شخصين
3: ايه،
4: وواحد من الاشخاص هذا توفى.
3: اي نعم.
4: نبي يحق علي انا الصيام.
3: شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا
4: لا؟ انا بروحي ما خش فينا احد.
3: انت تسوق و
4: السياره انقلبت،
3: انقلبت فيك السياره، وهذا الاخ توفى.
4: بالضبط.
3: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا، تجب فيه الدية على العاقله وصيام شهرين متتابعين.
4: تمام ان شاء الله.
3: امين.
1: 90.9 اف ام اثير اذاعه دار الافتاء الليبيه. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
5: وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفتر.

0: تهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، ورقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي التوجيه حول ما صدر في اجتماع مجلس الوزراء من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالبدء في اتفاق الإنفاق الموحد، وما فيه من توقعات وردية، بينما أعلنت حكومة حماد في بيان لها بأنه قد شرعت بالصرف وفق 1/12 من آخر ميزانية، وهذا يتعارض مع بنود الاتفاق. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك لابد أن نتوقف عما صدر يوم الاثنين الماضي من الإدارة الأمريكية بما أسمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية. لما كان ضغط أسعار الوقود والنفط وأسواق العالمية المالية في البورصة في أمريكا لما كانت ترتفع، صارت هناك ردود فعل على الرئاسة الأمريكية شديدة وضغوط، وهي مقبلة على انتخابات نصفية قريبا، وهذا جالون البنزين زاد في أمريكا ما يقرب من 50%، من 40% إلى 50%. أطلقت الإدارة مشروعا حول مضيق هرمز الذي تتوقف فيه ناقلات النفط، سمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية، حسب دعواها دوافعها هي إنسانية، حرصا على سلامة ويعني شفقة على 20,000 بحار عالقين في الناقلات منذ 2 أو أكثر. وهذا يعني لم يقر مضجعها وأزعجها، ولا يتفق مع الأخلاق ولا مع الرحمة ولا مع الشفقة، وهذا أمر غاية في العجب. هو لم يمضي طويلا، استمر يومين ثم فشل، وعلقته الإدارة الأمريكية لسببين. أولا لأن العالم كل من استنجدت بهم في هذه الدعوة الإنسانية لم يستجيبوا لها حتى من حلفائها، وإذا كي تخلت عنه. لماذا تخلت عنه؟ لسببين. السبب الأول عدم المصداقية، تدعي أن الدوافع إنسانية وأخلاقية وشفقة ورحمة ببحارين وبالعالم اللي ارتفع فيه سعر الوقود، العالم كله كذبها وخاطبها بلسان الحال أو بلسان المقال. قال أين هذه الشفقة والرحمة والإنسانية ودوافع والدواعي الأخلاقية لعشرين ألف بحار محاصرين لمدة شهرين؟ أين هذا من حصار قطاع غزة لأكثر من مليوني شخص على مدى ما يقرب من 20 عاما، مش من عامين؟ أين هذا من الإبادة الجماعية لقطاع بأسره قتل 25 ألفا، قصف وقتل بالقصف الأمريكي وطائراته وبالحصار وبالتجويع وبالترويع وبالتعطيش عشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء؟ أطفال رضع ماتوا من أجل العطش، ماتوا يطلبون شربة ماء من أمريكا لم تسمح لهم بذلك، وقافلات الشاحنات يعني هي طوابير على البوابات تمنعها أمريكا وإسرائيل من الدخول حتى لا يحيا هؤلاء الأطفال، يقتلونهم وهم في طوابير الإغاثة يطلبون الماء فضلا عن الدواء، عن الطعام وعن الدواء، يقتلون الناس في المساجد، في الملاجئ، في المستشفيات. أين هذه الشفقة من هؤلاء؟ أين هذه الشفقة ل20 ألف بحار لتدعيه الإدارة الأمريكية من الإبادة اللي الآن في جنوب لبنان؟ قصف مستمر ومسح لمربعات سكنية لا تبقي فيها شجرا ولا حجرا. أين هذه الإنسانية من المشروع الصهيوني بقتل الأسرى الفلسطينيين؟ كل من هو أسرى في سجون العدو من الفلسطينيين ممن هم ينتمون إلى المقاومة لتحرير أرضهم محكوم عليهم بالإعدام بحكم الصهاينة وموافقة الأمريكان. أين هذا مما يجري الآن في الشرق الأوسط والحرب المستمرة على مدى شهرين؟ وإذا كان العالم لم يصدقها في هذه الدعوة وتخلى العالم كله تخلى عنها ولم يلتحق بها أحد من دول العالم، لذا هي اضطرت هذا اليوم إلى تعليق هذا المشروع، مشروع الحرية لدوافع إنسانية، فشلت فيه وعلقته. هذا هو السبب الأول في رفضه لعدم وجود المصداقية. السبب الثاني أن أرادت أن تفرضه بقوة السلاح وتحت مظلة 100 طائرة تحمل القوافل، هذه قوافل النفط، وهي تحت حمايتها وتستطيع أن تمر بأمان. إيران مجرد بيان فقط قالت لشركات هذه القوافل أي قافلة تمر هي لا تتحمل مسؤوليتها. هذا الإعلان في حد ذاته كافي للشركات، لأن ما في قافلة ناقلة نفط ولا شركة تأمين ولا شركة يعني تملك ناقلة تستطيع أن تجازف بنفسها وتدخل هذا

بقعة فيها شعب يريد الحرية ويريد أن يثبت نفسه ويملك أمره وقراره إلا فعلت به الأفاعيل. جاءتنا في ليبيا، قصفتنا بالطائرات، دعمت عميل الأمريكان حفتر بكل ما تملك، قواعد عسكرية وأسلحة وطائرات ودبابات وبكل ما تملك، حتى قضى على المقاومة بإعانتها بمساعدتها بوقوفها معه. هي التي دمرت ليبيا. السودان تفعل بها ما تفعل إلى هذا اليوم. مصر فعلت بها ما فعلت وانقلبت على الحكم اللي كان منتخب انتخاب. غزة فعلت بها ما فعل، شاركت في قتل أهل غزة بكل ما تملك. هذا جزاء الظالمين بعد وقوعه. نحن كما قلت لا ندعو إلى أن تأتي دولة وتضرب دولة أخرى، هذا لا ندعو إليه، لكن تفسيره بعد وقوعه هذا هو تفسيره. وما للظالمين من أنصار، الله تبارك وتعالى يقول وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من نصير. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الحساب سريع، حساب الله منجز سريع لا يتأخر في الدنيا وفي الآخرة. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ويتبرى بعضهم من بعض. ولو ترى إذ الظالمون ما لهم من أولياء، ما لهم من نصير. وأخذ ربك للظالمين أخذه شديد. ولذلك هذا ما حصل لدولة الإمارات فيه عبرة لها ولغيرها إذا أرادوا أن يعتبروا. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما تفضلت به. ما يجري الآن من هذه الاتصالات والاجتماعات المتتالية المتسارعة من تونس إلى أمريكا إلى إيطاليا المرة بعد المرة يدل على أن ما يبيت لنا هو وشيك الوقوع، وأنهم يفتلون لنا في الذروة والغارب، يفتلون لنا في الذروة والغارب. هؤلاء يعني صابرون متربصون يريدون أن يصلوا منا إلى ما يريدون بالحيلة والتليين والتطبيع. شو معنى هذا المثل؟ هذا المثل له علاقة بما يجري. ما يجري هو تطبيع، هو يعني تطويع، هو تليين لعريكة أهل ليبيا الرافضين لهذه المؤامرة عليهم بتمكين حفتر من مقاسمة السلطة في طرابلس. هذه هي حقيقة الأمر. ما يجري هو تطبيع وتلوين وتطويع، يفتلون في الذروة والغارب. البعير عندما يكون شرود ونافر ولا يستطيع صاحبه أن يضع الزمام والخطام في أنفه ويحرك رأسه يمينا وشمالا، ماذا يصنع به ليتوصل إلى الغرض حتى يوضع الخطام في أنفه؟ يفتل له صاحبه في شعر الذروة والغارب، في شعر على صنام البعير، وعلى الغارب اللي هو كتفه لأمام السنام، يبقى يفتل في هذا ويلينه ويطوعه.

0: حتى يلقي اللجام في أنفه ثم يقوده. هذا هو الذي يحصل بالضبط فيما يجري لنا. يطوعوننا باجتماعهم في أمريكا وفي روما المرة بعد المرة وفي تونس بأناس في الحقيقة لا يمثلون المجتمع الليبي ولا الشرائح الليبية ولا النخب. اثنان من مجلس الدولة صدر فيهم قرار من القاعة، مش من الرئاسة، من القاعة بتجميد عضويتهم وأنهم لا يمثلون مجلس الدولة. إذن هذا ليست لهم شرعية على الإطلاق، وما ينبغيش لأي جهة أن تقول هذا الاجتماع لا الأمم المتحدة ولا بعثتها ولا غيرها لا يحق لها من يقول يعني هناك ممثلون من المجالس المعتبرة في ليبيا ومنهم مجلس الدولة. حتى ولو اعتبرنا يعني هذا المجلس يعني اكتسب وجوده وحقه ويقر المصير، فإن هذين العضوين لا يمثلونه. هكذا صدر قرار من المجلس بتجميد عضويتهم. وإذلك هذا الموضوع، إذن من يزينه ومن يلينه ومن يطبعه ومن يعني يفتل لنا فيه هو بعثة الأمم المتحدة والمندوبون من حفتر ومن برلمان طبرق. هؤلاء هم الذين يفصلون ويخيطون الآن. والحكومة لا أدري، الحكومة من جهة أنها تقول إنها رافضة لتمكين يعني هذا حفتر ومشروعة من طرابلس ولا تقبله، والمشروع والموضوع كله هو مشروع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية. أقول إذا كان الموضوع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية هذا قبلناه، لكن يجب أن يقف هنا، يجب أن يقف النشاط هنا، لا يتحرك قيد أنمله بعد ذلك. أما إذا ربط بالمشروع السياسي لما يتكلموا عليه يقولوا ها وحدنا الإنفاق، يعني عندنا مشروعان توحيد إنفاق ومشروع سياسي، فهذا هو التمرير وهذا هو التليين وهذا هو التطبيع وهذا هو الفتل في الذروة والغارب. هذا تحايل وكيد ومكر بأهل ليبيا، وأهل ليبيا بمجموعهم رفضوه. كل من ينتمي إلى فبراير بجميع شرائح الناس كلهم رفضوا هذا. ولا أرضى للحكومة، وأنا هذا الذي أتوقعه، أن الحكومة لن ترضى به، ورئيسها صرح بذلك. لكن كما قال نريد أن يقترن القول بالعمل، لا أن تكون هناك أن تكون التصريحات في واد والفعل والعمل في واد آخر مع هذه المجموعات التي تدور هنا وهناك وتقرر على الليبيين خلف ظهورهم. البعثة الأممية كلام مفروغ منه وقلناه مرارا، لا يمكن أن تصل بليبيا إلى خير على الإطلاق. هي تنتقل من مشروع إلى مشروع، وكل مشروع سيء إذا وجدت أسوأ منه تترك السيء وتتفرغ للأسوأ. هذا هو تاريخها معنا على مدى 10 مبعوثين من 2011 إلى اليوم، 10 مبعوثون هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم وهذا هو ما يفعلونه بنا. ولذلك لابد أن نحذرها ونحذر مخططاتها، وعلى الحكومة ألا تغتر بها. وما تدعيه من التمثيل كما قلت تمثيل لا وجود له، لأن مجلس الدولة تبرأ من أعضائه. هذا فيما يتعلق بما يفتل ويبيت في الخفاء، والناس ساكتون ويظنون أن الأمر هو على ظاهره مجرد توحيد ميزانية، حتى بعد ذلك يصلون إلى أمر لا يستطيعون انفكاك منه، وقد تندم عليه يندم عليه كل أحد، حتى الحكومة نفسها سوف تندم عليه. ثم ما جاء في التصريحات كما ذكرت، ما جاء في التصريحات وعود وردية مفرحة، توحيد الميزانية واستقرار وقضاء على الفساد وكذا وكذا وكذا، هذا يسر، هذا الكلام يسر، لكن هو من حيث الواقع وجدنا في نفس اليوم اللي صدر في هذا التصريح من رئيس الحكومة صدر تصريح آخر من حكومة حماد في المنطقة الشرقية تنقض هذا الكلام وتقول إنها ستنفق على نفسها في الباب الثاني طبعا، لأن الباب الأول هو مضمون من حكومة الوحدة الوطنية ب 73 مليار، لكن بقي الباب الثاني. الباب الثاني قالت هي ستنفق عليه من ميزانية آخر ميزانية 1/12، معناها هي منفلتة، هي لا تزال في نفس المكان حفتر، لأن حماد لا يستطيع أن يقول هذا من رأسه، مستحيل، هذا هو ما يريده أولاد حفتر وما يريده حفتر، صرحوا بذلك، معناه هم لا يزالون في نفس المربع، سيصرفون 1/12 من آخر ميزانية ويبقوا يعملون الصكوك والمداينات من المصارف 20-30-40 مليار، ثم بعد ذلك المصرف المركزي لا يجد بد إلا أن يسدد، ونبقى في نفس الشيء تمويل موازي تحت أي بند من البنود، مع أن في الظاهر عملنا اتفاق اللي عملوه هم يعني في الباب الأول انتهينا منه، ما بيصرف من طرابلس، وباب التنمية قالوا 20 مليون 20 مليون، هل يصدق أو لا يصدق، لكن هذا. أما ما ذكره فهو جعل لنفسه، ما ذكره حماد والمنطقة الشرقية جعلوا لنفسهم الآن صلاحية التهرب من هذا الاتفاق، وهو الإنفاق في الباب الثاني هل يعني لا حدود له بشيكات وصكوك مداينة لا رصيد لها. بعد ذلك ما على الحكومة وعلى المركز إلا أن يدعن ويسدد هذه الديون، ويبقى الميزانية الصرف الإيراد 150 ولا 160 مليار والإنفاق 220 مليار، ونبقوا في نفس الدوامة، ونبقوا في غلاء الأسعار، ونبقوا في انهيار العملة الليبية وارتفاع سعر الدولار، وفي الخصومات مكان كسر، لم نتحرك شبرا واحدا. هذا هو الذي يعني ما يفيده تصريح حكومة حماد ردا على تصريح حكومة الوحدة الوطنية. ولذلك حتى يعني عندما يتكلمون الآن في المنطقة الغربية أننا حققنا يعني إنجازا في هذه الاجتماعات، دائما يقرنون الاتفاق متاع توحيد الميزانية باتفاق سياسي، يذكرونهما معا، ذكرهما معا هذا هو نذير شؤم، لأن ماذا يترتب على ذكرهما معا؟ أن الفقرة المتعلقة بتوحيد الإنفاق سوف لن تطبق، لأن من الآن حماد ذكر ما يريده بها بيصرف 1/12، فهذا الجزء من الاتفاق اللي هو المتعلق بالجزء الاقتصادي لا يطبق. ما الذي يطبق إذن؟ ما يبقى إلى الاتفاق السياسي، لأنه مش صفقة واحدة، هذا لا يتم تطبيقه وذاك يتم تطبيقه، وتجدون السلطة عند صغار حفتر وولاده، ويملكون ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، لأنهم لا يملكون لا يقبلون مشاركة. هذا هو حقيقة ما يجري. والذي هو أراه الآن الداء العضال والسرطان والورم الخبيث الذي يسري في الأحشاء في أحشاء ليبيا هو الفساد المالي المتعلق بالنفط. هذا إذا كانت الحكومة أن تصلح، وهذا في إمكانها وهذا في قدرتها، عليها وعلى أجهزتها الرقابية التي تحت سلطانها، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام لهم في طرابلس كلهم، إذا أرادوا أن يصلحوا هذه مسؤولية وهي في أعناقهم. تقرير الأمم المتحدة هذا تقرير منصف من جهة محايدة، بل هي تقدر تقول معادية للنخب التي تريد تحرير ليبيا، ومع ذلك ذكرت يعني من الفساد ومن السرقات ما لا تستطيع أن تتصوره، وكله يحيط بأشخاص سمتهم بأعيانهم، ويحيط بمؤسسة النفط وبالنفط من أوله من منبعه من حقوله إلى وصوله إلى أيدي المجرمين إلى تصديره. لا تتحصل منه ليبيا إلا من الثور تحصل في ودنا. هذا المركز يذكر لنا في الشهور الماضية أن دخل 900,000 و800,000، والمفروض الآن بعد غلاء أسعار النفط مش يكون 1.5 مليون، ولا ما يكون 3.5 مليون، 4 مليون، بعد ما أصبح برميل نفط أكثر من 100 دولار. ولذلك الفساد معروف مكمنه أين، كما ذكر خبراء مجلس الأمن والأمم المتحدة، مكمنه في مؤسسة النفط. هناك أناس مفروضون من قوة متنفذة في الغرب وفي الشرق، هم الذين يقومون بالتزوير وبالسرقات وبتهريب قوافل وناقلات النفط يفرغونها في عرض البحر، وهم الذين يصدرون النفط خارج المؤسسة، خارج مؤسسة النفط، ما يسمى أركن وما يسمى غيرها، جهات طفيلات كثيرة، وتكلمت الحكومة عليها، وتكلم رئيس الحكومة نفسه على شركة أركن في وقت ما لوقات وطلب تحقيق، ولكن كل شيء يموت في مكانه. كل جريمة وكل ما يصدر من البعثات المتحدة ومن تقاريرها ومما يكشف ومما ينشر يعمل زوبة لمدة أسبوع ولا اثنين ثم يختفي، ولا أحد جاد ويتابع هذه الجرائم وهذه المخالفات. هذه جرائم مكتب النائب العام هو أول من يسأل عنها، ديوان المحاسبة هو أول من يسأل عنها، الرقابة الإدارية هي أول ما تسأل عنها. كيف المركزي يقول أني دخلي جاني هذا الشهر 900,000 ويفترض يكون 2 مليار، هذا في الشهور الماضية، في الشهور الأخيرة عندما حصلت أزمة النفط يفترض أن يكون 3-4 مليار دخل ليبيا كل شهر، لكن السكوت عن هذا، ويعرفون من يسرق، يعرفون السارق. خبراء الأمم المتحدة سموهم بأسمائهم والناس كلهم يعرفونهم والحكومة تعرفهم وسمتهم بأشخاصهم، السكوت عنهم جريمة، كل من يسكت يتحمل المسؤولية. هذا هو الداء، هذا هو السرطان، هذا هو الورم الذي ينخر في أحشاء ليبيا. إذا لم نضع أيدينا على هؤلاء المجرمين ونحاسبهم بالقانون وبالعدل، ونعمل وقف لهذا النزيف المميت القاتل، فلن تقوم لليبيا قائمة. هذا فيما يتعلق بما صدر من الحكومة مؤخرا من الوعود الوردية التي قرأ رئيس الحكومة. لتعليق آخر، رئيس الحكومة بعد انتهى من بيانه الرسمي تكلم للإعلام بكلام تمنيت أنه لم يقله ولم يكن موفقا فيه للأسف، وهو ذكره بالاسم يعني، والتعميم صحيح، هو يعني قال لن نقبل يعني قسمة السلطة ولا أولاد حفته وكذا، هذا يشكر عليه، لكن مع ذلك انجر إلى مسألة أخرى وهو التعميم وما سماهم الإخوان. أنا متيقن أنه يقصد بكلمة الإخوان، يقصد بهم مجموعة معينة لهم سموا أنفسهم عندما انفصلوا على حزب العدالة والبناء، سموا أنفسهم الحزب الديمقراطي، ورئيسه هذا الذي يقصده يقينا رئيس الحكومة، لأنه انضم إلى بشاغة في حكومته مع حفتر، انضم إليه وصار يقاتل معه، وحتى إن الملحق العسكري في ذلك الوقت أصدر في أمر قبض وهرب إلى تركيا وبقي هناك إلى أن وقعت مصالحة وسمحت له الحكومة بالرجوع إلى ليبيا. هذا ما يقصده رئيس الحكومة بالإخوان، لكن هذا التعبير لا يليق ولا ينبغي أن يكون، لأن كلمة الإخوان الآن في العالم الإسلامي تطلقها المخابرات العالمية على كل إنسان حر يرفع شعار المقاومة في بلده، حتى حماس الذين يقاتلون اليهود تسميهم المخابرات العالمية تسميهم إخوانا، كل من يريد أن يقاوم اليهود ولا الاستعمار ولا التدخل والنفوذ الأجنبي يسمى إخوانا. وكلمة الإخوان في المصطلح العام الآن الشائع الذي أطلقته المخابرات العالمية يساوي تماما كلمة إرهاب، فكل من يطلقون عليهم إخوانا يطلقون عليهم إرهابا، هذا تطلقه المخابرات السعودية والإماراتية والمصرية وكل مخابرات، وأصله أتى إلينا من المخابرات الدولية الأمريكية وغيرها، وذلك لابد أن نحسن التعبير والاستعمال، لأن هذا الاستعمال مع أن رئيس الحكومة لم يقصده هو ألب عليه شريحة كبيرة ممن هم قد انشقوا على الحزب الديمقراطي الذي يقصده رئيس الحكومة، هم انشقوا عليه وولاؤهم للحكومة باستعمال هذا الاستعمال العام الضار، ألب حتى أصدقائه والناس الذين يؤيدونه ألبهم عليه، هذا لابد أن يصحح. أني عدوي لابد أن أسميه، إذا كان عندي عدو عندي خصم لابد أن أسميه. هذا الحزب رئيس الحزب الديمقراطي صدر من الحكومة أمر بالقبض عليه من النيابة العسكرية في ذلك الوقت، لأنه شارك في العدوان على العاصمة مع جماعة بشار وحكومة حفتر، وهو يعني مجتهد في السياسة حسب زعمه، ويرى أنه يعني لا يرى مانع من يتعاون حتى مع حفتر، هذه مسألة، هذا هو شأنه، لكن ما ينبغيش أننا نعمم ونقول تصرفاته هذه هي اسمها تصرفات إخوان، هذا ماهوش مناسب وهذا ضار، لأن كلمة إخوان تطلق على كل من يرفع شعار المقاومة والإباء ويريد لوطنه الخير ابتداء من حماس. حماس في نظر المخابرات العالمية والدولية والسعودية والصهيونية كلهم يسمونهم إخوان ويسمونهم إرهابيين، لكن مش كل الإسلاميين يسمونهم إخوان، باش تعرف كيف التقسيم المخابرات الضار هو ينطلي علينا. مثلا الجماعة الإسلامية اللي هم المداخلة التابعون للمخابرات السعودية التي هي جزء من المخابرات الأمريكية، هؤلاء لا يسمونهم إخوانا، هؤلاء يعطونهم الشرعية وتصدر لهم الفتاوى لقتل العلماء في بلادهم، في بلادهم وفي غير بلادهم، صادرت منهم الفتاوى لقتل العلماء المخلصين والصادقين، ولا يسمونهم إخوانا ولا يسمونهم إرهابيين، لأن هذا هو التفصيل وهذا هو هذه هي التسمية وهذا هو التصنيف لصنفاته الذي صنفته المخابرات الأمريكية وعلى المخابرات الأخرى في بلاد العربية في السعودية وغيرها السمع والطاعة وتطبق تلك الأوامر بحذافيرها. أما من يحمل شعار مقاومة في أي بلد من بلادي، في مصر، في ليبيا، في السودان، في تركيا، في كل من يحمل شعار مقاومة في الإمارات، في السعودية، هذا هو الذي يسمونه إخوانيا وهو يساوي كلمة إرهابا عندهم. ولذلك أطلب من الحكومة التصحيح، لأن هذا يضرها ويؤلب من هم معها ويناصرونها عليها.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات إذا وجد اتصال. نعم. طيب شيخنا، الحقيقة هناك مسألة مهمة أيضا ونبهتم عليها في السابق، وهي لا زالت تقع في المظاهرات والاحتجاجات التي تخرج ضد مبادرة بوليس. لكن قبل أن نلقي عليك السؤال شيخنا، دعني أخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. نعم، بس بسام من ترهونة، تفضل.
2: الله يفضل
1: عليك. نعم بسام. السلام عليكم
2: ورحمة الله.
1: بسام اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
2: نعم الهاتف، من الهاتف نسمع فيك، ما عنديش تلفزيون.
1: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا أسمعه إذا كان، إذا حصلت، إذا تواصلتم. نعم نعم.
2: وعليكم.
1: بسام نعم الآن أسمعك.
2: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، حياكم الله. أمسية طيبة للشيخ، ونسأل الله أن يطول في عمر على طاعته.
1: الله يبارك فيك، أعطيني سؤال.
2: الله أن يثبت على القول. بالله يا شيخ عبد الله، في أقل من دقيقتين إن شاء الله. في الحقيقة الفترة الماضية أو منذ أيام حدث مؤتمر في طرابلس، والمؤتمر يعني عنوانه العقيدة الإسلامية على المذهب المالكي. أنا لا أريد أن أقول أن لماذا لا يستدعى أمثال الشيخ الصادق صلى الله عليه يطول في عمره، الجعابذة يعني الشيخ حمد أبو فارس وغيرهم، الشيخ عبد الدايم، الشيخ حمد بوجيلة إلى آخره، فأتوا بعلماء يعني من خارج، إذا صح القول يعني علماء من خارج القطر. هذا لا يهمني حقيقة، أما يهم في الأمر أنهم أتوا بشخص يقول أن حماس صنيعة صهاينة، صنيعة يهود. أتى هذا الشخص في محاضرة على النت يعني، وقال لهم يخاطب الطلبة يعني. فلا أدري هذا الشخص كيف يعني يستدعى شخص مثل هذا، هم جاهدوا غادي أهل غزة. وإحنا
1: محمد سعيد رسلان المصري متهم أيضا في التحريض على قتل الشيخ نادر.
2: طيب معقولة يا شيخ عبد الله هم يجاهدوا غادي وإحنا نثبتوا فيهم هنا يا راجل؟
1: طيب بارك الله فيك،
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك، منور الشيخ عبد الله صحيحتك.
1: في اتصال آخر. نعم نعم، خالد من شحات تفضل. نعم خالد. نعم خالد تسمعني؟ طيب أخ عبد الله من طرابلس تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا مفتينا الشيخ الصادق وفقه الله. السؤال يا شيخنا يتعلق بشركة الكهرباء. صدر حكم من إحدى المحاكم ببطلان العدادات، ولكن الشركة لازالت مستمرة في الجباية، وتدخل شركة ليبيانا كوسيط، وكذلك لعدم وجود عقد بين المواطن وشركة الكهرباء، وتحصل في الرسوم، وكذلك الانتقائية في تركيب العدادات، والأجانب للأسف والمحلات اللي يديرونها أجانب ما فيهاش عدادات، ونشعر بالظلم. فنبو توضيح لشيخنا، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. في اتصال آخر، آخر اتصال إذا كان أمكن. ضيق الوقت، نفذ الوقت الحلقة. نعم محمد من غاد. طيب اي طيب، اخر اتصال خلاص. ادريس من مصراته تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله.
1: اهلا وسهلا، تفضل اعطيني سؤال.
4: الله يبارك في الشيخ الصادق.
1: اهلا وسهلا. أه بس سام سأعود إلى السؤال الذي أريد أطرحه، ولكن لو على عجالة شيخنا، الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
0: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها، هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت به رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية، يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم، وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة. ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي والى اخره، فهو الحكومه حضرت هذا، والحكومه تدعمها بميزانيه، وبدل ما كانت كليه عملتها جامعه وعملت لها فروع. فالحكومه تدعم اعدائها، للاسف الحكومه تدعم اعدائها، ولذلك يجب اتخاذ اجراءات حاسمه ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف، وذلك أن هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل، هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: شيخنا، عندنا سؤال الأخ يونس، وقد تكلم يعني عن جهة طبية أو نحو ذلك، تكلم عن الممرضين وعن الأطباء الذين يقصرون في عملهم، ويعني كأنهم يعني ينقصون من دوامهم، يخرجون مبكرا ويأتون متأخرا ونحو ذلك، وهذا أمر يعني يمكن أن يكون عاما في الجهات الطبية وغيرها، فيسأل ما حكم هذا العمل شرعا، ثم ما نصيحتكم لهؤلاء الموظفين والممرضين؟
3: والله الحق نصيحتي لمثل هؤلاء الناس أنهم على ثغر عظيم، وأن أجره كبير، لأن من أحيا نفس واحدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
2: جميعا،
3: فالأجر عظيم، وغالبا يعظم الأجر بعظم الجهد، بعظم الجهد. وهذا العمل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة، العمل هذا اللي هو الجانب الصحي والجانب الطبي يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة راه الواقعة هي من أمرين. الأمر الأول من جانب المرضى، لأن المرضى راه المريض هذا يعني مش بالضرورة بيتعامل مع الطبيب معاملة متزنة حكيمة من جميع الوجوه، بيجد الانفعال، بيجد اللي العقل شوية اللي يعني تخرج منه الأشياء، نقول حنين المستقذرة، اللي يتقيى، اللي عنده دم، اللي عنده فضلات. فالتعامل مع المرضى هو نفسه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة الحقيقة، هذا ما يتعلق بالمرضى، وهذا باب يعني هو نفسه يتسبب في عظم الأجر. الجانب الآخر من المجاهدة اللي هم حتى الأصحاء اللي هم المرافقين وأهالي المرضى.
2: نعم.
3: حثم أنواع، في تلقاه منفعل وهو مع ضعفه.
2: نعم.
3: فهذا يحتاج لمن يأخذ بخاطره ويأخذ بيده ويترفق به، ويجيه صاحب العلو، ويجيه في نفس الوقت صاحب العلو وصاحب الطغيان اللي بيحاول هو المريض يقدم في طبيب ولا ممرض يقدم في خدماته، ومع ذلك بيدلل على أنه يقدر يقهره ويقدر كذا. فحتى هذه تحتاج إلى مجاهدة، كيف يصبر على أهل المريض سواء كان الضعيف المنفعل أو القوي المتجبر، بيصبر عليهم باش يقعد يخدم ويستمر في إنجاز العمل الجليل هذا. حقيقة عمل جليل هذا، لأن إحياء لأنفس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين سبحانه، بعد حفظ الدين الله عز وجل تأتي حفظ الأنفس، لأن مقاصد الشرعية إحنا عندنا خمسة: حفظ الدين وحفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ المال إلى غيرها. فهذه مقاصد الشريعة من أبرزها بعد حفظ الدين اللي هي حفظ الأنفس، وهم أولئك الأطباء والمرضين حقيقة يحققوا في هذا المقصد. فما عليهم إلا أن يقصدوا وجه الله عز وجل، ما يقصدوش أن هم إرضاء لأهل المرضى، وبالتالي لما يجي صاحب نقول إحنا الحاجة الكبيرة يطمع فيه ويطمعه ويقول إحنا يعني نخدم في الجهة الفلانية ورش نتبي، هذا نقول ضيع عليك أجرك أنت، ضيع عليك أجرك إذا أنت فضلت بين مريض ومريض، لأن هذا عم فلان وهذا أبوه فلان وهذا ولد فلان، عامل الناس على حد سواء. فهذا الحقيقة من أسباب عظم الأجر، وعليه أن الإنسان لما يكون هو ملتزم بوقت، لأن الوقت هذا يترتب عليه موت وحياة، مرات تأخير هذا يترتب عليه حتى وفيات بسبب مسؤولية، ينقص دواء ينقص أكسجين على الإنسان يختنق. فنقول أنت مرات تنقلب المسألة من عظم الأجر إلى عظم المعصية، مرات تسجل عليه قضايا قتل مش بالضروري تظهر الآن، هي قد يجدها يوم القيامة.
2: نعم.
3: قد يجدها يوم القيامة في صحيفته. يعني كم من جريمة قتل حصلت وهو لا وهو متسبب، ما نتكلمش عن أحوال الدنيا الآن، لكن يكون هو يعلم أن المكان الفلاني فيه مريض عايش على الأكسجين ومريض يحتاج إلى حقنة معينة وهو قصر في حقها، فنقولها مات بسببك، السبب اللي ما يعلمش إلا الله سبحانه وتعالى، فيحذر من هذا الباب ويترفق بالمرضى يعظم أجره. لكن لابد من بيان حقيقة شيخرة، وحتى احنا مجتمعنا
2: نعم.
3: لابد من الإشادة بأهل الفضل من الدكاترة من المرضين، لأنهم والله راهم فيهم ناس عندهم إنسانية، وفيه ناس يعني راهوا بادلين جهد كبير. ولو ضربنا مثال يا شيخرة هو في وقتنا المعاصر هذا، ما فيش ما أبرز من الذين ماتوا في بسبب كورونا هذه اللي مات اللي فاتوا، نسأل الله أن يعافي جميع الناس ولا تعود. فيه ناس الدكاترة هؤلاء في اللي هربوا، وفي اللي ما باش يمشي المستشفى، قعد في مكان خاص ومتحصن بالتطعيمات وكيتوكيتو، وحتى اللي يسمع به عنده كورونا من الباب يعني يمنعوه من الدخول. وفيه ناس ندرت أنفسها لخدمة هؤلاء الناس، في اللي قعد على قيد الحياة وفي اللي توفى الله. هذا ما هم اللي للأمانة والله من باب الوفاء، من باب الوفاء الذين ماتوا ينبغي أنها تسجل أسماءهم وتوضع يا شيخ في المناهج،
2: سبحان الله،
3: لأن هذه مرات تفوت إن شاء الله يعافي الله البلاد،
2: آمين،
3: يعني عهود طويلة معاش ترجع. لكن خلي يعرفوا الأجيال الجاية أن راه فيه قبلكم ناس دكاترة بذلوا أنفسهم وماتوا في سبيل معالجة المرضى، وهم يقدروا يهربوا في استراحاتهم، يقدروا يهربوا في مزارعهم، ويقدروا يهربوا للخارج البلاد زي اللي البعض هرب من الساحة. يقولهم هادوما يكتبوهم يفرقوهم حتى على المناهج، هادوما أهل التضحيات اللي ماتوا في سبيل صحة الناس، فلان وفلان وفلان وفلان، يعني مثل ما حين الآن نتكلموا على بعض الرموز، هادوما هم للفضل الحقيقة، لأن ما فيش ما أعظم من روح بذلها في سبيل هي الأنفس. وفي نفس الوقت هم اللي يبدأ يقرأ طالب ويقرأ يلقى الكلام هذا بيصير عليه منوال الجيمات الطيب، اللي يقرأ الطب القدام يلقى يقول هذول مسجل
2: قدوات
3: يقول التاريخ سجل أسماءهم 20 ولا 100 ولا اللي هم مسجلهم، وصبحوا معروفين وصبحوا يعني هم فخر حتى والله لأبنائهم ولأسرهم. يعني هذا واجب المجتمع،
2: صحيح،
3: نكافئهم. وكم من الحقيقة ناس يعطوا من جهدهم الكثير، في نفس الوقت هو عمل إنساني ينبغي بقدر الإمكان يعني الإنسان يبذل فيه الجهد بقدر الإمكان. أما تذكير المسؤوليات، طبعا العفة مطلوبة من ممرض والطبيب، المرأة بتجيه مسكينة مريضة في آخر رمق، الرجل في آخر رمق اللي عريان اللي ما هوش مستور، نقول عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة، عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة. إذا كان هو رجل خاشع للنساء طبيب ولا ممرض في حاجة وضرورة لا بأس، ما فيش حاجة ضرورة وخر يا سيدي اتق الله. وكذلك المرأة الممرضة ما يبلاش عندها فضول، ممرض ولا طبيب ما يبلاش عندها فضول، راجل راقد نقول الحين صايخ ولا اللي هو ولا حتى وعيه ومكشوف الفخذين ولا أكتر، في حاجة وفي ضرورة أنت قدمتي طيب، ما فيش حاجة وخر نادي الرجل. لكن اللي مسؤول على الجميع الأحوال سواء حالة ضرورة ولا غير ضرورة، اللي مسؤول عليها المسؤول اللي فيه القرار، نقول لها تو الممرض والطبيب هذا بيفرق بين هل هي حالة محتاجين لها ولا غير محتاجين لها. إذا كان غير محتاجين غير ماشي الدهر بين النساء، هذا مسؤول يعلم به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه حاجة تدعو بيخش والغالب عليه هذا بيحيي أنفس. لكن المسؤول اللي يعلم أن فيه حال هكي وهكي هو كل ما تحصل حالة سواء كان مما هي محتاج لها أو غير محتاج لها هو سيسأل عنها يوم القيامة، لأن يقدر يوفر للنساء نساء ولو أجنبيات، آه ماليزيا من بلاد المسلم وبلاد المسلمين،
2: شرق بل آسيا
3: نعم. شرق آسيا عندهم إبداع أحيانا، هم مش غير جودة، أحيانا عندهم إبداع في التمريض وفي الطب. جيبونا من نساء من نساءهم للنساء المسلمات الليبيات، وجيبوا رجال يخدموا يعاون الليبيين، يبقى هكذا، ويقعد الطبيب الحاذق للضرورة يدخل على النساء، والطبيبة الحاذقة لو احتاجوها الرجال ينادوها. هيك احنا أمورنا بإذن الله تستقيم، لكن ما فيش حرج على المرض والطبيب لما في حال الحاجة والضرورة يسعف الطرف الآخر، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

عطفه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

المشهد الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.

في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه. يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم. بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظروا الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به. لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
2: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
3: نعم، هذا شيخنا هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
2: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضوع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. والإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق، الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
3: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM.
5: الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كلها فبركة وكذب، وإن داعمينهم الشيعة، فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
6: هذا واحد من مصيبة اللي جزء من مصيبة اللي كنا نتكلم عليه، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين، والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب ترى، واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول يا ذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمالي ما ينبتش ترى أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم أهلنا في غزة. بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعموهم، قبل وجههم من تال الشيعة، بعدين انت وحنين جو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني اذا كان طالبان والمجاهدين الافغان والمجاهدون الافغان اخذوا من امريكا لقتال روسيا واخرجوا روسيا، او اخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم عند خلل في بعض الأمور، عند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ينبطش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
5: يشتينهم في الغاز يعني. الآن مصر بين صفقة كبيرة لشراء الغاز يعني.
6: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع في الماكلة الطازة لليهود،
5: والأردن تشري في المية من اليهود.
6: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم يعني. الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، هذا علني. وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وفي وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي أنت مخشش ثلاثة دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود يأكلوا جرجير بايت ولا يأكلوا معدنوس لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا يخذوا سلاح من من من الشيعة، خلي ياخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة
5: يعني. شيخنا الأشد اللي يقول إنه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول إن اللي صاير في غزة الآن من المجاعة هو عبارة عن مسرحية، وإنهم راهو ياكلوا ووضعهم أحسن حتى من الأسرة، وشوفوا يديهم كيف معبية وكيف.
6: والله هذا الحمد لله يعني الشواهد على الأرض يعني. شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي ثلاثة أيام مش واكل يعني. توحني بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفخاي أدرعي والمشايخ اللي مقريهم أفخاي أدرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا نصدق هذا يعني. يكفي أنت باش تعرف أن هؤلاء يعبرون عن اليهود إما صراحة وإما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفخاي أدرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين أنت تبي تقنعني أن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هادو اللي قالوا يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلبا. هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مي ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله إحنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام هذا، نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنين بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك راو انت بتاكلها وخلاص، انت راو تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة أن ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الأمر. أما الإعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان يشبح شدار ولا كذا، ولا الريال مدريد يشبح شنصار، ولا كريستيانو دار ولا شريه ولا تزوج ولا يعني. لما تجي تقول له هكي هو فارغ من الأصل، هو تو ماكو تكلمه مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته حاليا، هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران هذا آخر العلاج الكي، بيقول لك انت اعطيني يعني فلوس دخلهم اسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة، رأى ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. انت ما حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جاء؟ جوب البركاتوتا نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم، رأى من أول يوم دل عليهم الناس
5: في حاضنة شعبية، في حاضنة شعبية،
6: هي الحاضنة الشعبية، هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب،
5: نعم
6: هم الشعب في الحقيقة. لكن هؤلاء الذين
5: يعني صمودهم لعند اليوم يعني
6: بالضبط، يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رامنا واليوم تموا. هي غزة 5 متر، لو كان كل واحد بيدلوا على رأى وتمت.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا، لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح للليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أو عفوا، قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا، أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش، في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه حد عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
6: هو
5: التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية، وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى عالم التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحاموا دون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد. يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذا يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر أعداء الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحه، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أن في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونبدأ عنه ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
6: بارك الله فيك شيخنا.
7: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
8: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف كنصف الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو قال جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
7: نعم
8: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نوجه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة. يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر من سواء من مصلحته جيدا حقيقة، يعني بتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
7: لا هو الألف متر غير ملاصقة
8: بعيدة، يعني
7: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
8: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال ليه متعام، هل البناء والمكان نفسه ليه متعام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، ف ما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام ما تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
7: نعم شيخ بارك الله
9: فيك. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
10: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله، وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة، ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء مش دواء الله أعلم، هل يتبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض، هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما جيش لما يدخلوا في المعون لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم، ما جيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، يقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم مصغبة هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
9: نعم
10: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
9: نعم
10: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفئ القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
9: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحكام الحج. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، والذي نستضيف فيه شيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين، بارك الله فيكم.
1: مرحبتين بكم شيخنا. لا نزال في صدد الكلام عن أحكام الحج، وتكلمنا في الحلقة الفائتة عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو الركن الأعظم، ركن الوقوف بعرفة. ذكرتم فضل يوم عرفة، وذكرتم وقت الوقوف بعرفة ومكانه ومندوبات الوقوف وسننه وماذا يفعله الحجاج بعد إكمالهم لهذا الركن ولهذا الواجب الذي فصلتم فيه قبل الغروب وبعد الغروب، ثم ينزلون إلى مزدلفة وفيها بعض السنن التي ينبغي للحجاج أن يتحروها ويغتنموها. شيخنا، بهذا نكون قد وصلنا الآن إلى اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، وهو يوم النحر. هذا اليوم الذي وردت تسميته في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا يوم الحج الأكبر، وفيه عدد كثير من الأعمال، ربما أكثر يوم تكثر فيه الأعمال والمناسك والعبادات. فيه كما سيأتينا إن شاء الله الوقوف بالمشعر الحرام والقدوم إلى منى ورمي جمرة العقبة والنحر الهدي والحلق إلى غير ذلك كما سيأتينا بحول الله سبحانه وتعالى. بداية شيخنا الكريم، ما فضل هذا اليوم، اليوم العاشر من ذي الحجة، وما هي الأعمال التي يجب على الحاج أن يأتي بها؟
2: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما ذكرت الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم خطب بين الجمرات، قال هذا يوم الحج الأكبر، وسمي بذلك لكثرة أعمال فيه، يعني يوم شاق فعلا، والأجر على قدر المشقة لمن أراد أن يأتي بالسنة على وجهها ولا يريد أن يؤجل أي عمل ويأتي بها على الترتيب، فإنه كثير يكثر فيه العمل ويعني يحتاج إلى جهد وتعب. وهذا اليوم من أفضل أيام العام، بل هو أفضلها، فهو أحد أيام، وهو تاجها أيام العشر ذي الحجة المفضلة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فهذا هو رأسها ويعني عاشرها. وقد جاء في حديث أخرجه البزار في مسنده: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا جاء فيه كما في سنن أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه: إن أعظم الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. فهذا أفضل الأيام، خاصة لمن كان حاجا، وهو وسط أيام العيد، فكما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهو وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا اليوم يوم معظم وفيه كما ذكرت أعمال تبدأ من فجره عندما يكون الإنسان في مزدلفة، يعني يصلي الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر الحرام يذكر الله حتى يعني إلى الوقت قرب الشروق، ثم ينطلق إلى منى ويتجاوز وادي محسر ويدخل إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى ثم ينحر الهدي إذا كان عليه هدي ويحلق رأسه ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، وإذا كان لم يسعى سعي القدوم أو كان من ممن تمتع فيسعى سعي الحج، ثم يرجع في نفس الوقت ليصلي الظهر، هذا كله قبل الظهر، إلى منى ويستقر بها هناك. فأعمال كثيرة وشاقة لمن أراد أن يأتي بالحج على كماله وعلى تمامه وعلى السنة المستحبة. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ. هذا اليوم طبعا هو يوم العيد الأول بالنسبة لعامة الناس غير الحجاج، الناس يصلون العيد وينحرون ويذبحون أضاحيهم. بالنسبة إلى الحاج الآن نبدأ بالتفصيل شيخنا، وستكون هذه الحلقة مليئة بالتفاصيل يعني، وفقكم الله وأعانكم. ما هي أولى أعمال هذا اليوم بالنسبة للحاج؟
2: نعم، هو أن يرمي جمرة العقبة، هذا أول الأعمال، أن يرمي الحاج أول ما يقدم من مزدلفة إلى منى يتجه مباشرة إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمرة هي الجمرة الأخيرة، يعني ثلاث جمراتهم، فهي الجمرة الأخيرة إلى جهة مكة والكعبة، وهي حد يعني نهاية منى تنتهي بها، بعدها يكون تدخل في حدود مكة وتخرج من حدود منى. فهذه الجمرة جمرة العقبة، سميت العقبة لأنها كانت في يعني في أصل جبل، كانت في أصل جبل، فلذلك سميت العقبة. وعندها يعني بيعة العقبة المشهورة مع الأنصار مع الخزرج كانت في ذلك المكان عند تلك الجمرة في نهاية بين منى ومكة.
1: نعم، احنا يا شيخنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن من السنن أن يبيت الحجاج في مزدلفة، فمعناها متى يكون خروجهم لرمي جمرة العقبة؟
2: إيه طبعا، الإنسان يخرج قرب الشروق يعني قبل أن تشرق الشمس، ينطلق من مزدلفة إلى منى، فيستحب
1: معناه يصلي الفجر في مزدلفة ويطلع،
2: يصلي الفجر في مزدلفة طبعا، هذا لا شك أن صلاة الفجر في مزدلفة حتى قيل يعني بوجوبها بل بركنيتها عند بعض،
1: نعم كما مر بنا
2: بعض الحديث يعني، ثم يذكر الله في المشعر الحرام حتى قرب الشروق يعني، ثم ينطلق قبل أن تشرق الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا ينتظرون شروق الشمس، فينطلق. وإذا مر بوادي محسر بين منى ومزدلفة فإنه يجوزه بسرعة، ويعني يكون عند في مذهبنا استحب أن يلقط الحصيات من مزدلفة حتى لا يؤخره شيء، حديث يعني الفضل بن عباس عبد الله بن عباس أن رسول الله قال ألقط لي حصيات، وقال نحن في غداة قال لي غداة مزدلفة ألقط لي حصيات.
1: نعم.
2: فغداة يوم
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: غدا يوم النحر بدأك اختلف في تفسيرها، بعضهم قال فيها معناها في مزدلفة، مدام الغداة هي أول نهار وهو صلى الفجر هناك، وهناك الحنابلة قالوا لا عند الجمرة، فهذا مذهبنا أنه يلقطها بهذا الحديث، يستحب لقطه حتى لا يشغله شيء وينطلق مباشرة إلى الجمرة الكبرى فيرميها، ويستحب أن يرميها وهو متجه يعني مقابلها عن يمينه منى ومزدلفة، وعن يساره مكة، وعن يساره الكعبة والمسجد الحرام. هذا مستحب، المبادرة برميها مستحب حين الوصول، لا يؤخره شيء ولا يعطله شيء، يبدأ بها. فإذا وصلها قبل شروق الشمس فيستحب له أن ينتظر، إنه يستحب مع أنه يجوز رميها قبل طلوع الشمس، ولكن يستحب له أن يرمي بعد طلوع الشمس. فإذا وصل مبكرا فإنه ينتظر حتى تشرق الشمس ثم يرمي، وأن يكون رميه قبل النحر، وأن يرميها كما قلنا بهذه الصفة ولا يرميها من فوق، فإذا رماها من فوق فاته الأفضل. يعني هي كانت سميت عقبة لأنه كانت في جبل، في أصل جبل، نصف دائرة، بخلاف الجمرات الأخرى دائرة مكتملة، ما هذه نصف دائرة لأنها في أصل جبل، لذلك بعض الناس يرميها من فوق،
2: يصعد على الجبل يعني
1: فوق الجبل هذه أو المرتفع فيرميها من فوق، وهذا الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلها ويرمي
2: من أسفل يعني.
1: من أسفل نعم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعني جوزوا رميها. ابن عمر رماها من فوق عندما وجد الزحام، رماها من فوق فلا بأس. والآن الأمر اتسع يعني أزيل الجبل فلم تعد هناك جبل، أصبحت موجودة يعني حولها، ليس حولها أي شيء،

0: نعم هو
1: لها شروط رمي ومستحبات سنذكرها مع رمي الجمرات الثلاث إن شاء الله.
0: نعم
1: نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا. الآن بعد رمي هذه الحصيات بعد رمي جمرة العقبة
1: والوقت وقت رمي جمرة العقبة يعني فيه تفصيل علماؤنا يرون أنه ابتداء وقت رميها الصحيح من طلوع الفجر يعني فمن رماها قبل الفجر فلا يصح رميه ويجب عليه أن يعيد رميها حتى لو كان من الضعفة. الآن توا الشافعية والحنابلة يرخصون للضعفة الذين أذن لهم رسول الله في الانطلاق من مزدلفة أول الليل أو منتصف الليل يعني يرون أنهم يرمون ويرون أن الرمي سواء للصحيح أو للضعيف من منتصف الليل وهذا في سعة. مذهب أنه من طلوع الفجر فلو رماها قبل الفجر لا يصح ويستمر وقتها إلى غروب الشمس هذا وقت الأداء. إذا رماها بعد الغروب فهو قضاء لا أداء. والأفضل أن ترمى العقبة بعد طلوع الشمس هذا الأفضل. من رمها بعد الفجر يجوز والأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس. ويمكن تقسيم الوقت الذي عند المالكية يعني إلى أربعة أقسام كالتالي مثلا نقول الوقت فضيلة وندب وهو من طلوع الشمس إلى الزوال. من طلوع الشمس إلى الزوال هذا وقت فضيلة وندب.
0: نعم.
1: الوقت الثاني وقت جواز مع الكراهة. وقت جواز مع الكراهة وهما بين طلوع الفجر هما وقتان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما بين الزوال إلى الغروب.
0: نعم.
1: هذا وقت جواز
0: مع كراهة.
1: مع كراهة. الوقت الثالث وقت قضاء وهذا الوقت القضاء يكون من غروب الشمس يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام التشريق هذا وقت القضاء ليس أداء. من غروب الشمس يوم العيد إلى غروب الشمس من اليوم الرابع فمن رمى فيه بعذر هذا الوقت من غروب الشمس إلى بعده من الأيام فمن رمى فيه بعذر فلا إثم عليه ويأثم إذا لم يكن معذورا وكلاهما عليهما الهدي. كلاهما من رمى في وقت القضاء فيلزمه هدي سواء كان معذورا أو غير معذور إلا الفرق بين معذور وعدم العذر في الإثم
0: في الإثم نعم
1: يحتاج إلى التوبة والندم والاستغفار. الوقت الرابع هو وقت الفوات لا أداء ولا قضاء وهو ما بعد غروب شمس اليوم الرابع فلا يصح الرمي بعد ذلك ويلزمه هدي مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور لا يرمي ويلزمه هدي. هذا ممكن تلخيص يعني الوقت عند علمائنا فيما يختص بهذه الجمرة الكبرى. وكما قلنا الرمي له شروط صحة وله مستحبات وجائزات ستذكر إن شاء الله
0: ستأتينا إن شاء
1: عند
0: الله.
1: الذكر عند ذكر الجمرات لأنها مشتركة في الغالب. نعم
0: نعم بارك الله فيكم شيخ. بعد رمي جمرة العقبة
1: نعم الأحكام التي تترتب على رمي جمرة العقبة يوم النحر التحلل الأصغر أو التحلل الأول أو الأصغر. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة فإنه يصح له أن يتحلل تحللا غير كامل تحلل أصغر فيحل له كل شيء كان ممنوعا عليه إلا الجماع والصيد عند علمائنا إلا الجماع هذا مذهب عامة العلماء فقط يبقى الجماع فقط عند علمائنا كذلك الصيد يبقى ممنوعا عليه ويكره له الطيب احتج بالصيد يعني بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقالوا من رمى جمرة العقبة فلا يزال محرما لم يتحلل تماما فاحتجوا بهذه الآية فعلى أن الصيد ما زال. وكذلك بما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح يعني رواه عن نافع وابن دينار عن ابن عمر عن أبيه إسناد أئمة أنه خطب عمر رضي الله عنه بعرفة وقال فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. ولكنهم سهلوا في الطيب سهلوا فيه لما ورد عن عائشة مراعاة لخلاف بعض العلماء لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول يعني المحصلة أنه برمي جمرة العقبة يستطيع أن يتحلل الإنسان التحلل الأصغر ولكن يبقى عليه أن يجتنب النساء إذا كان معه زوجته فإنه يجتنبها وكذلك لا يصيد الصيد.

0: هذا المقصود به يعني خارج
1: نعم.
0: حدود الحرم. أما الصيد داخل حدود الحرم هذا ممنوع سواء على الحاج وغيره، ولكن خارج حدود الحرم، خارج حدود مكة، فيجوز الصيد لغير المحرم، فهذا يبقى محرما على من رمى جمرة العقبة ولم يطف طواف الإفاضة.
1: زي شيني مثلا الأشياء التي تحل له بهذا التحلل، يعني يلبس مثلا ما شاء من اللباس.
0: الطيب قلنا مكروه، يعني جائز مع الكراهة.
1: إيه؟
0: واللباس والأخذ يعني من شعره وأخذ التفث، يعني يستطيع أن ينظف جسده من العرق وغيره.
1: نعم. يغتسل.
0: نعم. يغتسل
1: بالمطهرات و
0: يعني يستعمل نعم
1: شامبو وغير ذلك.
0: يعني هذا يدخل دخل في الطيب شيء آخر، لكن
1: بدون يدخل في الكراهة يعني هذا.
0: إذا كان يعني يختلف فيه إذا كان مطيب غير مطيب، هل هذا يعتبر طيب أو لا؟ الأمر
1: فيه الأمر ساعة. فيه ساعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: تمام شيخنا بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لأول ما يفعله الحاج في يوم النحر، ألا وهو رمي جمرة العقبة، ثم يليها ما يترتب على الرمي من التحلل الأصغر. ثانيا، ماذا ينبغي له أو يجب عليه أن يقوم به؟
0: الترتيب السنة أن يفعل بعد ذلك أن يذبح هدية، سواء كان متمتعا
1: أو قارنا،
0: فهذا يذبح الهدي أو عليه هدي
1: أو ترك واجبا من الواجبات السابقة.
0: نعم. يشرع له هنا أن يذبح الهدي، والهدي يعني يطلق على ما يذبح من الأنعام في الحج أو العمرة تقربا إلى الله عز وجل. فمن وجب عليه هدي لترك واجب واجبات الحج أو أراد أن يتطوع به قربة لله عز وجل فيندب له ذبحه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة قبل صلاة الظهر أو قبل دخول وقت الظهر، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فذبح الهدي هذا هو العمل الثاني أو نحر الهدي بعد من أعمال هذا اليوم بعد رمي جمرة العقبة، سواء كان هديا واجبا أو تطوع به الإنسان. فالسنة أن يأتي به بعد رمي جمرة العقبة.
1: يجوز معناها الإنسان معلش هدي يجوز أن يتطوع، يعني هذا يندب في حقه، نقول أو يسن في حقه أنه ينحر أو يذبح حتى لو ليس عليه.
0: نعم، هذا أمر مطلوب جدا جدا. نعم، مستحب. يعني أفضل الحج العج والثج، هكذا نعم. قال صلى الله عليه وسلم العج يعني رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثج إهراق الدم وإراق الدماء لله.
1: نعم تمام شيخنا. متى يكون أفضل أوقات الذبح، ومتى يجوز للإنسان لمن لم يدرك الوقت المفضل يعني؟
0: نعم، وقت ذبح الهدي والمكان كما قلنا وقت ذبح الهدي هذا يأتي بعد السنة أن يأتي بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا من أراد الأفضل. ويجوز كما في الأضحية أن يؤخر ذلك إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث، ثلاثة
1: نعم.
0: أيام.
1: نعم.
0: واليوم الرابع هذا ليس منها عند عامة العلماء. هناك من يقول يعني يصحح حديث كل أيام التشريق ذبح أو ذبح أو كذا، هذا يعني بعض أهل الحديث يقول هذا حديث يصح هذا الحديث ويقول به أنه حتى اليوم الرابع. فاليوم الرابع هذا الأحوط الإنسان، إن أكثر أهل العلم لا يصحون ذبح الأضحية فيه ولا الهدي، فالإنسان يقتصر على يوم العيد أو على يومين بعده.
1: نعم.
0: والآن أكثر الناس يوكلون جمعيات على أساس سواء في البعثات
1: يدفع يشريه وهم يتصرفوا يعني.
0: نعم، فيفرضون عليه ثمن معينا وكذا، وغالب هذه الجمعيات وكذا يعني تذبح في يعني موثوقة هي أو منها قانونية أو كذا مرخص لها تذبح ولا توزع في مكة وكذا. بعضهم إذا كان الهدي مما يشترط أن يكون لأهل مكة فإنهم نعم يوزعونه دائما
1: في أهل مكة.
0: نعم، غالبا يعيش في مكة مطلوب منه يدير فريز بس يعبيها له
1: ما شاء الله.
0: أيوة، طول العام يأكل ما يشريش إذا كان من الفقراء.
1: خيرات ما شاء الله.
0: نعم. وما كانت فيه سعة فإنهم يذهبون به للأماكن الدول التي محرومة وكذا
1: المحتاجة
0: أكثر، فإنه هذا طريقتهم. فأصبح الناس الآن لا ينحرون بأنفسهم، مع أن الإنسان ينبغي
1: الأولى
0: إذا كان في إمكانه
1: نعم.
0: أن يذهب، موجودة المسالخ في ميناء
1: نعم.
0: موجودة يعني
1: يذبح بنفسه يعني بيده ولا
0: تستطيع أن تختار
1: ولا يقف عليه يعني.
0: يستطيع أن يذبح حتى بنفسه، يعني في جزارين وكذا، لكن تستطيع أن يقول أنا أريد أن أذبح بنفسي،
1: وهذا الأولى.
0: نعم
1: نعم.
0: لكن هو قديما لماذا قننوا هذا وأصبحت في قوانين ومنع؟ لأن كان قديما الناس ما عندهم وقت، يذبح في أي مكان، تجد ميناء كلها
1: دماء،
0: كلها في أي مكان تجد أشياء نعم. مذبوحة وحدة هكذا مذبوحة
1: بدون
0: مسلوخة ولا شيء ولا نعم. ولا في مسلخ هكذا في البر في الهواء الطلق، فلها أثار سيئة.
1: نعم
0: نعم. فقننا ذلك وأصبح في مسالخ وكذا، والمسالخ فيها إشكالية من ناحية أنها حتذبح في مكان وبعض الأداب الذبح وأختها تنظر وكذا، تجد هذا لا يراعى لأنه
1: لا يمكن
0: لا يمكن نعم يشق جدا جدا، يعني إذا قلنا أنه يمكن يعني متعذر أو متعسر جدا جدا. فالآن إذا أراد الإنسان يذبح يمكنه أن يذبح، لكن قد يتعب قليلا. فلذلك الآن البعثات كلهم يأخذون من الحجاج الذي يريد أن يذبح أو أنه عليه هدي أو يريد أن يحتاط أو يريد أن يتطوع أو متمتع أو قارن، أو يأخذون منه يعني شيك بكذا، وانت اطمئن أنه ذبح عنك. نرجو أن يكون كذلك ذبح في الوقت المناسب وبرئ تبرأ الذمة بذلك، والله أعلم. فالذبح في هذه الأيام،
1: نعم
0: الذبح يكون في هذه الأيام،
1: في أي وقت في اليوم نفسه، يعني مثلا قبل بعد طلوع الشمس قبل الظهر.
0: نعم هو إذا
1: الأفضل
0: إلى الزوال، طبعا إلى الزوال هذا الأفضل، ويكره بعد ذلك إلى الغروب. ولكن حتى في الأضحية يعني إنسان ما قدرش إلى الزوال فإنه يؤخرها إلى ثاني يوم أفضل، ويجوز مع الكراهة بعد
1: الغروب
0: بعد الزوال إلى الغروب. نعم. أما بعد الغروب لا يصح في مذهب المالكية، لا يصح الهدي ولا الأضحية.
1: نعم.
0: فشروطه شروط الأضحية المشهورة عند الناس، وهدي التمتع في خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه لا يصح ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. بعض العلماء يجوز ذبحه حتى بعد إنسان دار عمرته وما زال ما حرمش بالحج يجوز يذبح، لكن نحن يعني مذهب مالك صريح في هذا أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. هدي التمتع وكل أنواع الهدي، فكان تمتع أو قران أو جزاء صيد، إن الذبائح في مكة يما تكون هدي يا أما فدية أدى عن فعل محظور، يا أما جزاء صيد، لا تخرج عن الثلاثة، إما هكذا أو هكذا أو هكذا. فكلها يعني سواء هدي تمتع أو قران أو جزاء صيد، جميع ما يسمى هديا ولا يسمى فدية، فهذا لا يصح، أو نذرا كذلك لا يصح أن يكون قبل يوم النحر. فهذا يعني احتج واضح بالآيات، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. فما ذكرته الآية هذه من إلقاء التفث وطواف الركن لا يكون قبل يوم النحر، فكذلك ذبح الهدي. هذا بخلاصة يعني المذهب، والأمر الحمد لله واضح والناس على هذا.
1: نعم.
0: وقلت لك يعني يوكلون في الغالب أصبح.
1: نعم.
0: وأنت تبرأ الذمة بالتوكيل تبرأ.
1: نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نأتي الآن إلى مسألة شروط صحة الهدي، الشروط التي يجب مراعاتها عند شراء هذا الهدي وذبحه.
0: نعم، يشترط لصحة الهدي شروط، يعني سواء كان هدي تمتع أو قران أو لترك واجب أو لنذر، سواء كان تطوع، يعني الهدي هذا تطوع أو واجب مما ذكر هذا، يشترط ألا أن يكون في وقته، يعني يشترط أن يكون ألا يكون قبل يوم النحر. فيجب ويشترط لصحة الهدي ألا يذبح قبل فجر يوم النحر، فإذا من فعل ذلك فلا يجزيه، فهذا شرط لصحته. الشرط الثاني من شروط صحة الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، يعني من اشتراه من الحل من خارج حدود مكة لابد أن يدخل به إلى الحرم، ومن اشتراه من الحرم لابد أن يخرج به إلى الحل، إلى عرفة أو إلى غيرها من التنعيم أو يعني جعرانة أو شرايع أو كذا. وهذا الشرط يعني مما تفرد به المالكية، هو شرط صعب التحقيق الآن لمن أراد أن يطبق السنة وأن ينحر بنفسه ولا يوكل أي أي مؤسسة في ذلك، فإنه يصعب يعني أن يشتريه مكان ويذهب إلى مكان، إلا أن يشتريه من الحل يتعب يذهب إلى متى إلى الشراعي، يقال أن فيها سوق كبير وكذا قديما هذا لا أدري الآن، ويشتريه هناك ثم يأتي يدخله إلى، وهذا يعني في مشقة وليس عنده سيارة وقد لا يجد سيارة مناسبة. إذا تكلمنا في هذا الأمر يعني الأيسهل أن الإنسان يأخذ بمذهب الجمهور أن هذا ليس شرطا، فإذا اشتراه في ميناء وذبحه في ميناء أو في أي مكان آخر داخل حدود الحرم فإنه يجزيه هديا صحيحا. هذا هو الشرط الثاني، الجمع بين الحل والحرم، وهذا من مفردات المذهب ولابد منه عندهم. الشرط الثالث نحره نهارا، ويكون نحر الهدي في أي يوم ابتداء من فجر يوم النحر، أن ينحره نهارا لا ليلا، لا يصح أن ينحره ليلا في هدي الحج، ولابد أن ينحر نهارا. كذلك من الشروط أن تتوفر فيه شروط الأضحية، يعني من حيث السن والسلامة من العيوب المعروفة في الأضحية على اختلاف المذاهب في ذلك، فيشترط أن تتوفر فيه هذا الشرط في عندما يريد أن يذبح أضحيته، لابد أن يتحقق من أنها خالية
1: من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب.
0: نعم، فهذه لابد من أن يراعي الإنسان عند ذبح الهدي. وهذا هو يعني عامة ما ذكروه من الشروط، وذكروا سنن لذلك وغالبها غير موجود الآن، يعني من الإشعار والتقليد ونحو ذلك، والوقوف بالهدي واصطحابه وذبحه بالمروة، رسول الله ذبح بالمروة، الآن لا يوجد مذبح بالمروة، لا يمكن ذلك.
1: نعم
0: نعم، فلكن كل فجاج مكة وطرقها منحر، ونحرتها هنا ومنها كلها منحر، ونحر يعني في ميناء عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد ميناء، الجمرة الأولى.
1: نعم.
0: التي ترمى أولا. وكذلك مما ذكره المالكية في التفضيل أن يكون ذبح، أن يكون الهدي يعني يفضل أن يكون ما كثر لحمه لسد حاجة الفقراء، فأفضله الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، والذكر خير من الأنثى، وكلما كان أسمن فهو أفضل، ويستحب كذلك أن يأكل منها، أو عند علمائنا على الجواز هذا. نرى أنه عكس الأضحية، المالكية يفضلون في الأضحية الغنم.
1: نعم.
0: ولكنهم في الهدي يفضلون ما كثر لحمه لسد حاجة الفقراء، وهو الإبل ثم البقر ثم الغنم.
1: نعم، هذا الآن متاح هناك، يعني توكل شركة معينة أو مؤسسة معينة تختار الهدي الذي تريده يعني.
0: نعم، هو لا أدري التفاصيل لكن هكذا. نعم، تجد توكيل
1: يخيرونك يعني بين
0: السعر، أقل سعر كذا، أقل سعر للشاه كذا.
1: نعم
0: نعم، والظاهر أنه يوجد خيارات، الله أعلم.
1: نعم تمام شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا بالنسبة إلى شروط صحة الهدي وإلى سننه، بارك الله فيكم. الآن شيخنا، هذه مسألة الهدي كما ذكرتم متعلقة بالحاج القارن والحاج المتمتع، وأيضا الهدي يتعلق بمن ترك واجبا من واجبات الحج، مر بنا ونقلتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. لو أردنا يعني حوصلة هذه الواجبات التي لو تركها لزمه الهدي، فهل يمكن جمع هذه الواجبات وتلخيصها؟
0: نعم، كما ذكرت يعني يجب الهدي على الحاج إذا أحرم بنسك التمتع أو بنسك القران أو وقع في الجماع وفي حكمه الإنزال، سواء أفسد الحج أو لم يفسده. كذلك مقدمات الجماع من المباشرة دون إنزال، هذه لا تفسد الحج ولكنها توجب هديا، والملامسة بلذة إذا كثرت، والقبلة على الفم ولو لم ينزل، وخروج المذي، وإنزال المني بمجرد تفكر والنظر، نزول المني لو قدر ذلك بمجرد بدون استدامة فهذا يوجب هديا، لو استدام فإنه يفسد الحج. وكذلك ذكروا النذر، سواء كان نذرا مطلقا أو معينا للفقراء.
1: هذه الآن مش ترك واجبات، هذه ربما فعل محظورات.
0: نعم، هذه أشبه بذلك. نعم
1: نعم،
0: التمتع والقران هذا نسك، وهذه الأشياء محظورات ولكنها يعني توجب هديا. نعم. لأن ارتكاب المحظورات الأخرى توجب هديا ليس على التعيين، إنما مخير بين ثلاث فدية الأذى، ولا يحدد له يعني وقت أو مكان. تختلف عن هذه، نحن نتكلم على يعني الهدي وليس عن الفدية. ولا مرت معنا يعني واجبات يجب، فلو سردناها للتذكير وأن تجمع في مكان واحد كما ذكرت، يعني ذكروا منها أو ما مر معنا منها الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين، وهذا يعني ذكرناها من قبل، وفي فرق بين من يريد النسك ومن لا يريد، كلاهما يجب عليه الإحرام، ولكن لمن يريد أحد النسكين حج أو عمرة يجب عليه في ترك ذلك دم دون من دخل مكة هكذا بغير نسك. كذلك ترك التلبية تركا كاملا من أول الإحرام إلى آخره، أو تركها من أول الإحرام إلى أن يمضي يوم أو ما قاربه، يعني مدة طويلة. كذلك مما يعني رجحوه في مشهور المذهب تركها بعد السعي وطواف القدوم، عندما الإنسان يصل ويطوف طواف القدوم ويسعى، قال لابد أن يبتدي
1: تلبية من جديد.
0: نعم، فهذا واجب. نعم. كما رجح ابن عرفة وغيره. الثالث ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده، يترك يطوف ولا يركع ركعتين ولا يستدرك ذلك حتى يرجع إلى بلده، أو أنه فعلهما ولكنه بعد أن انتقض وضوءه طاف ثم انتقض وضوءه فصلى الركعتين ولم يعد معهما الطواف، واستمر إلى على ذلك حتى رجع إلى بلده ولم يستدرك وهو هناك، فإنه يلزمه دم. كذلك تأخير رمي جمرة من الجمار، سواء كان في أيام المنى جمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولو يعني هذا الخلل وقع في حصاة واحدة،
1: يعني مرماش سبع حصيات،
0: مرماش في النهار بقي إلى الليل، ولو هذا الخلل وقع في جمرة واحدة أو في حصاة واحدة في جمرة واحدة.
1: نعم.
0: وكذلك إذا أخرها بعد انتهاء أيام الرمي كما ذكرنا، كذلك ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو جل ليلة، كذلك ترك الحلق إلى أن يرجع إلى بلده، أو تركه مدة طويلة ولو لم يرجع إلى بلده، أو تأخيره حتى أحرم بنسك آخر، كلها في هذه الأحوال الثلاثة كلها يلزمه في ترك الحلق دم. كذلك ترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان إلى وقت الوقوف بعرفة، كما قلنا أن طواف القدوم واجب.
1: نعم.
0: وترك السعي بعد طواف القدوم وتأخيره إلى طواف الإفاضة بلا عذر. كذلك ذهاب الحاج الذي أحرم من الميقات إلى عرفة يوم التاسع للوقوف قبل أن يدخل مكة مع اتساع الوقت وإمكان دخوله، لم يضيق عليه الوقت حتى يعذر، إنما ترك ذلك وذهب مباشرة إلى عرفة، وكان في إمكانه يدخل مكة ويطوف ويسعى ثم يذهب إلى عرفة ولو كان اليوم التاسع، فلكنه لم يفعل مع إمكان الوقت، فهذا يلزمه دم. تأخير طواف الإفاضة أو السعي إلى شهر المحرم، تأخير طواف الإفاضة أو السعي إلى شهر المحرم يعني بعد انتهاء أشهر الحج أو تأخيرهما معا طواف والسعي. كذلك عدم البدء في الطواف بالحجر الأسود كما مر معنا.
1: نعم.
0: ما لم يعد ما فعله من الطواف قبل وصول الحجر، يعني يستدرك.
1: نعم.
0: كذلك ترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال، الوقوف نهارا قلنا واجب وبعد الغروب ركن، فإذا ترك الوقوف نهارا فإنه يلزمه دم، وحكم الهدي هذا لترك الواجب. نية الخروج من عرفة قبل الغروب، هذه لم نذكرها من قبل، نية الخروج من عرفة قبل، نوى أن يخرج ولكنه لم يتمكن من الخروج قبل الغروب فعلا، وإلا لو تمكن لخرج،
1: يعني لم يدرك الركن لو خرج.
0: إيه نعم، هكذا شد. نعم، لكن هو أراد الخروج قبل الغروب والانصراف ولكنه لم يخرج وبقي إلى الغروب، فهذا يلزمه دم. ترك المشي في الطواف أو سعي القادر على المشي إذا لم يستدرك وهو هناك، التفريق بين الطواف والسعي بزمن طويل إذا لم يستدرك ويصل ذلك ببعضه عند الاستدراك، كذلك السعي بعد طواف غير واجب ثم لم يعده بعد طواف واجب، كان يمكن يستدرك فلم يستدرك، فهذا قلنا يعني صح حجه ويلزمه دم، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف واجب. التفريق بين أجزاء الطواف عدم الموالاة أو أجزاء السعي بالزمن الطويل، وذكرنا الفرق بينهما في سعة في توسعة في السعي بعكس الطواف في تشديد. ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر من غير عذر، ووقت يسير يعني في مذهبنا النزول بقدر حط الرحل. تقديم طواف الإفاضة على الرمي، تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة. كذلك صلاة ركعتي الطواف الواجب داخل الحجر ما يسمى بحجر إسماعيل أو داخل الكعبة، هذه كلها واجبات يلزم بتركها هدي، يعني تكون فيه الأحكام التي ذكرناها من الشروط ونحو ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. بهذا نكون قد عرفنا شروط صحة الهدي وهم ما يوجب الهدي على الحاج. الآن شيخنا، الهدي هذا ماذا يتصرف فيه الإنسان؟ يعني هل يأكل منه، يتصدق منه، يهدي منه؟ طبعا إذا لم يوكل، أظن إذا وكل مؤسسة وكذا فهم سيتصرفون في اللحم، لا يعطونه شيئا
0: طبعا.
1: نعم، وأنتم ذكرتم أن الأولى للإنسان إذا استطاع، طبعا هذا ربما يكون متعسرا، الأولى له أن يذبح بنفسه أو أن يشرف بنفسه على الذبح. إذا استلم هديه فماذا يتصرف فيه؟
0: يعني مما ذكره يعني يجوز أن يأكل منه. الأكل هذا في هدي التمتع وهدي القران والهدي لترك واجب من واجبات الحج، هذا كله يجوز أن يأكل منه الإنسان، بعكس الفدية، فدية الأذى هذه لمن اختار أن ينسك نسيكة فإنه لا يجوز أن يأكل منها. والآية واضحة، فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بل إن بعض أهل العلم جعل هذا الأمر للاستحباب والسنية والندب كما هو يعني مذهب الشافعية وغيرهم. ولما ثبت في الصحيح كذلك يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها، أو أكل هو وعلي من لحمها وشرب من مراقها. دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جواز، بل يدل على الاستحباب. وهذا يكون يعني في هدي التطوع كما هو في هذه الصورة، وفي هدي القران والتمتع، وكذلك في الهدي الواجب، إلا إذا كان عينه للمساكين باللفظ أو بالنية أو كان من فدية الأذى أو من جزاء الصيد فإنه لا يأكل منه. أما إذا كان هديا واجبا لترك واجب وليس نذرا معينا وليس فدية أذى ولا جزاء صيد فإنه يجوز أن يأكل منه، بل ظاهر الآية والحديث أنه يندب ويستحب. فهذا يعني كما في الأضحية، يعني يأكل منه، يهدي منه، يتصدق منه إذا أمكنه ذلك.
1: نعم، تمام شيخنا. بما أن ذكرنا في مسألة الشروط أن من شروط الهدي تتوافر فيها شروط الأضحية، نجولي مسألة الاشتراك في ثمن الهدي.
0: نعم، الاشتراك في الهدي لا يجوز في مذهب الإمام مالك، وكما قال هو في الموطأ نفسه رحمه الله، إنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، ولا فرق عنده بين الأضحية والهدي يعني. لكن بعض علماء المالكية مثلا أولوا الحديث التي احتج بها العلماء والمذاهب الأخرى على جواز الاشتراك في الهدي، أولوها يعني مثل حديث جابر في صحيح مسلم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، حملوا ذلك على هدي التطوع، ولأن بعض علماء المالكية يرون جواز ذلك في هدي التطوع دون الهدي الواجب. فهذا الاشتراك يعني التعليل إن الاشتراك في الثمن يجعل لكل واحد الحق في قدر من اللحم يتحصل عليه بالقسمة، والقسمة نوع من البيع، والبيع لا يجوز في الهدي باتفاق أهل العلم. فهذا بهذا التعليل يعني منعوا الاشتراك في الهدي وفي الأضحية كذلك. فالهدي معروف أنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع جلده، ولا يعطى الجزار أجرة منه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما نعطيه من عندنا. فهذا هو يعني الحكم في الاشتراك في الهدي. أما غيره من أهل العلم يرون جواز الاشتراك في الهدي والأضحية ولا بأس بذلك.
1: بارك الله فيكم شيخنا. الآن بمناسبة ذكرنا لشروط صحة الهدي وذكرتم أنه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك، الآن عندنا مسألة وهي الاشتراك في الهدي، هل حكمها كحكم الاشتراك في الأضحية؟ وإحنا معلوم في مذهب الإمام مالك أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية، الاشتراك في ثمن الأضحية، فهل هو كذلك في الهدي أم يجوز الاشتراك فيه؟
0: نعم، نفس الحكم، يعني جعلوا الهدي مثل الأضحية، لا يجوز الاشتراك فيه، لأن نفس التعليل الاشتراك في الثمن يجعل لكل واحد من المشتركين الحق في قدر من اللحم يتحصل عليه بالقسمة، والقسمة بيع، والبيع لا يجوز في الهدي بالاتفاق، كما في الحديث حديث علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز بيع اللحم ولا الجلد ولا غير ذلك، ولا يعطى الجزار أجرة من اللحم نفسه، والله أعلم.
1: نعم.
0: هذا طبعا كما تعلم، كما في الأضحية في الهدي مذهب عامة العلماء غير المالكي يجوزون الاشتراك في الهدي والأضحية إلى 7.
1: نعم، مثل ما يقولون في الأضحية
0: نفس الشيء
1: يقولون في الهدي
0: نفس الشيء.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ. هذه العبادة الثانية أو العمل الثاني الذي يقوم به الحاج في يوم النحر، ما هو العمل الثالث؟
0: الترتيب أن يأتي حسب السنة بالحلق،
1: عندنا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثالثا الحلق.
0: نعم، رنحط الحلق. نعم، الحلق يبدأ وقته طبعا من طلوع فجر يوم النحر، ولكن بعد رمي جمرة العقبة، والسنة فيه أن يكون بعد ذبح الهدي، يعني وقته من طلوع فجر يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، ويستحب أن يكون بعد ذبح الهدي لا قبله، فيجب على المحرم حينئذ حلق شعر الرأس، هذا نسك مقصود الحلق وهو من الواجبات، وحلق الشعر أو تقصيره فهو نسك من واجبات الحج، والحلق كما تعلم أفضل من التقصير بالنسبة للذكر، وتطالب الأنثى كذلك بالتقصير وهو واجب في حقها بأن تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة الأصبع. وكذلك مما يندب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر قبل الزوال، يعني قلنا يندب أن يكون بعد ذبح الهدي، وأن يكون كذلك قبل زوال الشمس، ولا ينبغي تأخير الحلق بعد أيام منى، فإن أخر الحاج الحلق بعد أيام منى كثيرا أو أخره إلى الرجع إلى بلده لزمه هدي كما ذكرناه قبل قليل في موجبات الهدي.
1: نعم.
0: ومن جامع أهله بعد طواف الإفاضة قبل أن يحلق رأسه لزمه هدي كذلك، لأن الحلق نسك من نسك الحج، ولا يكفي في ذلك حلق بعض الرأس، لابد من حلق الرأس كله وتعميمه بالحلق أو التقصير. في بعض الصور ذكره علماؤنا يعني أنه يجب عليه أن يحلق رأسه إذا كان يعني شعره، طبعا التقصير يكون تقصير حقيقي يعني مش يظهر لكل شخص، شخص يعرفك رأيك قبل أن تحلق وبعده يعلم أنك حلقت، يعني يكون قريب من أصول الشعر.
1: نعم. القص
0: ويجب يعني إذا كان واحد أصلع أو شعره قصير جدا لا يمكن قصه وتقصيره، لا يظهر أنه قصه، فهذا يجب عليه أن يحلق، وذاك يجب عليه أن يمر رأسه
1: على الموسى،
0: يمر الموسى على بشرة رأسه، ولو لم يوجد شعر، لأنه يعني لا يوجد شعر يمكن قصه. كذلك يذكرون من لبد شعره أو ظفره، فهذا يجب عليه
1: نقضه.
0: أن يحلق، يجب عليه أن يحلق من ظفر شعره أو لبده.
1: نعم.
0: يعني زي جعل عليه أشياء تجعله ملبدا يعني ملصقا بعضه ببعض. هذا يعني بعض الصور استثنوها وقالوا يجب عليه وجوبا يعني أن يحلق ولا يكفي أن يقصر، لأنه لا يمكن أن يعم. لماذا هذه الصور؟ لأنه يمكن أن يعمم شعره كله بالقصر كان ملبدا أو مظفورا. كذلك استحبوا قبل الحلق أن يأخذ الثفث، يعني تفث أن يعني يقلم مظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته ويزيل شعر العانة والإبطين. وهذا كما في الآية يعني استنبط ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: نعم.
0: كما يندب أن يبتدي باليمين في كل شيء، يستحب البداء باليمين، كان رسول الله يحب التيامن في كل شيء، فيندب أن يبدأ باليمين. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحلاقة يعني جانبه الأيمن ثم قال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن كما ثبت في الصحيح.
1: تمام. بعد الحلق شيخنا،
0: بعد الحلق العمل الرابع الذي هو طواف الإفاضة. هكذا يكون الترتيب السنة، الترتيب الصحيح والذي لا يلزم عليه شيء. فيأتي بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج وفرض من فرائض الحج التي لا يصح الحج إلا بها. فهذا طواف الإفاضة إذا لم يعقبه سعي فهو آخر أركان الحج، وأما من لم يسعى سعي الحج فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا حلق الحاج رأسه طاف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وكذلك يسميه بعض العلماء طواف الصدر كما يسمونه لطواف طواف الوداع، كذلك يسمونه طواف الصدر لأنه كأنه عندما يطوف إلى مكة ويطوف سيرجع ويخرج منها إلى ميناء. فهذا سموه طواف الزيارة، هذا أشهر هذا الاسم، إنه يأتي من ميناء فيزور البيت ثم يرجع إلى ميناء، وسمي بالإفاضة لأنه يفيض إليه ويأتيه من ميناء، وهو من أركان الحج كما ذكرنا بالاتفاق، لا خلاف على ذلك بين أهل العلم. نعم. ووقته كما ذكرنا من قبل مرة معنا تكلمنا عن طواف الإفاضة، وأنه من طلوع الفجر من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر أيام الحج، لا يصح قبل الفجر من هذا اليوم، وكذلك يصح بعد ذي الحجة، ولكن لا يجوز ويلزم من فعله بدون عذر أو بعذر أن يهريق دما، إنه ترك واجبا من واجباته كما مر معنا. نعم.
1: نعم.
0: وكما قلنا هذا طواف يحصل به تحلل أكبر، ولكن قبله يعني رمي جمرة العقبة يحلو بها التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: يعني يستطيع إنسان يلبس ملابسه، ومع ذلك استحب علماؤنا أن يبقى بملابس الإحرام، ويجوز له أن يلبس الملابس العادية ويطوف بها، ولكن استحب له مما استحبوه في طواف الإفاضة أن يطوفه وهو على هيئة المحرم.
1: يعني الأفضل أنه يستمر على ثياب الإحرام.
0: نعم.
1: حتى التحلل الأكبر بعد.
0: نعم.
1: طواف الإفاضة.
0: نعم.
1: يحل له كل شيء.
0: نعم. والأفضل كما ذكرنا، نحن ذكرنا من قبل هذا الأشياء ذكرناها من قبل، يعني الأفضل أن يكون الطواف قبل أن تخرج أيام منى، الأفضل في اليوم الأول، ويعني في باب الأفضل أنه في أيام منى، وأفضل منها أن يكون في اليوم الأول، وهذا كله.
1: نعم.
0: ذكرناه في
1: أيام منى اللي هي ثلاثة أيام،
0: يعني ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معناها الآن أعمال يوم النحر هي كالتالي بالترتيب هذا، بالترتيب الذي أخذناه: رمي جمرة العقبة، ثم يتحلل إن شاء التحلل الأصغر، ثم يذبح الهدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة.
0: نعم. هم يعني يجمعونها، يسهلون الفقهاء، يقولوا رن حط، بعض يقول رن حط، وهذا يعني فيه تكرار للنون وتكرار للطاء.
1: نعم.
0: لكن رن حط هكذا يعني را نون حاء طاء، يعني رمي نحر حلق طواف.
1: نعم. تمام شيخنا بارك الله فيكم. هذه أعمال يوم النحر التي مرت بنا، أخذنا أربعة أعمال، أولها رمي جمرة العقبة، ثم يتحلل التحلل الأصغر كما ذكرتم، ثم يذبح الهدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. الآن الترتيب هذا شيخنا بهذه الطريقة، هل هو واجب شرعا أم سنة؟ هل يجوز الإنسان أن يقدم بعض هذه الأعمال على بعض أم لا يجوز؟
0: نعم، السنة أن ترتب هذه الأعمال الأربعة يوم النحر على هذا النحو: رمي فنحر فحلق فطواف. لذلك يقولون رنحط الفقهاء لسهولة حفظها، كما جاء في حديث يعني حديث أنس وحديث حديث ابن عباس وابن عمر وجابر، وكلها تذكر يعني صفة حجه صلى الله عليه وسلم. ومن خالف هذا الترتيب يقول العلماء أنه أساء بتركه السنة ما دام في إمكانه، ولا شيء عليه إلا في حالتين، يعني من فعل ذلك فقد أساء بتركه السنة ولا يلزمه شيء إلا في حالتين، فإنه يلزمه دم. ما هما هاتان الحالتان؟ الأولى أن يقدم الحلق على الرمي، أن يقدم الحلق على الرمي. قلنا أول أفعالي هذا اليوم هو أن يرمي جمرة العقبة، فلو حلق قدم حلق قبل أن يرمي فهذا يأثم وتجب عليه الفدية، تجب الفدية وليس الهدي، تجب الفدية لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام قبل أن يتحلل، حلق قبل الرمي.
1: نعم،
0: لأن الحلق يعني من إلقاء التفث الممنوع، وهو لا يجوز للمحرم قبل التحلل برمي جمرة العقبة، كما يدل عليه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي هو عمدة في بيان فدية الأذى، عندما يعني أذاه القمل حتى رسول الله قال: لم أكن أظن أن الأمر قد بلغ بك هذا المبلغ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، هو الذي أمره أن يحلق رأسه مع أنه محرم بالحج ولا يجوز له أن يحلق، ولكن للعذر، وقال له: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاه، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. هذا الأصل، حديث هذا الأصل في فدية الأذى وشرعية فدية الأذى لمن وقع في محظور من محظورات الحج غير يعني الجماع ومقدماته. هذه الحالة الأولى التي من وقع فيها في التقديم والتأخير، ما قلنا رمي والنحر والحلق والطواف يستطيع أن يقدم الواحدة للأخرى وإن كان خلاف السنة إلا في حالتين: الحالة الأولى تقديم الحلق على الرمي،
1: نعم،
0: وتعليل واضح تعليل له، والثانية تقديم طواف الإفاضة على الرمي، طواف الإفاضة اللي هو التحلل الأكبر يقدمه على الرمي اللي يحصل به التحلل الأصغر، فهذا كذلك يلزم فيه هدي، مع أنه قد ورد في حديث عام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. حملوه يعني على غير حالة تقديم الحلق على الرمي لحديث كعب بن عجرة، ولأن الحلق يعني قبل الرمي يكون قبل أن يتحلل التحلل الأصغر،
1: نعم،
0: فيكون يعني وقع في محظور من محظورات الإحرام، وكذلك حملوا على غير تقديم الطواف على الرمي لأن المحرم بالطواف يحصل له التحلل الأكبر، لما يطوف يتحلل التحلل الأكبر، فلو قدمه على الرمي لحصل له تحلل أكبر قبل التحلل الأصغر الحاصل بالرمي، هذا يعني جعلوه يعني خللا يوجب دما. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن يقال أن افعل ولا حرج إنما المقصود بها رفع الإثم دون الكفارة دون الفدية، افعل ولا حرج قد يعني فهم منه أنه ربما المقصود به رفع الإثم دون الكفارة.
1: نعم، لأن شيخنا شو المقصود به الفدية هذه بما أن مررنا في هذه المسألة مثلا في تقديم الحلق على الرمي؟
0: إما ذكرناها في حديث، لما ذكرنا الحديث ذكرنا الحديث قلنا هذا الأصل، هذا الحديث هو الأصل في فدية الأذى: ذبح شاة مخير في على التخير، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، هذه فدية الأذى
1: مخير بينها،
0: مخير فيها الإنسان، وهذه الفدية إذا اختار ذبح النسيك أو صوم الأيام يعني في أي مكان كما سيأتي معنا لا يكون فيه مكان معين،
1: يصوم يعني متى شاء يعني
0: يصوم، نعم، حتى في بلده أو كذا،
1: نعم،
0: وكذلك يستطيع أن يذبح حتى في بلده ولكنه لا يأكل منها كما يأكل من الهدي. أما تقديم الطواف الإفاضة على الرمي فهذا يلزم فيه هدي وليس فدية أذى، فهو كأنه ترك، لأنه ترك واجب وليس فعله، وليس فعل محظور.
1: نعم.
0: وتأول كما قلت لك حديث افعل ولا حرج بأنه في غير هاتين الصورتين، وأنه المقصود منه رفع الإثم دون الكفارة ودون لزوم الهدي، كما أن نعم. من حلق رأسه لأذن يعني معذور، ومع ذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفدي.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. بهذا نكون قد أكملنا الكلام عن أهم الأعمال التي يقوم بها الحجاج في يوم النحر. ذكرنا رمي الجمرة، جمرة العقبة، وكذلك ذبح الهدي، وأخذنا مسائل ذبح الهدي من شروط وسنن ووقت الذبح وغير ذلك، ثم تكلمنا عن الحلق، ثم عن طواف الإفاضة. وبهذا يكون ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله يكون الكلام فيها عما تبقى من أعمال في هذا اليوم وفي الأيام التي تليه. نشكر لشيخنا الكريم ما أفادنا به وأمتعنا به من مسائل في هذا الباب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
4: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
3: أبيها.
4: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الإبن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الإبن، واجبة على الإبن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي، أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثنا الزوج، مش على الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال، فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها، وكونها تخصص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة، أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
5: شيخنا أحسن الله إليكم. شيخنا ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
6: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد. نعم سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم.
5: نعم. طيب سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك. فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف، وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
6: لا، كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم، الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم، يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم، هذا كلام صحيح، نعم.
5: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
7: الأخ مهاب تفضل.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف الحال يا شيخ؟
7: الله يبارك فيك يا مهاب، تفضل.
8: عندي سؤال يا شيخ.
7: نعم.
8: أنا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
7: إيه.
8: مروق.
7: إيه.
8: وكنت أتمول عين سوق وكان معي شخصين.
7: إيه.
8: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
7: إيه نعم.
8: نبي يحق علي أنا الصيام.
7: شين قال تقرير المرور؟ شيني اللي خش فيكم غلط ولا؟
8: لا أنا بروحي ما خش فينا أحد.
7: أنت تسوق و
8: سيارة انقلبت.
7: انقلبت فيك سيارة، وهذا الأخ توفى.
8: بالضبط.
7: أي. هذا قتل خطأ. أي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
8: تمام إن شاء الله.
7: آمين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس. فأهلا بك فضيلة الشيخ.
11: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
10: فيك بارك الله شيخنا. شيخنا، تكلمنا في حلقات سابقة عن النهي وعرفنا أن له دلالات مختلفة، ومن هذه الدلالات دلالته على التحريم، وسنتناول في حلقة اليوم إن شاء الله الكلام عن المحرم والأساليب الدالة عليه وحكم فعله وما يقتضيه النهي الدال على التحريم. بداية شيخنا، نبدأ بتعريف المحرم لغة واصطلاحا، فما هو تعريف المحرم في اللغة والاصطلاح؟ تفضل شيخنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، وإن مما بعث به صلى الله عليه وسلم بعث لبيان أحكام الشريعة، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما أحله لعباده وما أمر به وما نهى عنه بالعموم. وإن مما جاءت به هذه الشريعة السمحاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالنهي، والنهي كما تقدم ذكره قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، ونحن الآن بصدد التكلم عن النهي للتحريم. فالمحرم في اللغة هو الممنوع، والمراد باللغة أي في الوضع اللغوي عند العرب، عندما يقولون هذا محرم مثلا فإنما يقصدون به مطلق المنع، ومنه ما جاء في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى فيما في دلالة هذه الآية لم يكن تحريما تكليفيا على موسى عليه السلام، وإنما هو منعه من قبول المرضعات من غير أمه ليكون ذلك سببا في رجوع أمه إليه. وكذلك يستعمل في كلام العرب كثيرا، ومنه قولهم حريم البئر وحريم الشجرة، والمراد بالحريم هو الفضاء المحيط بالبئر الذي يمنع الغير من إحداث شيء فيه كبئر جديد أو إفساد أو ضيق لمن يتناول ماء البئر، فهو الذي يسمى بحريم البئر. وقد يسمى كذلك وقد يطلق على حريم الشجرة، وهو المحيط وهو الدائرة المحيطة بالشجرة التي يمنع الغير من التصرف في هذه الدائرة. وكذلك عندما نقول حرم الشرع مكة في بعض ما هو كان حلالا، والمراد بالتحريم مكة هنا المراد به المنع، وإن كان يختلط هنا المنع بما يتعلق بالتحريم الاصطلاحي، لأن الشرع قد منع فيها الصيد ومنع فيها للمحرم النساء.
10: هذا الجانب يعني يسمى الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني.
11: نعم، لما نقول الحرم المكي والحرم المدني، لأن الناس قد منعوا من إحداث بعض الأعمال التي كانت هي مباحة في غيره كقطع الشجر وغير ذلك. وإن كان هذا كما تقدم هذا المعنى هو الشرك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن يمكن أن نقول المعنى اللغوي يصدق لما نقول مثلا إذا قلنا بأنك حريم البئر وحريم الشجرة والآية التي تقدمت في شأن موسى عليه السلام. أما ما يتعلق بالاصطلاح بالاستعمال الشرعي الاصطلاحي، فقالوا المحرم هو ما يذم شرعا فاعله، هو ما يذم شرعا فاعله. والحرام كذلك يمكن أن يعرف بقول العلماء ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله. فما يتاب على تركه المحرم من تركه لله سبحانه وتعالى فإن الله يتيبه على هذا الترك، ومن فعله فإنه سيعاقب. وبقولهم ما يذم شرعا فاعله، الذي يذم سواء كان الدم المراد به اللوم أو العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وهذا اللوم الشرعي أو الذم الشرعي قد يتعلق بأقوال الإنسان، وقد يتعلق بفعله، وقد يتعلق بقصده أو بفعل قلبه، أي ما يحدثه القلب. وذكر العلماء أمثلة على هذا الأقوال مثل الكذب، والكذب معروف هو الإخبار بغير الواقع مع القصد. لما نقول الإخبار بغير الواقع مع القصد، لأن الإنسان قد يخبر بغير الواقع ولكنه يظنه صواب، فهذا لا إثم عليه،
10: خطأ بس يعني
11: خطأ، مجرد خطأ. لكن إذا أخبر بغير الواقع وهو يعلم أنه غير الواقع فهذا هو محض الكذب الذي نهينا عنه، فهو من القول، وقد رتب الله عليه العقوبة، ومما حذرنا الله منه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار. وضربوا مثلا على ذلك فيما جاءت به السنة ما يسمى بالنجش، وهذا النجش هي قد تكون لفظة غريبة في وقتنا هذا، ولكنها قد تستعمل، المعنى حاضر في من حيث عمل الناس.
10: شو المقصود بها شيخ؟
11: والنجش هو في الواقع هو رفع الثمن لغير غرض الشراء، رفع السعر لغير غرض الشراء. فمثلا سواء كان ذلك من باب خدمة البائع أو النكاية به، فمثلا إذا مر الإنسان ببائع يبيع سلعة سيارة أو شاة أو كذا، وأعطاه فيه سعر أحيانا أعلى من السعر المعتاد، بل هو على كل حال ما دام هو لم يقصد الشراء فهو نجش، والحال أنه لا يريد أن يشتريه لنفسه ولكن يريد أن يوقع الغير فيه. لأن الإنسان عادة إذا ما وقف في السوق ابتداء أنه مثل ما هو معتاد عند الكثيرين لا يبيع من أول سوم أو ثاني سوم، وإنما عندما يعرض عليه الثمن الأول يقول لاني والله يعني آمل أن أتحصل على سعر أعلى. فمثلا لو وقف بشات يجي صاحبه يقول له نشريها منك بألف دينار أو بألفين دينار، قد تكون هذا السعر يعني تستحق الشات وقد لا تستحق. فإذا كان جاء بعده هو في العادة يقول له لا أنا ما بيش نبيعها بهذا السعر، فإذا كان جاء إنسان آخر بعده بيقول لحني والله

0: من هذا، فهذا هو المكر الذي قد يقع فيه، الذي يوقعه الناجش. فالناجش هو قد يطلق على زجر الطير، وهو الارتفاع والزجر، ولكن المراد به في هذا الاصطلاح، وهو من الكذب وهو من المحرم في ما يتعلق بالبيع والشراء، هو أن يسوم الإنسان السلعة ويعطي فيها ثمن، لكن لا لغرض الشراء، وإنما لأجل أن يوقع فيها مشتري آخر، وأحيانا قد يضر بالبائع. يعني مثلا لو كان هو الشات هذه تسوى في السوق 1000 دينار فقط، وقال له أني والله إياه نشريها منك مثلا ب1200، هو عارفة يعني نقول إحنا لا علم له بحقيقة السوق، فهذا بيتمسك بال1200 أو ال1300 ولن يجد من يشتري منه بعد ذلك. فهذا إذن هو من الـ من الـ من القول المحرم الممنوع. وسيأتينا هذا في ثنايا إن شاء الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النجش، منه ما يتواطأ فيه البائع والناجش، ومنه ما يقوم به الناجش لوحده. كذلك ذكروا مثالا من الأقوال المحرمة مثل الغيبة، وهو أن يذكر الإنسان أن يذكر أخيه المسلم بما يكره في غيابه، هذه من حيث الأقوال. ضربوا أمثلة كذلك للأفعال، الأفعال المحرمة من التي يقع عليها الحرام الاصطلاحي، مثل القتل، عاذنا الله وإياكم، القتل من غير حق، ومنه سرقة الموازين في البيوع، وهذه 30 نصوص دلت على تحريمها، وهذا للأسف الشديد موجود في الأسواق بشكل، نسأل الله العافية، قد يكون حتى شائع في بعض المسائل، مثل بيع بعض يعني الأشياء التي تكال بالكيلو وهي مكيسة، أو في مثلا في أكياس، يعني يكتب عليها كيلو جرام، والواقع هي تلقاها مثلا 900 أو 950 جرام، فهذا من سرقة الموازين، فهذا من
1: الموازين
0: يعني. نعم، هذا من الفعل المحرم. وقد يكون الحرام كذلك حتى من العمل القلبي، وضربوا مثال على ذلك مثل النفاق، أعاذنا الله وإياكم. والنفاق بنوعه هو من عمل القلوب، من بنوعه النوع الأول، وهو نفاق الذي يصدر الذي اصطلح على تسميته بنفاق القلوب، وهو كفر، أعاذنا الله وإياكم، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، فوجد الناس منهم الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ومنهم اليهود الذين جهروا بكفرهم وتكذيبهم، فيعني عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدروا، والشريحة الأخرى وهم أهل النفاق الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا
1: الكفر
0: هذا نوع من أنواع العمل القلبي المحرم. وهناك نفاق آخر هو حثو من عمل القلب، ولكنه قد يدرك أهل الإسلام، قد يدرك المؤمن، وهو ما يعني يعبر عنه ويسمى بنفاق الأعمال. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، فذكر منها يعني إذا عاهد أخلف، وإذا تحدث كذب، وهكذا. والمراد به لأنه اللسان تكلم بشيء والقلب يعني عازم على مخالفة ما تكلم به، فهذا من نفاق الأعمال. ومنه كذلك سوء الظن، هذا من عمل قلبي ولكنه محرم. هذا إذن المعنى الاصطلاحي للمحرم، أو التعريف الاصطلاحي والشرعي.
1: يدخل فيه شيخنا الحسد نفسه في الأعمال القلوب المحرمة؟
0: نعم، يدخل في هذا. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. ذكر بعض العلماء بأن الحسد هذه البذرة الأولى التي خلقت في نفس الإنسان من حيث الفطرة، لا يحاسب عليه الإنسان، لأن فطرت الناس على حب التفرد وحب يعني الاستحواذ، ولكن أمتى تكون يصل بها الإنسان إلى مرحلة الحرام؟ إذا فعل هذه البذرة، إذا رأى في أيدي الناس أموال أو متاع أو شيء، ثم تمنى أن يزول منهم هذا الشيء. لكن من حيث الأصل يعني فطرت البشرية على حب التملك وحب التفرد. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل المحرم تسميات

0: أخرى تطلق عليه يعني غير اللفظ المحرم؟
1: نعم، الناظر في النصوص النبوية أو القرآنية يجد بأن المحرم قد يعبر عنه بتعبيرات عدة، فقد يعبر حتى على ألسنة الفقهاء بالمحظور، فالشيء المحظور هو الممنوع المحرم، وقد يعني يطلق الفقيه كلمة الممنوع، الممنوعات من كذا وكذا، وأحيانا
0: هذه قريبة من معنى اللغوي يعني اللي هو المنع وال
1: نعم قريب من المعنى اللغوي، ولعل هي في بعض الأعمال في بعض الصور أو المسائل يعني المجتهد تورعا يطلق كلمة الممنوع ويطلق كلمة لا ينبغي وهكذا حتى لا يعبر بكلمة التحريم التي جاء بها النص، ويعبر عنه كذلك بكلمة القبيح تقبيحا لهذا الفعل، فالمحرم هو لا شك أنه فعل قبيح بما نص عليه الشرع، ويسمى بالمتوعد عليه، المتوعد بأن هناك وعيد، والوعيد هو من الله سبحانه وتعالى جزاء لهذه المعصية العقوبة
0: يعني.
1: العقوبة نعم، الوعيد هو العقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، ويسمى كذلك الذنب، ويسمى السيئة، ويسمى بالمزجور أي الذي زجر عليه زجر عنه المكلف، ويسمى بالفاحشة، وكل هذه التسميات في الواقع هي ترتبت على هذا الفعل بفعل الإنسان. نعم.
0: طيب شيخنا، ما هي الأساليب التي تدل على أن النهي للتحريم؟
1: الأساليب التي تدل على التحريم هي متعددة، ولذلك يعني لعله تقدم من أبرز الصيغ التي تدل على التحريم كلمة لا تفعل.
0: نعم.
1: لا تفعل هذا كوزن، يعني قد يكون لا تبيع ما ليس عندك، لا تأكل، لا تشرب، لا تدخل، فما كان على هذا الوزن الفعل لا تفعل، فلعل هذا هو الأصل وهو كثير. وقد يعبر الشرع بكلمة لا يحل، لا بنفي الحل، بنفي الحل لا يحل مثلا، فهذا ما يدل على التحريم، وقد يعبر عن هذا الحرام بلفظه وهو المحرم، كما جاء في النص كما سيأتينا إن شاء الله أن الرجل الذي قال حرم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير إلى آخره، وكذلك يعبر عنه بترتب العقوبة، أحيانا العقوبة تكون هي الدالة على أن هذا الأمر ممنوع، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فترتب القطع على هذا الفعل هذا يدل على تحريم السرقة. ومنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في سوق من الأسواق فأدخل يده في كومة الطعام فأخرج بللا، فتوعد من فعل هذا بقوله من غش فليس مني، فهذا وعيد ترتب على هذا الفعل، فهذا مما يدل على تحريم الغش وتحريم خلط الجيد بالرديء. وذكروا كذلك بعض الأساليب الأخرى، قد يأتي الشيء في سياق التنفير وذكر ما تتقزز منه النفس للتنفير، وهذا زيادة على النهي. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل العائد في هبته من الحديث كالكلب يقيء ويعود على قيئه، فهذا الفعل الممنوع قد يكون مما تدعو إليه الفطرة وينسجم مع النفس، لأن النفس فطرت على حب القبض والأخذ، النفس البشرية، وبالتالي هي تدعو يعني صاحبها لأن يعود في هبته لأنه يكره العطاء، فإذا ما دعته النفس للرجوع قد يستجيب لها، فيكون مما يدل على هذا المنع أن يأتي النهي في سياق التنفير من هذا الفعل، فقوله من وهب هبة، وهذا كثير ما يقع بين القرابة بين الإخوة وكذا، أحيانا يعطي لأخيه سيارة أو يعطيه شيء ثم يعني يعتريه الندم لفعل لسبب، فنهي بما يفيد يعني أنه شيء مقزز، فقال هو كالكلب فتشبيهه بهذا هو مقزز كالكلب، ثم جاء بصورة أخرى زيادة على هذا كالكلب يقي، فكونه كلب هذا يكفيه، ثم وصف بكونه يتقيأ، وهذه لا شك أنها ما يتقزز منها السامع. ثم بعد ذلك جاء بوصف آخر قال يعود على قيئه. من التنبيه يا شيخ عبد الرحمن أن في هذا الذي تقدم ذكره من المصطلحات، لما قالوا ما يدم شرعا فاعله
0: في تعريف المحرم من ناحية الشرعية،
1: في تعريف المحرم
0: استلح.
1: نعم، قالوا هذا يعني مما يدل على أن التحريم لا يكون إلا من قبل الشرع، فلا يكون بغيره، ولهذا يكون هذا بخلاف من ترك شيء عادة من العادات، ترك عادة من العادات اعتادها الناس مثلا، فهذا لا يعد من المحرم الذي تترتب عليه العقوبة. وذكر بعض العلماء كذلك قولهم شرعا هذا مما يرد على المعتزلة، ما يرد على المعتزلة الذين قالوا إن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي ينتهي عنها إذا ما تبين له قبح هذه الأشياء، فقالوا لهم لا، إنما الذي يدل على المنع هو نص الشرع، ليس هو مجرد تقبيح العقل.
0: طيب بارك الله فيك شيخنا. بعد أن عرفنا شيخنا المراد بالمحرم وطرق التمييزة، قد يتبادر إلى ذهن السامع السؤال، يعني ماذا يترتب أو ماذا يجب على فاعل الحرام إذا جاءه خطاب الشارع هو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الكف، خطابا جازما يعني بطلب الكف، أو بعبارة أخرى يعني هل يختلف الأثر على مقترف المحرم باختلاف يعني حاله أو باختلاف تجاوبه مع الأمر بالكف؟
1: نعم، المحرم إذا ما فعل الإنسان شيء صورة من صور الممنوع الذي نهي عنه على سبيل التحريم، من أبرز هذه الآثار أنه يلزم المكلف الانتهاء عن هذا الفعل بمجرد ورود الخطاب، يعني ينبغي الإنسان ألا يتردد وألا يعني يترك نفسه للتفكير إذا ما كان يأكل في رشوة على سبيل المثال أو ربا أو غير ذلك من صور الممنوعة المحرمة، فعليه أن يبادر بالانتهاء وعدم العودة إليه. ولهذا ذكر الفقهاء أو علماء الأصول قالوا أن هذا مما يقتضي الفور والتكرار، الفور بمعنى أنه لا تراخي في الترك،
0: فورا يعني
1: فورا
0: يترك فورا،
1: نعم، بمجرد ما يقال لصاحب الصفقة هذه محرمة لأنها من الربا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه من الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فما عليه إلا أن ينتهي مباشرة. وهذا يعني لسان حاله يقول سمعنا وأطعنا. والتكرار المراد به ألا يتوقف الإنسان فترة من الزمن ثم يعود بعد ذلك، وإنما النهي هذا متكرر ودائم يعني الالتزام بالترك والنهي.
0: هذا شيخنا من الأمثلة على الامتثال فورا فعل الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الأمر من الله عز وجل، الأمر الأخير بتحريم الخمر، يعني
1: نعم
0: راقوا الخمر في شوارع المدينة ويعني تركوا فورا، يعني
1: نعم بارك الله فيك فوراً يعني. هذا مثال للمبادرة،
0: نعم.
1: مثال للمبادرة والفورية،
0: نعم.
1: أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان في أول أمر معروف أن الخمر تدرج الحكم فيه، لما أمروا بالاجتناب والانتهاء عنه مطلقا، يعني اللي عنده قربة فيها خمر أراقها فصار يجري كما ذكرتم بارك الله فيكم. هذا إذن مما يترتب عليه. كذلك ينظر في حال المخاطب، هذا مما يترتب على هذا النهي، ينظر في حال المخاطب إن ترك الفعل هل قصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، فإذا كان هذا هو الحال فإنه يتاب على ذلك، بمعنى أن الإنسان لما يعني يخبر بأن الرشوة حرام، ويخبر بأن السرقة حرام، ويخبر بأن ما أكل مال الدولة وهو ما يسمى بالغلول حرام، ويخبر بأن قطع الطريق حرام، ويخبر بأن العدوان على الجار حرام، فهذا إذا انتهى مراده وجه الله سبحانه وتعالى، يعني خوف من العقوبة، ولابد الإنسان أن يخاف من العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة للعاصي في الدنيا، يعجلها في صورة الآفات، الأمراض، مصائب الدنيا، بعضها قد يكون بسبب العقوبات. فالإنسان مثل ما يحتاط لنفسه من الآفات والأمراض بالوقاية بالأسباب، يعني ياهو يلبس في وقت الشتاء في البرد ويخاف من الإصابة ببعض كذا، كذلك مما يحتاط به هو ترك المعاصي. إذن قد تعجل العقوبة في الدنيا، وقد تؤجل له في قبره، يعذب في قبره، وقد تكون له يوم القيامة. ولذلك لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن خوفا وطمعا. جانب الطمع أنه من ترك شيئا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سيتيبه الأجر أو التواب ويبدله ما هو خير من من ترك. يعني كل من يترك شيء لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله مع هذا الثواب يعطيه خير مما من الشيء الذي تركه. فعليه الإنسان أن يمتثل بالترك خوفا وطمعا، وبالتالي هذا هو محل المثوبة، وهو نوع من أنواع التعبد.
0: نعم.
1: كذلك مما يترتب على هذا الفعل المحرم، على هذا الفعل المحرم العقوبة، وهذه العقوبة قد تكون في الدنيا. وإذا قلنا عقوبة في الدنيا فهذه من فعل ولي الأمر، ولي الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمثل ما أن الزوج هو مسؤول عن أسرته، يجد ابنه مثلا الصغير يدخن، يجد ابنه مثلا يتناول الخمر، يتناول المخدرات أعاذنا الله وإياكم أو غيرها، أو سرقة الجيران وغيره، فهذا واجب عليه زجر الابن وتأذيبه بما يعني ينزجر به. وكذلك من فعل ولي الأمر نقول حينته القاضي في وقتنا هذا، فالعقوبات هذه التي يوقعها القاضي إما أن تكون هي من باب الحدود، وإما أن تكون من باب التعزير على هذا المحرم الذي فعله كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا التي لا تزيد ولا تنقص بنص الشرع. والحكم التعزيري هو أمر متروك للقاضي بحسب ما يراه مناسب مع هذه المعصية. قد يكون مجرد التوبيخ، قد يكون مجرد الضرب، قد يكون التوقيف أو السجن، هذا كله من فعل ولي الأمر. أو في الآخرة عقوبة الدار الآخرة، وهو سواء كان انفردت عن عقوبة الدنيا وهو الذي يترك ديانة لله سبحانه وتعالى. فالقاضي في بعض الأشياء قد يفعلها المكلف، هي ليست المسألة لا تتعلق بالقاضي ولكن تتعلق بالمكلف، يتركها ديانة لله سبحانه وتعالى. أي بأن الخوف لا ينبغي أن يكون هو مجرد الخوف من عقوبة الدنيا.
0: نعم.
1: يعني نقول حين مجرد مثل اللوائح القانونية في وقتنا
0: الخوف
1: هذا.
0: من القانون بس
1: الخوف من القانون، لا، لابد أن يكون مصاحب للخوف من الله سبحانه وتعالى بما يقع في الدار الآخرة. والعقوبة سواء كانت لها عقوبة في الدنيا والآخرة أو كانت لها عقوبة في الآخرة فقط، قد تكون لها عقوبة في الآخرة فقط مثل بعض المحرمات، يجلس يغتاب الناس أو مثلا وهكذا من الأشياء التي لم ينص الشرع على عقوبة محددة لها، فعليه يعني من قبل القاضي أقصد، فعليه أن يخشى الله، أن يخشى الله سبحانه وتعالى من أن يقع في مثل هذا. هذا فيما يتعلق بعقوبة الدار الآخرة. لا شك أنه كما سيأتي أن مما يترتب عليه قضية، إذا كان هي من العقود، قضية الفسخ.
0: نعم.
1: أحيانا يترتب عليه قضية الفسخ وأحيانا مجرد العقوبة، ولعل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
0: طيب شيخنا، يعني هذا في حالة أن المكلف أو المخاطب إن جاءه الأمر بالانتهاء، إن ترك وانتهى قصد الامتثال لله عز وجل خوفا وطمعا كما ذكرت شيخنا فإنه يثاب، وإن استمر يعني ولم يترك متعمدا غير مضطر فإنه يعني يأثم ويستحق الوعيد والعقوبة من الله.
1: نعم.
0: عز وجل.
1: نعم.
0: في حالة تانية شيخنا هو يكون حالة تكون أكثر من هيك، اللي هو يعني ممكن ينكر أصلا التحريم، ينكر الحكم، ينكر أن الله عز وجل حرم أصلا هذا الفعل، وهذا واقع شيخنا في حياتنا المعاصرة. يعني شنو الحكم هذا اللي ينكر أصلا التحريم؟
1: هذه مشكلة عظيمة ومعضلة من المعضلات والعياذ بالله. فمن الجهل الحقيقة أن يستطيل الإنسان على شرع الله عز وجل، هذا من الجهل بعواقب الأمور. ولهذا نص الفقهاء: من أنكر شيء من علوم الشريعة لا يخلو الحال إما أن يكون قد أنكر شيء بما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة. والشيء المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ما ثبت بدليل قطعي، يعني وصف بقطعية الثبوت والدلالة. والمراد بقطعية الثبوت والدلالة قضية الثبوت أن يكون هذا الدليل الذي دل عليه متواترا، والمتواتر نحن عندنا القرآن كله متواتر، والمتواتر هو الذي روته جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم
0: عن الكذب،
1: عن الكذب، ويعني لا يحصل منهم كذب ولا يحصل منهم خطأ، لأن جماعة كبيرة مستفيضة، جماعة كثيرة متواترة، فالخبر صار متواتر. فهذا إذن القرآن كله متواتر، والسنة النبوية المطهرة منها ما هو من المتواتر ومنها ما هو من الظني. فمن أنكر شيء هو جازف الحقيقة، مجازفة عظيمة. بالعموم هو حرام عليه أن يبطل شيء قررته الشريعة، ولكن نقول وجه المجازفة الزائد على المعصية كون الإنسان قد وقع، هل وقع فيما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؟ إذا كان دليله قطعي الثبوت كالأمر بالصلاة والنهي عن الخمر والنهي عن الزنا والنهي، هذه كلها يعني ثبتت بأدلة قطعية.
0: نعم.
1: وكذلك لابد أن تكون الدلالة قطعية نصية في المسألة، لم يختلف العلماء أو أهل التفسير أو شراح الأحاديث في معناها، فهذه كذلك من حيث قطعية النص، بخلاف العبارات اللي ممكن نلقوا أهل التفسير ولا الشراح يختلفوا في المراد منها، فهذه تخرج عن القطعية. فعلى كل حال إذا كان هو أنكر شيء مثل من أنكر تحريم الربا أو أنكر تحريم الرشوة أو غير ذلك، فنقول لهذا مما ثبت يعني بالأدلة الثابتة، فيخشى أن يكون قد خرج من الملة والعياذ بالله.
0: أمر خطير جدا يعني.
1: هذا أمر خطير
0: للأسف يقع فيه بعض الناس يعني.
1: ما هو الجهل؟ نعم الجهل. ولذلك ولكن لابد أن نحن ننبه الشيخ عبد الرحمن حقيقة لما ذكرنا هذه المسألة، حتى أن السامع لا يبادر
0: بتكفير الناس
1: بتكفير الناس. نقول أكونك تخطأ الآخر من باب التنبيه والإرشاد فهذا أمر مطلوب وجيد، لكن كونه هو يبادر بإسقاط الحكم على الآخرين فهذا لا. ولهذا ذكر العلماء الحقيقة قضية الحكم بكفر من وقع بسبب مكفر، قالوا لهذا شروط، منها أن نعلم بأن هذا الذي فعل هذا الفعل هو كان قاصد ولم يكن قد أخطأ في هذا الفعل أو القول، لأن أحيانا بيتكلم بكلام صدر منه كلام غير مراد، فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به. وأستدل على هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أو هذا النص لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذم، وإنما ذكره في مقام سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. فإذن الذي أخطأ بكلمة وأخطأ بفعل يعني هذا لا يوصف بهذا الوصف،
0: ما تكون يعني سبق لسان بس
1: أو يعني مثلا سبق لسان أو أخطأ مثلا يمشي نقول وطأت قدمه على شيء مقدس كمصحف أو شيء، الأخطاء هذه الإنسان يبادر بالتصحيح والتصحيح الفعل، لكنه لا يحكم عليه بهذه النتيجة. كذلك من هذه الشروط التي ذكرها العلماء قالوا أن يكون متعمدا، ليخرج هنا المكره، والمكره هو الذي أكره على التكلم أو فعل شيء كان هدد بالقتل. ويدل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن عمار تكلم بكلام يتنافى مع الإسلام كما هو معلوم، ولكنه لم يؤاخذ به لأنه كان مكره من قبل كفار مكة.
0: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام.
1: نعم هذا لا يؤاخذ. فهذا إحنا غرب النبه الأخ السامع أنه لا يعجل بتكفير الآخرين. كذلك ذكر العلماء بأن هذا الحكم إنما هو من صلاحية القاضي. أما طالب العلم هو من باب الإرشاد، قال له أن يحكم على العموم ولا يقوم بإسقاط هذا الحكم على خواص الناس وأعيان الناس. الحكم بالعموم كان يقول من فعل كذا أو كذا فقد خرج من الملة، كما كقولهم مثلا من سب الله عز وجل أو سب دين الله عز وجل خرج من الملة، أو من أهان المصحف خرج من الملة على سبيل المثال. ولكن إذا ما رأى إنسان معين حصل منه مثل هذا الشيء القبيح فإنه لا يبادر بتكفيره بعينه، وإنما ينقل إلى القاضي. لماذا؟ لأنها من الشروط أن تقام عليه الحجة. فقد يكون هذا الإنسان الذي تكلم بهذا الكلام في ذلك الوقت أو فعل هذا الفعل قد يكون مجنون، قد تكون عنده نوبة، قد يكون مكره، يعني احتمالات كلها قائمة. فلذلك نقول طالب العلم أو من أراد أن يعظ الناس لا يسقط هذه الأحكام على أعيان الناس ولو كانوا جماعات، يعني كما أنه لا يسقط هذا الحكم على معين، يجي لفلان يقول هذا أعاذنا لكم خرج من الملة هذا كافر، أو يسقطها على جماعة يقول الجماعة الفلانية كفرت المجموعة الفلانية مثلا، يعني نقول هذا اتركه إلى القاضي. كذلك كما تقدم لابد من شرطه أن يكون معلوم الدين بالضرورة، وهذا تقدم بيانه. كذلك ألا يكون جاهلا بمضمون الكلمة، الجاهل بمضمون الكلمة فهذا كذلك لا يؤاخذ بهذا. ومما يعني يخشاه الإنسان من يعجل بتكفير الآخرين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا حديث صحيح، يعني اللي يقول لصاحبه أعاذنا لكم يقول له أنت كافر يا فلان، إما أن يكون قد صدقت على المخاطب وإما أن يكون قد رجعت على
0: قائلها.
1: على قائلها، نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. بس ننبه قبل شوية قلت الآية فيها خطأ، قلتها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،
1: وقلبه مطمئن بالإيمان الإسلام
0: يعني. نعم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
1: نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك في نأخذ فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله.
1: الله.
0: مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من اعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. شيخنا، هل يؤثر قصد المكلف في امتثال أمر الله عز وجل وطاعته؟ يعني هل يؤثر المكلف إن قصد الحرام فصادف فعله حلالا مثلا؟
1: الواقع أن القصد هو مصاحب للفعل، فقد يأتم الإنسان بفعله وقد يأتم بقصده. ولهذا ذكر العلماء لهذه المسألة صور، منها قد يوافق الإنسان فعله الخطاب بالكف فيصلح فعله وقصده،
0: يعني قصده وفعله يكونوا متوافقين الزوج،
1: متوافقين. نعم. متوافقين في الوجه الحسن الطيب. نعم. يعني في باعتبار احنا نتكلم على الحرام الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، التحريم.
0: نعم.
1: النهي للتحريم، فامتثال الإنسان بالكف قد يتفق صلاح فعله وصلاح قصده،
0: نيته يعني.
1: نعم، صلاح نيته، وبالتالي ينتهي عن الفعل، وحسن القصد والنية يبقى مراده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه مأجور. وقد يكون المكلف العاصي مخالفا في فعله وقصده، يعني المراد بالمخالفة المخالفة في الفعل أنه يأتي ما نهي عنه، ينهى عن السرقة فيقترف السرقة، ينهى عن الرشوة فيأكل الرشوة، وهكذا. ويكون المراد من ذلك انتهاك الحرمات، يعني هو قاصد انتهاك الحرمة. كيف انتهاك الحرمة؟ ليخرج المضطر. مثلا من أكل في نهار رمضان لا شك أنه مخالف من حيث الفعل، اللي يأكل في نهار رمضان الإنسان اللي هو غير مسافر هذا مخالف للأصل وهو الإمساك، لكن القصد أحيانا يعني جاه من باب إحياء النفس، مضطر كالمريض اللي شدت به العلة وأخبر الطبيب لابد من أخذ شيء من الدواء، لكن الذي يعني فسد قصده بأنه لا عذر له وإنما قصد انتهاك الحرمة، فهذا لا شك أنه آثم وهذا هو صاحب الوزر. ذكر العلماء من هذا الباب صور أخرى، إحنا تو ذكرنا صورة الأولاد.
0: نعم.
1: اتفق الفعل مع
0: القصد والنية،
1: مع القصد
0: سواء بالحسن بالوجه الحسن أو وجه السيء،
1: أو الوجه السيء. نعم. الصور الأخرى قالوا أن يوافق الفعل فعل خطاب الشرع، يعني يحسن فعله.
0: نعم.
1: فعل الفعل يكون حسنا، يكون. نعم. حسنا، لكن القصد يكون، النية والقصد تكون فاسدة.
0: نعم.
1: وهذه ذكر العلماء صور منها، هي قد تحصل على، قد تجري على أيدي الناس، فذكروا منها كمن قصد السرقة، قصد السرقة أكل مال الغير فبادر بالأخذ، ولكن تبين له بعد حين بأن الذي قام بأخذه
0: ماله هو، يعني
1: هو ماله هو. يعني لو قلنا، لو تصورنا أن مثلا شركاء في المال، ورثة أو شركاء في المال اقتسموا المال أكوام، فجي واحد من الشركاء خائن، فجي لكومة من الكومات وأخذ شيء منها، يعني هو في من باب الاختلاس والسرقة منها، ولكن أخبر بعد ذلك بأن هذه
0: كومته،
1: هذه كومته، هذا نصيبه. فإذن هو الفعل هو وافق الشرع، لم يخالف، لكن القصد قصد فاسد،
0: وفقته جد يعني صدفة، مصادفة بس، يعني
1: مصادفة. نعم. نعم. أما هو القصد كان ما هوش طيب.
0: نعم.
1: والفقهاء ذكروا عدة صور منها، كذلك البائع والمشتري، قد يقصد المشتري إنقاص القيمة، يعني مثلا قال البائع، قال له القيمة مثلا 35 دينار، فأراد البائع أن يستغفر المشتري، أراد أن يستغفر البائع بإعطائه الأقل، وقال له 35، أعطاه 30 دينار في ظنه، ثم تبين بعد انصرافه بأنه قد أعطاه
0: 35
1: القيمة كاملة. وقد تكون من البائع أراد استغفال المشتري بالأخذ الأكثر، فتبين له بأن أخذ ما يساوي الحق.
0: نعم.
1: فهني الفعل موافق ولكن القصد كان فاسد.
0: وهنا شيخنا يعني يحاسب عليه، يأثم عليه هذا المقترف لهذا الفعل؟
1: والله هي مثل هي ذكرها الفقهاء، ولكن ما ذكره الإمام الشاطبي نعم. هو معروف صاحب المقاصد نعم. رحمه الله ورحمه المسلمين، قال تحقيقه أي تحقيق هذه المسألة أنه يكون آثما من جهة الله سبحانه وتعالى، قال يكون آثما في حق الله ولكنه لا يكون آثما في حق الآدميين.
0: نعم.
1: ويعني وبالتالي هذه المسألة تتعلق بكيفية التوبة. طيب لو أنه آثم في حق الآدميين كان يكون أخذ المال حقيقة يعني بالزيادة والنقصان، هذا لا يكفيه الاستغفار والندم، بل لابد من الرجوع للمظلوم، لابد من الرجوع للمظلوم. ولكن في مثل هذه الصور كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله يكون آثما في حق الله، فما عليه إلا أن يندم على سوء قصده وأن يستغفر ويتوب، ولكنه لا يعود للآدمي لأنه لا حق له عند الآدمي.
0: نعم
1: نعم.
0: لكن يعني يجب عليه الاستغفار والتوبة يعني.
1: يجب عليه الاستغفار والتوبة كما ذكر الإمام الشاطبي لفساد قصده في حق الله سبحانه وتعالى،
0: إنه يعني قصد انتهاك الحرمة.
1: نعم نعم، لأن هي الحقوق كلها في حرمات الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، هي دخلت في حرمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من انتهك حرمة إنسان بسفك دمه أو أخذ ماله إنما هو انتهك حدود الله عز وجل قبل أن يصل إلى الآدمي. الصورة الأخرى قال وأن يوافق فعله الخطاب ويقصد الكف موافقة للنهي، هذه صورة من حيث المبدأ طيبة.
0: نعم.
1: سواء كان من حيث الفعل وافقت الشرع في الكف، ومن حيث المراد المتوقف تظاهر بأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن الغرض الباطن في قلبه لم يكن مراده وجه الله عز وجل، ولكن المراد هو المراعاة.
0: شيخنا الصورة الثانية من صور النفاق ممكن ذكرتها يا شيخ.
1: نعم، صورة من صور النفاق الأعمال.
0: نعم.
1: صورة من صور نفاق الأعمال، فنقول له في ظهر الحال أعماله متفقة مع الشرع.
0: نعم.
1: وهو الذي أظهره أنه يجري مع أحكام الشريعة، ولكن في حقيقة نفسه لم يقصد بذلك وجه الله، وإنما أراد القرب من الناس والمدح والثناء. فهذا حاله. قالوا ننظر هل هذا الأمر وقع في أعمال الدار الآخرة أم وقع في أعمال الدنيا. إن وقع في أعمال الدار الآخرة مثل قراءة القرآن ومثل إقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام وغيرها من الأعمال التي لا تكون إلا لله، فهذا لا شك أنه يأثم بهذا وترد عليه الأعمال، يعاقب برد الأعمال عليه كما جاء في الحديث، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيحذر الإنسان من مراعاة الناس بصالح الأعمال. وأما إذا كان هي من أعمال الدنيا، من أعمال الدنيا كان بيعه وشراؤه مستقيم، ولكن في الواقع هو في ذا في حق نفسه في حقيقة قصده لم يقصد الامتثال للشريعة، ولكن قصد تحسين صورته نقول في السوق أو لأجل أن يطمئن إليه الناس. فالصورة من حيث العقود ومن حيث التعامل طيب، لكن فهذا قالوا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، لأن هذا من أعمال الدنيا وليس هو من محض أعمال الآخرة، هو من أعمال الدنيا ولكن له حظ لله عز وجل، فلا له لا يكون مأجورا لأنه لم يرد وجه الله عز وجل، ولا عليه لم يقع في معصية فوت على نفسه الأجر، ولذلك
0: لا يأتم يعني.
1: لا يأتم. ولهذا نقول حتى أعمال الدنيا قد تنقلب إلى صور التعبد إذا أراد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نعم.
0: أو الاستعانة على الطاعة أو شيء.
1: نعم أو الاستعانة. نعم. المهم نعم. في نهاية المطاف أراد بها وجه الله.
0: الله سبحانه.
1: إما الاستعانة على الطاعة وإما إعانة المحتاج.
0: نعم.
1: كالبيع والمشتري. لكن في مثلا كالتاجر على سبيل المثال همه حب المال، نقول له مو بحجم المال، لا لا، لكن لا لك ولا عليك. لكن لو قصد مقاصد أخرى لأجل الإنفاق على نفسه، لأجل إعانة المحتاج، أراد وجه الله، فهذا لا شك أن هذا السعي كله في ميزان حسناته.
0: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ماذا يفعل المكلف إذا اشتبه المحرم بالمباح، يعني كلحم الميتة مع لحم الشاة المدكة، يعني اختلطوا مع بعضهما فلم يدري أيهما المباح وأيهما المحرم، ماذا كيف يتصرف يعني ماذا يفعل؟
1: هو قد تأتي بعض هذه الصور تشبه وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ينص على هذه المسألة. ولكن ابتداء عليه الإنسان أن يكف عن الفعل، يجب على الكف عن الجميع. لما لقي قطعة لحم قالوا له هذه واحدة مدكات وواحدة محرمة، عليه أن يترك الجميع. قالوا له اشتبهت البضاعة، بضاعة له وبضاعة لأخيه أو لغيره، فلا يجوز له لا بيع هذه ولا هذه، لأنه يحتمل أن يكون الفعل في غير محله. ولكن لو تصرف في الجميع بنفس الفعل يكون الإثم منصب على واحدة.
0: لو صادفت أن هي المحرمة يعني يأثم.
1: نعم.
0: لو صادفت أن هي ما هيش المحرمة لا يأثم.
1: لا، هو هم ذكروا الفقهاء لو أوقع الفعل على الجميع.
0: نعم.
1: لو أوقع الفعل على الجميع يكون آثما على واحدة.
0: نعم. إنه هو المطلوب في حقه التوقف يعني.
1: المطلوب التوقف. نعم.
0: يعني الحرام والحلال اختلط
1: بالضبط.
0: ومع شيء يدري ميزة.
1: نعم.
0: يتوقف عن الجميع.
1: إلى التمييز، إلى حد التمييز.
0: نعم. طيب شيخنا، هذا يجرنا الكلام عن مسألة يعني مشابهة، اللي هي يعني هل يجوز أن ينهى الشارع عن واحد من أمور متعددة يعني من دون تحديد أحدها بالنهي؟ كيف يمكن أن تصور ذلك يعني؟
1: هذا ممكن يحصل، ولهذا يعبر عنه الفقهاء بقوله من نهي عن واحد لا بعينه. يعني قد ينهى كما يؤمر الإنسان بواحد غير معين من أفراد، إحنا غير لتقريب الصورة.
0: نعم.
1: كما يؤمر الإنسان بفعل واحد لا بعينه كأفراد الكفارة.
0: نعم.
1: أفراد الكفارة، يقول الإنسان لابد وجبت عليك الكفارة
0: على التخير، يعني هي
1: على التخير، لكنها ليست معينة في واحد، يعني له أن يطعم وله أن يكسو وله أن يعتق رقبة،
0: إما كذا وإما كذا وإما كذا.
1: نعم. نقول أنت واجب عليك فعل لكن غير معين بواحدة. كذلك أحيانا النهي يصدر بنفس الصورة، وبالتالي مش غريب، ينهى الإنسان عن فعل واحد لكن لا بعينه. وذكر الفقهاء لهذه المسألة قالوا كمن أسلم على خمسة نسوة، يتكلموا على من أسلم حديثا، وهذا مش غريب باعتبار المسلم هو مطالب بالدعوة لله عز وجل.
0: نعم.
1: لو أن إنسان مشي لدولة من الدول الغير المسلمة ولقاهم ما عندهمش انضباط بزوجة أو أربع زوجات، ولكن هم اللي متزوج ستة واللي خمسة واللي كذا، وجاء واحد منهم أراد الإسلام وقال لا إله إلا الله، فنقول عليك أنت مدامك متزوج خمسة حرمت عليك واحدة، لكن هل هي معينة ولا غير معينة؟
0: غير معينة.
1: كونك أنت اللي حرمت عليك الأولى أو الثانية أو الأخيرة اللي عقدت عليها، نقول الآن واجب عليك أن تخرج واحدة من العصمة.
0: اختار أنت يعني.
1: نعم، هو يختار. نقول تخرج واحدة من عصمتك يا فلان، وبالتالي تبرأ ذمته. الأمر الذي يجري بين على أيدي المسلمين كالنهي الذي ورد بين الجمع بين السلف والبيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان بين السلف وبيع، فهذا النهي نهي عن واحد، لأن السلف لو انفرد هل هو ممنوع الإقراض؟
0: لا،
1: بالعكس هو طاعة. طاعة الإقراض. والبيع مباح وتعتريه أحكام، البيع والشراء أحكام تعتريه أحكام، قد يكون واجب وقد يكون من الجائز، ولكن في هذه الصورة هو نهي عن واحد لا بعينه. يعني باش نقربوها للأخ السامع، نقول أنت مشيت لإنسان عرضت عليه بيع سيارتك وقلت له يا فلان بنبيع لك السيارة وبتقرضني 1000 دينار، أو هو قال لك بنشري منك السيارة ونقرضك معها 1000 دينار
0: بالشرط يعني.
1: نعم،
0: بالشرط
1: يعني بعقد واحد، صفقة واحدة.
0: نعم.
1: نقول هذه ممنوعة،
0: متلازمين يعني
1: في عقد واحد، يعني لو ما صارش من لم يحصل الإقراض
0: ما يصيرش من البيع.
1: نعم، لم يحصل البيع والعكس، فنقول هذه ممنوع واحد لا بعينه، الصفقة تكون ممنوعة بسبب علة واحدة مش بسبب الاثنين. والحق أن هذه المسألة يعني كما ذكرها العلماء العلة فيها هي أنها بتفضي إلى أن تكون هي صورة ربوية، صورة من صور ربا، لأن البيع سيتأثر بالإقراض. لما هو بيقرض 1000 دينار، إذا كان البايع هو اللي بيقرض المشتري بتكون الصفقة غالية غالبا.
0: نعم.
1: يقول أنا بتسلفك 1000 جنيه، يرضى بالشراء السيارة أو الشاة بأزيد مما هي عليه في السوق، وبالتالي استفاد من
0: إقراضه.
1: نعم استفاد بسبب الإقراض،
0: ولا فيها يعني سلف بفائدة، يعني
1: سلف بفائدة. نعم هي ترتب علينا سلف بفائدة، فنقول هذه ممنوعة. فعلى كل حال هذه من الصور،
0: كل سلف جر نفعا فهو ربا يعني.
1: نعم نعم. ومن العلل كذلك بين هذه الصور التي تكون ممنوعة، لأن البيع مبني على المشاحة، مبني على المشاحة، المغالبة، المشاحة، كل واحد من بيه بيكسب أكثر من الآخر.
0: نعم.
1: بين البائع والمشتري أقصد.
0: مماكسة يعني.
1: نعم. مماكسة. نعم. كل منهما يسر بخسارة الآخر.
0: صحيح.
1: هذا واقع البيع والشراء.
0: صحيح.
1: بينما الإقراض هو من مبني على البر والإحسان
0: والكرم. نعم.
1: نعم والكرم، وبالتالي تناقضت الأصول، ولما تناقضت الأصول الأحكام اختلفت، فما جاز في الإقراض لا يجوز
0: في البيع.
1: في البيع. فمثلا على سبيل المثال تأخير القيمة، تأخير القيمة في مقابلة النقد بالنقد، إذا كان من باب الإقراض يقرض الإنسان صاحبه الآن 1000 دينار على أن يرد بعد شهر.
0: نعم.
1: لكن لو جيناه من باب المعاملة
0: مبادلة، يعني
1: مبادلة والصرف
0: لازم الفور، يعني
1: لابد من الفور،
0: تقابل الفور.
1: نعم. كذلك ما يتعلق بالأجل، ما يتعلق بالأجل، لو كان جاه من باب الإقراض لأجل البر والمعروف تسومح في الأجل. أنت تقرض صاحبك 1000 دينار وتقول له مثلا يعني زي ما نقول حمش شوية عليه كم تمجيه مباهي
0: مفتوحة،
1: يعني إيه نعم له الخيار في الرد، هذا جائز، بل هو زيادة في البر والإحسان.
0: نعم.
1: لكن لو كان هي صفقة، معنى هذا 1000 دينار وهذا 1000 دينار، لكن لو أن 1000 دينار مبني بسبب صفقة، باع على سيارة والله باع على شات وقال له آه هذا 1000 دينار محدد له الزمن، قال له برا أنت ما تجيبه باهي، نقول البيع فاسد، لابد أن يحدد له أجل، لأن هذا مبني على المشاحة والثاني مبني على المكارمة. هذه صورة قد تأتي في عند تطبيق الحديث تكون أوضح للسامع إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ النفاتي موسى على ما أفاد وأجاز. تبارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يسأل يقول إنه هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة، يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جاب الطرف الثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
4: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، هذه لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هي وياها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، طبعا ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكر أنثى، هذا ينفع أم يصح الطلاق يقع؟ ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هو في غنى عن هذا، نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم.
3: بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم. شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
7: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
8: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
9: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
8: شيخنا الكريم، وقفنا عند مسألة آداب قضاء الحاجة، وقفنا عند جزئية الكلام وقت قضاء الحاجة، وكذلك شيخنا نعرج على الذكر الذي ينبغي للمسلم أن يقوله عند الدخول إلى الخلاء. فالكريم إليكم شيخنا الكريم.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
8: آمين آمين.
9: ففيما يتعلق بالكلام وقت قضاء الحاجة، فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه. وفي حديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف، أما الحديث الأول فهو حديث صحيح رواه مسلم. والمستفاد من هذين الحديثين أنه ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة، سواء قضاء الحاجة بالتبول ولا قضاء الحاجة بالغائض، فينهى عن الكلام سواء هذا الكلام كان بذكر وإلا بغيره من الكلام. فمثلا إذا أطلق على قاضي الحاجة السلام، يعني يقول لشخص السلام عليكم، فهنا نحن نعلم أن إلقاء السلام سنة ورده واجب، ولكن في هذه الحالة لا يرد من يقضي الحاجة السلام على من سلم عليه، كما أنه لا يشمت عاطسا. إنسان عطس وأنت تقضي الحاجة ما تشمتش العاطس، بمعنى إنك تقول له يرحمكم الله، وتشميت العاطس كما هو معلوم من سنن الفطرة، الإنسان لما يعطس الإنسان يشمت، شي يقول له؟ يقول لا يرحمكم
10: الله،
9: يرحمكم الله. كما أن العاطس حال قضاء الحاجة لا يحمد، ما يقولش الحمد لله وهو حال قضاء الحاجة، من باب أولى لا يقرأ القرآن ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك. كما قرر الفقهاء أيضا أن من يقضي الحاجة لا يحكي الأذان، يعني صادف الإنسان أنه هو يقضي في الحاجة البشرية والأذان يأذن، ما يقعدش يحاكي الأذان يرد عليه الأذان. والنهي عن الكلام عند أكثر أهل العلم محمول على الكراهة، هذا ما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة للكلام. مثلا الإنسان احتاج إلى طلب الماء، أو جو يطلبوا منا مثلا مكان حاجة، مفتاح مش حاجة مدسوسة، يطلبوا منا شيء، بعض الناس يمتنع ويحرج حتى أهله في هذا، وكأن والعياذ بالله بيكفر إذا تكلم، لا ما يكونش الأمر بهذا التشدد. وإحنا عندنا عادة طيبة يعني في مجتمعنا وأسرنا وعائلاتنا أن إحنا ما نتكلموش في الحمام، ولا إنما إحنا نتنحنح، يعني عندنا تنحنيح إذا كان تنحنح. وإذا كان الإنسان مثلا لضرورة لحاجة طلبوا منا بشي يناولهم إياها، والله يناولوا إياها، يعني فيه كلام، لأن بعض الناس راهو وخاصة الناس اللي عندها وسواس وغيرها، البعض يظن أنه هو كان يتكلم وهو يغسل أن غسله باطل في الحمام مثلا، فيبدو يكلمه مثلا، المرات يبدو حتى يدوروا يطقطقوا يخبطوا هو ما يتكلم أبدا، يظن أن هذا يعني يا أما أنه حرام يا أما أنه، وهذا كلام كله غير صحيح. فإذا إنسان احتاج إليه أو إلى كلامه فإنه في حال الحاجة والضرورة فإنه لا ضرر في كلامه، ويكون الكلام هنا بل إن في بعض الأحيان يكون الكلام واجبا، يعني مش مباح ومش جائز، يكون واجب. مثلا إذا تعين الكلام في حالة إنقاذ صغير أو أعمى أو دابة، الأمر هو يقضي في الحاجة وفي أعمى قدامه مثلا، قدامه حفرة ولا قدامه كلب عقور ولا عيل بيطيح ولا ها،

0: قتل الغير يبدا هو
1: ضامن.
0: اي ضامن يبدا سبب فيه والله اعلم
1: بسكوته. نعم. طيب شيخنا، مساله يعني العاطس اذا عطس وقت قضاء حاجته، وقلنا ان الكلام في هذه الحاله منهي عنه نهي كراهه، هل شيخنا يعني يمر الحمد على قلبه بدون ان يتلفظ او حتى ان يتمتم، يعني الكلام النفسي هل هو يخاطب به او لا يتكلم اطلاقا؟
0: هو لو ترك معنى هو غير مطالب الان، فلو ترك يكون هذا هو الأصل. أما لو أجراه على قلبه أو بصوت قذف هذا لا يضر، ونقول نحن هو راه ما يتجوزش الكراهة.
1: نعم شيخنا. طيب شيخنا، بقي من أداب قضاء الحاجة الذكر الذي يستحب للمسلم أن يقوله حال دخوله، كذلك شيخنا الهيئة كيف يعني يتهيأ أثناء قضاء الحاجة وبما يستنجي، هل بيده اليمنى أو اليسرى ونحو ذلك شيخنا؟
0: نعم. بالنسبة للذكر عند دخول الخلاء، ونحن نعلم أنه شرعت أذكار كثيرة في يعني في الشريعة الإسلامية لأعمال معينة، مثلا دخول البيت، الخروج من البيت، دخول المسجد، الخروج من المسجد، عندما تصعد مكانا عاليا، عندما تنزل واديا، عند السفر، عند وهذا يعني فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والتحصن والحفظ. ولهذا سبحان الله يعني وردت آثار كثيرة، يعني تلبس حاجة جديدة، تنظر لنفسك في المرآة، يجيك مولود، هذه أذكار مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، أنه هو تعبدا لله سبحانه وتعالى، نوع من العبادة. واللسان هذا يلهج بذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى مكانته عظيمة. ودائما الإنسان المسلم يحافظ على الأذكار، اللسان هذا يعني يا إما بيكون مطيتك للجنة، وإما بيكون والعياذ بالله مطيتك للنار. وكيف ما جاء في الحديث الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخيرهم، يعني في جهنم، إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا كما جاء أيضا في أثر آخر: قلب شاكر ولسان ذاكر. فاللسان يعني هذا يورد الإنسان والعياذ بالله المهالك لو استعمله الإنسان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولكن استعمله الإنسان فيما ينفع وفي الذكر وفي العبادة فهذا يكون وسيلة لتحصيل الحسنات. وقلنا الشريعة يعني ملأة بهذه الأذكار، اللي نقول احنا أذكار يومية، أذكار يعني شنو يومية، أذكار أسبوعية، ما فيش عمل إلا وسبحان الله تجد أن الشارع الحكيم قد شرع له ذكرا. فيما يخص دخول الخلاء، جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء أيضا في حديث آخر وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، يعني الحمام، أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وواجب حقيقة على الوالدين أن يربي أبناءهم أولادهم ذكورا وإناثا على هذا.

0: هذه الأذكار، لأن هذه الأذكار كيف ما قلنا فيها أجر وفيها ثواب وفيها حسن للإنسان يحصن نفسه. وإحنا نعرف أن الخلاء أيضا فيه ما يتعلق بأن الإنسان يخرج منا أذى أو غيره، فربما يقع منا الأذى على مخلوقات من مخلوقات الله مثلا كالجن ونحو هذا شيء، حتى أنه نهي عن يعني الاستجمار بالعظام وغيره لأجل ذلك. فلما الأب والأم يعودوا ابنهم ويربوه على هذه الأذكار يبدأ الإنسان خلاص يعني كل ما
1: متحسن يعني
0: يتحسن، لما بيجي بيدخل للحمام يبدأ هذا الذكر ديما متكرر بلسانه. ولهذا هو الذكر واحنا نعلموا فيه لأبنائنا لدخول الخلاء ودخول قضاء الحاجة الخلاء. يعني زمان كان الخلاء، الآن الحمامات اللي هي أو الأكنفة اللي هي موجودة في البيوت. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أيضا كما قلنا في حديث علي، وأيضا في رواية أخرى إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أو حديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة يقول بسم الله، يعني بمعنى أنه هو الجن يرى ابن آدم. الجن إحنا الإنسان لا يرى الجن،
1: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
0: بارك الله في هذه الآية، هي دلالة على ما ذكرنا من أن الجن يرى الإنسان والإنسان لا يرى الجن، فلما يكشف عورته فهو بيبان للجن، لكن لما يقول بسم الله كما جاء في الحديث فإنه لا يرى الجن عورث ابن آدم. وهذه من الأخلاق، هذه ففوق أنها هي من التحصين وفوق أنها من الذكر، هذا كله من الأخلاق ومن الأداب اللي هي تكون من ثقافة المسلم، لأن المسلم يتميز بأخلاقه وتحقيقه لفعل هذه الآداب عن غيره، وخاصة فيما يتعلق بموضوع قضاء الحاجة فإنه يعني يكون للآداب فيها معنى كبير يجب الاهتمام به. وحتى كيف ما نقول احنا المنظر العام، وهذا مهم جدا. هذا كيف بنعرفه؟ ناس زمان كانوا يقولوا انت تبي تعرف العيلة هادو نقولوا هم محافظين على النظافة ومحافظين على شو من حمامهم، هذه زمان دي ما يقولوا فيها ان الناس الاولي من خلال الحمام تعرف ان هم هادو محافظين على النظافة الحمامات العامة. واذكر هنا خاصة حمامات المساجد، ويقع التقصير كثيرا من عامة الناس في قضاء حوائجهم أو حاجاتهم في لما يدخلوا دي الحمامات العامة. فأنت لما تدخل المسجد عفوا حمام المسجد المفروض بيكون الحمام نظيف، وأن الإنسان مستعمل للمية، وأن لو باقي شيء من الأذى من البول أو الغائط ما يخليه موجود. بعض الناس للأسف الشديد يعني حتى الماء مش مصبوب، بل إن بعضهم لا يقضي حاجته في المكان المخصص، وهذا يعني مما يؤسف له حقيقة. ولهذا تجد كثيرا من الكتابات الآن لما تمشي لحمام مسجد يرجى صب الماء، يرجى النظافة، يرجى كذا. لماذا؟
1: لهول ما يرونه.
0: وهذا الأمر راجع له للتربية. لما يكون في تقصير في التربية يعني تعرف بعض الناس راهو حتى ما يدخلوش الحمامات العامة إلا
1: في الضرورة القصوى،
0: ضرورة القصوى جدا، وإلا فهو لا يتحمل. ولهذا هذا الأمر يجب أن يعتنى به. والحمد لله الآن يعني تحسن الأمر عن قبل. الآن يعني تجد في حمامات المساجد هناك يعني عمال ويلتزموا حتى لو كان حدث تقصير من عامة الناس فإنه هو يعني نطفه. لكن هو الأصل مفروض أنت يعني لما أنت جيت تأخذ الحاجة يعني
1: من أدابها أن تزيل
0: أنت ألا تترك شيئا يسيء إليك، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، في مسألة الدخول إلى الخلاء، يعني هل يخاطب المسلم بأن يقدم رجلا دون أخرى في دخول إلى الخلاء، أم سيان الأمر يعني سواء دخل باليمنى أو باليسرى شيخنا؟
0: نعم، قبل هذه النقطة ربما يعني لم نذكر من الأذكار اللي هي عند دخول الخلاء هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الذكر هو راه في العادة الأولى بالإنسان أن يكثر منه، وخاصة عندما يدخل مثلا مكان خالي أو يدخل مكان مهجور أو يدخل مكان غريب أو هذه أو كهوف أو ديان أو غيرها، ديما يتعوذ بالله، ولهذا يقول أعوذ بالله من شر هذا المكان، أو حتى لما تدخل مدينة يقول الله من يسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، فالاستعاذة والتعوذ بالله من هذا مطلوب، وخاصة في لما الإنسان يدخل الحمام وهي أماكن الخلاء. بل إن الفقهاء نصوا على أنه من نسي أن يستعيذ قبل الدخول فإنه يستعيذ بعد الدخول بقلبه، يعني لا يكون بلسانه، يعني شيء نوع من التحصن. نعم
1: نعم.
0: مسألة تقديم اليسرى على اليمنى من الرجلين عند الدخول، فإنه مسألة التيمم هذه يعني مستحبة في كل شيء، لكن في أماكن يختلف الأمر. يستحب أن تقدم اليسرى على اليمنى من هذه الدخول إلى الخلاء إلى الحمام، فإنه يستحب أن يقدم الداخل رجله اليسرى عند الدخول، بخلاف لما تدخل للبيت، بخلاف لما تدخل
1: المسجد.
0: للمسجد فإنك تدخل باليمنى، أما الحمام أو الكنيف هالماي فإن تدخل باليسرى وتخرج
1: باليمنى.
0: فعند الدخول يدخل باليسرى من المستحبات، وإن خرج يخرج باليمنى. باي قالوا هذا في الحمام، قالوا لكن لما في الخلاء أمتى يكون تقديم اليسرى عليه؟ قالوا عند بلوغه الموضع الذي سيقضي فيه الحاجة، اختار المكان اللي به فإنه يقدم اليسرى على اليمنى. قالوا هذا معروف في أن التيامن يكون فيما هو طيب، وأما ما يستقذر ويكره فيكون فيه تقديم اليسرى، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، من هذه المسألة وهي يعني استعمال اليسرى وتقديم اليسرى في الدخول إلى الخلاء، قالوا إن في مسألة الاستنجاء لا يستنجي بيده اليمنى بل باليسرى، فلو شيخنا تفصل لنا القول في هذا.
0: نعم، إزالة الأذى يكون لما تجي في الأكل يكون باليمنى، هذا أمر طيب، لكن لما يكون الأمر فيه أذى وغيره فإنه يستخدم يده اليسرى لإزالة الأذى، سواء كان في الاستنجاء أو في الاستجمار، يعني لو كان عنده إناء يشد بيده اليمين، عند الإناء يشد بيده اليمين ويبدأ يصب الماء على موضع الأذى ويزيل الأذى بيده اليسرى. في السابق يعني كان الناس يأكلون جميعا ويأكلون بأيديهم يعني، ويكرهون لهذا كان الناس يكرهون من يأكل بشماله معهم لأنه يستعمل هذه اليد في إزالة النجاسة. وربما الآن بعض الأكلات ما زال فيها شيء من هذا, وغالب الأكلات يعني ربما الآن الناس بدو يأكلوا كل واحد بروحه معز كيف زمان, ولكن هذه راه
1: ملحظ
0: أم ملحظ. ولو يعني تشوف أعراف الناس وعادات الناس أمر أحيانا إحنا كيف ما نقوله يصير عليه حتى إن واحد يحرج أو يقوم أو في اللي يقوم ما يأكلش معه أو إذا جابوا الغسالة مثلا كيف ما نقوله إحنا بيغسلوا إيديهم قبل الأكل وامتنع واحد يقول أنا مصلي ولا كذا في اللي الناس تحتاط في هذا الأمر. فالإنسان لازم يوافق الخلال الطيبة والخصال الطيبة وما يخالفش فيها الناس حتى تطمئن النفوس وما يحدث. ولهذا حتى مثلا احنا نقوله لما تجي تاكل أكلة البازين, هذه أكلة البازين أكلة معروفة والناس يعني عيش ودام وخلطوا لدام مع العيش ويأكلوا, من أعرافنا وعاداتنا ما تقولش تلحس في صوابعك وانت قاعد تاكل.
1: صحيح.
0: هذا الناس تكرهه هذا الشيء. مستقدر هذا الأمر, هذا الأمر مستقدر. كيف أنت يعني تلحس في صابعك فمك وترجع؟ ولهذا زمان لما تلحس يديك عنده معناه شبعت راه محاش ترجع, هذا هيك لما إذا كان معناه خلاص أنت مش حترجع. ولهذا هذه أمور يعني يجب أن ينتبه لها الناس ويحتطون لها حتى لا يؤذون غيرهم يعني. نعم
1: نعم شيخنا, الحديث في ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح, قال صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
0: نعم, هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه, وكما ذكرنا من أن اليمين تستعمل فيما هو طيب واليسرى أو الشمال يعني تستعمل فيما هو مستخذر. والحديث كما جاء في الصحيح: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. كل هذه من الآداب اللي على المسلم أن يحافظ وأن يلتزم بها.
1: نعم. نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده بقية آداب قضاء الحاجة. مستمعينا الكرام, فاصل ونواصل بعده الحلقة بإذن الله.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ, هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم, وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات, هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة, إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء, هي الغداء الباردة, الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة, حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية, وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
1: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام, ولا يزال الكلام مستمرا حول آداب قضاء الحاجة, وشيخنا ذكروا أيضا من أداب قضاء الحاجة التريث والتنزه من البول، وكذلك شيخنا المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي القطرة التي تنزل من الإنسان بعد قضائه لحاجته وبعد تبوله، وكثيرا يعني ما يسأل عنها الذكور خاصة، فنريد شيخنا الكلام فيها بما يعني تصح به عبادة الإنسان وطهارته، وبما لا يؤدي إلى الوسوسة وإلى يعني كثرة التردد على الحمام للنظر في هذه القطرة.
0: هو لما نجو احنا نشوف كلام الفقهاء واللي يستندوا فيه لأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سراقة بن مالك اللي يقول فيه: لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. يعني مطلوب من الإنسان عندما يجلس أن يسترخي وأن ينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى في إخراج ما في جوفه. وهذا إحنا نقوله يعني قبل المقاعد الحديثة الآن اللي يسموه إحنا مرحاض فرنجي، والثاني يسموه مرحاض العربي. المرحاض الفرنجي هذا ما كانوش يعرفوه الناس، ما كانش موجود. هذا العربي هذا احنا نقوله يعني مستوى الأرض، هو هذا الذي كان الناس تستعمله وتقضي الحاجة. فلهذا هذه الطريقة هي حتى لا يبقى في المخرج يعني شيء من الأذى. ولهذا جاء طلب التريث عند قضاء الحاجة، وأن الإنسان قد أنهى قضاء حاجته من تبول أو من الغائط أنه لا يسرع في النهوض من مكانه، وإنما ينتظر حتى بعد خروج الأذى قليلا أو هنيها من الوقت، ولا يعجل بالاستنجاء وهو في الحقيقة يعني لا يزال الأذى موجود يعني في ذكره مثلا أو في جوفه. بمعنى احنا نقول قاعد ما كملش، ما عطاش فرصة انه هو يبدأ الإنسان مرات مستعجل ولا غيره، فشي يصير انه هو مازال في الحقيقة يعني
1: مجرى ما أكملش. مازال فيه. نعم.
0: فهذا اللي انت ما كملتهاش راه في الأخير بينزل، ما بيش يقعد. ولهذا انت تعطي وقت شوية بعد قضاء الحاجة لو كان حتى في بول. ولهذا علماؤنا يعني يرون باستنزاه من البول انه هو يستنثر
1: السلت والنثر.
0: السلت والنثر، وان كان بعض اهل العلم لا يرونه، ولكن مقرر عند علمائنا انه هو من الاستنزاه المطلوب، حتى هو ما يبقى شيء في جوفه او في ذكره من البول. فلهذا عند علمائنا أنه يحرك الذكر وينفض نفضا خفيفا حتى لو كان شيء موجود من البول في قصبة فإنه يخرج. هذا له أصل كما جاء في الحديث المشهور الذي دائما يعني ينبه به في هذه المسألة، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة يعني بستان أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، في أنه يستدل به على ثبوت عذاب القبر، وعلى يعني مسألة التنزيه من البول، ومسألة حرمة المشي بالنميمة، وأنها والعياذ بالله من الكبائر التي تستوجب العذاب. معنى لا يستثن من بوله أنه لا يتحفظ عند قضاء حاجته أن يصيبه، يصيب بدنه أو ثوبه أذى هذا البول. وطبعا واضح، احنا نقول صورة واضحة، إن الإنسان إذا بال ولم ينتظر حتى نقول هو انتهى البول متاعه، ولكن ما اعطاش فرصة أن يخرج ما بقي في قصبة الذكر، فإذا أنت لبست ملابسك خرج ما في القصبة في ثيابك. وهذا يحدث كثيرا لمن لا يصلي. طيب الإنسان اللي يصلي ويتعبد هذا بيحافظ عليه هذا الأمر لكي تكون عبادته صحيحة. فاحنا هنا بننبه على شيئين. الشيء الأول الإهمال في الاستنزاه من البول، وقلنا هذا راه موجود كثير في من الجهلة، حتى هم يصلوا أو من لا يصلي. ونحذروا من أمر آخر هو التشدد في الاستنزاه من البول، يغالي الإنسان في استنزاه حتى يصل إلى درجة الوسوسة، وهذا إشكال كبير. أكاد أزعم أنه أشد من الأول لما يحدثه الوسواس عند الإنسان من الهم والغم وعدم الاستقرار في العبادة. يصبح ديما هو شاك إن مازال في شيء منزلش منه، وياخد يعطل في الاستنزاه، وربما حتى يضيع عليه وقت الصلاة، وربما حتى يتوضى ويشعر ويصلي ويفتش ويعاود، معناه يدخل نفسه في أمر شديد هو مهوش مطالب، وإنما المطلوب هو التوسط. أنت هنا شدير يعني تصبر شوية بعد قضاء الحاجة، تصبر شوية تنفض الذكر، تستنزه شوية حتى تطمئن، ثم يعني تغسل مكان الأذى وينتهي الأمر. أما أنك توصل الأمر إلى أن يصبح الإنسان موسوسا، فهذا يعني راه هلب ناس خشوا في وسواس العبادات ما عاد خرجوا منه. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ليش يعني تقول إن عذاب القبر أو ما يترتب من عذاب على الإنسان حصل بسبب هذا؟ لأن أصلا ما هو مفتاح الصلاة؟
1: والله الطهور.
0: الطهور يعني الإنسان لكي يؤدي صلاته مطالب عليه أنه بيتوضأ. باهي أنت لما تقضي الحاجة وما تستنزهش من البول، أو الحاجة بيصيب بدنك النجاسة، احنا نعرف ان ازاله النجاسه واجبه مع الذكر والقدره والقول المشهور الاخر انها سنيه، لكن انسان مطالب منا ان هو يبعد محمود كيسموه الفقهاء محمود مصلي من النجاسه، يتحفظ من النجاسة، وجاء الأمر بالتنزه من البول أو عند قضاء الحاجة، سواء البول أو الغائط، وألا يصيب الإنسان هو فيه حد على النظافة، لأن الإنسان لما يعني لا يتنزه من البول ويصيب البول ثوبه يؤدي حتى الناس بريحه برائحته. معلوم أن رائحة البول مستقذرة، وهو ليه رائحة يعني نفاذة وليه رائحة قوية ومكروهة ومستقذرة وما يتحملهاش الإنسان، ولما يصيب البدن متاعه ويصيب الثوب متاعه يؤذي الناس. أنت لما هذا الإنسان لما ما يتنزهش من بوله وبعد ثاني يتوضأ ثم ينزل منه، هذا ما يخرج هو من نواقض
1: الوضوء
0: فيؤدي هذا. ولهذا لما كما يحكى أن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، وهي من العلماء يعني عالمة كبيرة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لما جاءوا مروا بجنازة الشافعي فأدخلوه عليها فصلت عليه، وكان ذلك رجاء بركتها ونسبها الشريف. ماذا قال السيدة نفيسة؟ قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء.
1: الله أكبر،
0: هذه هي المنقبة يعني، هذا ما ذكرت.
1: أيوة. لم تذكر
0: يعني من علم الشافعي صاحب المذهب، مذهبه في العراق ومذهبه في مصر، وصاحب التآليف وصاحب العلوم، يعني انظر ماذا اختارت هذه المرأة العالمة في وصف الشافعي، أنه كان يحسن الوضوء لأهمية هذا الأمر. ولهذا احنا نبو النبه راهو بعض الناس يا شيخ خالد لما يجوا يتوضوا راهو ما يحسنوش الوضوء، ما يعمموش الأعضاء، يعني أحيانا المرفق هذا خاصة لما يكون مثلا لابس ثوب ولا كان ما يجيماش يبان المرفق، وانت عارف ان الفقهاء راهو قرروا فوق حتى المرفق شوية باش يدخل جميع المرفق لعموم قول الله تعالى وأيديكم
1: إلى المرافق.
0: فلهذا أحيانا الوجه الإنسان لما يغسل ما يعمماش، إحنا عندنا فرق راهو بين الغسل وبين المسح. كثير من الناس راهو غسلهم للوجه هو مسح، وغسلهم لليدين هو مسح. ولهذا الإنسان لازم يؤدي حتى تكون عبادته صحيحة، لأن ما يترتب على، لأن إحنا عندنا عبادات يشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى، منها طبعا أهم عبادة هي
1: الصلاة عماد الدين،
0: عماد الدين أهم شيء الصلاة. ولهذا الإنسان واجب عليه أن يحسن الاستعداد لها. أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاثة مرات. وقلنا هذا مسألة النثر موجود عند المالكية، والمالكية طبعا مسائل يعني عليها العمل يأخذون بها، خاصة عمل أهل المدينة فهم يقدمونه، وهو مالك رحمه الله وجد أن من عادة أهل المدينة عندما يقضون الحاجة أنهم في استنزاه من البول أنهم ينثرون ذكر حتى يخرج منه ما تبقى. لعلك يعني في عند تقديمك للسؤال الأخير أو العنوان اللي بنتكلموا فيه هو ما يتعلق بالقطرة التي تنزل من الإنسان بعد التبول، وكان بنقول لك يا شيخ خالد هذه القطرة الناس متبهدلة منها، بعض الناس لا يعني أكون مبالغا أنه ترك الصلاة جملة بسبب هذه القطرة.
1: سبحان الله.
0: وهذا الوسواس، مع أن الأمر مبسوط والأمر موجود وتكلم فيه العلماء، ولكن شوف راهو فيه اللي شوف يا شيخ خالد يتوضأ ويعاود الوضوء متاعه، ومرات هو في نفس الوضوء ويعاود ويمشي يصلي ويخرج من الصلاة، وإلا تمم صلاته ينوض يجري يمشي يفتش فيه. شوف الهم لقصة القطرة هذه. شيني أول حاجة سبب هذه القطرة؟ ولعل يعني طبعا احنا الآن ندعو على وجه الصحة، من يخرج منا هذا على وجه الصحة، أما هذا على وجه المرض هذا شأن آخر. الآن احنا نبغى نتكلموا في خروجها على وجه الصحة، شنو السبب؟ هو السبب الأول ولعله يكون السبب الغالب دائما عدم الانتظار في قضاء الحاجة. الإنسان ما يصبرش، مستعجل في الإمارات، يستعجل باش بيلحق على الصلاة. بعض الناس مثلا خش وقت المغرب، ومن المغرب ما في العادة ما يرجوش هلبة وقضيه، يبدأ يجري باش يبي يلحق عليه
1: الصلاة.
0: الصلاة فهذا أحيانا يكون سبب أنه محرين. قولوا لأي إنسان راو حتى لو تأخرت عن الصلاة ويعني كنت مضطرا يعني انك تبي تقضي حاجتك البشريه من المول وغيره، ما تخليش استعجالك للصلاه يكون سببا في بطلانها.
1: أيوة.
0: وتقعد تجري وما تعطيش فرصه لان البول يعني يتم التنزه منه. اما اذا بقي الانسان هنيها بعد خروج البول وفعل ما طلب منه من الاستنزاف وغلب على ظنه استكمال خروج ما به من الأذى على حسب عادته، فإنه يعني يتنظف بذلك. والأمر المهم كما ذكرنا ألا يعني يتبع ما يقع من الوساوس، ما يقع من الأوهام. فكما ذكرنا قبل قليل أن الإنسان يبدأ ما بين إفراط وما بين تفريط، إنسان يعني لا يتنزه غيره، وإنسان يشدد على نفسه حتى يصل به الأمر إلى الوساوس التي لا يستطيع يعني أن يتغلب عليها. فوسوسة الشيطان في جانب العبادات والعياذ بالله، يعني هذا راهو مش كلام فوقها كيف ما نقول ونقرأ فيه في الكتابات، هذا واقع حقيقي. من خلال الفتوى يعني لما انت ترد الفتاوي على الناس، مثلا احنا في دار الافتاء ردوا على 14-13 ولا على مسائل التطبيق، تجد هذا الامر يعني كثير جدا. بل انه يا شيخ خالد والله اصاب بعض طلبة العلم هذا الامر، وهذا راهو اقوله بيقين. أنا أتكلم عن أشخاص أعرفهم حتى نصحتهم ويعني ذكرتهم، وهذا الأمر ما لا ينبغي أن حدث من عمي، لا ينبغي أن يحدث منك أنت طالب العلم. شوف شوف وسوس الشيطان والعياذ بالله كيف توصل بالإنسان. والله في اللي ينزل من منبر يمشي يخش في الدار يفتش في روحه باش شوف شوف لوين يوصل بالإنسان، وفي اللي يقعد يستخلف هو ما في شيء، هو ما في شيء، هو كله وسوس. في اللي ترك الخطابة، وفي اللي ترك الإمامة
1: خوفا من هذه،
0: خوف من ليه؟ لأن شني تبع
1: الوساوس
0: اللي تؤدي إلى ذلك. فهل ما الذي يريده الشيطان؟ هو إفساد عبادات الناس، أن يفسد على الناس صلاتهم وعباداتهم، وأن يدخلهم في قلق نفسي. فالآن بعض الناس قصته هو باش بيقضي الحاجة، وأنت عندك إحنا عندنا أمر طبيعي، خشينا قضينا حاجتنا واستنزحنا وقضينا بالأسباب وتوضينا وطلعنا. بعض الناس هذا تقول امتحان، امتحان كل يوم امتحان، هذه القصة شني خرج منها من كل وقت. والله يحكى، والله في اللي يقعد بالساعة في الحمام، ادخل باش بيتوضى للمغرب يطلع قريب العشاء، وتحساب انت تمه
1: مزال
0: ياه اطلع هذا واطلع بعثاني ممكن في الركعة الثانية يولي
1: يقطع
0: ويرجع. ولهذا نقول لكل من اصابه شيء من هذا ان يترك الوساوس وان لا يلتفت إليها، فهذه الوساوس يعني ترهق الإنسان وتضعف العزائم، وتكون والعياذ بالله توصل الإنسان إلى طريق الشيطان. ولهذا ينبغي لصاحب الوسواس أن يعرض عنه ولا يلتفت إليه، فإن هو هذا علاج الوساوس. علاج الوساوس أن لا يلتفت الإنسان إليها، وعليه أن يعد هذا الأمر ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى يختبر بيقينه، ليضاعف له الثواب إن ثبت على يقينه ويعصي الشيطان. باهي جينا نقطة، أنت قلت لي يا شيخ هذا لو إن هو يعني السبب إن هو مقامش باه يا سيدي، فعل ذلك وقام بهذه الأمور وتنظف، ثم بعد أن خرج أحس بمثل القطرة من البول تنحذر من مجرى البلو فلا يستنجي منها مرة أخرى، هذا هو الحل. وعندنا رواية رأوا في نظن في النوادر عن مالك عنه هو لا ينتقض بها، هذا كنا ندعو على وجه الصحة، لو كان على وجه المرض هذا ما أنا على وجه المرض هذا ما ينقضش الوضوء. السلس وأصحاب السلس هذا اللي عنده القولون وعنده الريح في كل وقت، هذا اللي عنده دائما السلس ما يتحكمش في البول من أمراض السكري من أمراض الكلى وغير، هذا كله على وجه المرض يتوضأ بعد الوقت، يتوضأ بعد الوقت وخلاه يصلي حتى خرج منه راه بعينه، فهو لا ينتقض به الوضوء. ولينضح ثوبه بالماء ويصلي. عندنا أثر هنا أن رجلا شكى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال له إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا، قال ابن عباس قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضعت فانضح فرجك بالماء، فإذا وجدت بللا قلت هو من الماء، ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. شوفوا علاج قال أنت بعد ما تقضي حاجتك خذ شوية مية وبلها بس حتى لما يجيك الوسواس يقول لك ومشيت شفت، لأن هو يقينا صاحب الوسواس بيمشي يفتش روحه، فأنت وننصح أن نقول له ما تفتش روحك، وهذه فتوى اللي نفته بها، ما تمشيش للمعاش تفتش روحك باش انت يمشي عنك الوسواس. ولهذا حتى اذا ذهب ووجد اكل وجد انه بلل الماء. فعلاج الوسواس عدم الالتفات اليه. وراو كيف ما قلت لك في البدايه، راو قطره البول هذه مداريه حاله في كثير من الناس، والله اعلم.
1: نعم شيخنا، تو يعني نبو ملخص لهذه المساله. طيب شيخنا، هو هل الإنسان يطالب يعني القدر المجزئ أو الواجب عليه يعني في تنظفه وتحرزه من النجاسة، هل الواجب عليه أن ينتظر حتى يجف الذكر تماما ولا يوجد فيه شيء، أو حتى يعني بمجرد أن القطرات انتهت ولكن بقي شيء يعني؟
0: نعم، فلا يطالب. كما قلنا هو الإنسان بمجرد أنه ينتهي معاش فيه خروج للبول انتهى.
1: نعم.
0: طبعا البول بيخرج بقوة.
1: نعم.
0: ثم يأخذ قليلا حتى يصبح قطرات، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي الإنسان يأخذ بطريقة الاستنزاف أنه ينفض ذكره وينتره ويسلثه بحيث يغلب عليه أنه هو خلاص معاش فيه، باعتبار أنه هو لو في حاجة طلعت خلاص لا يزيد على ذلك، لأن لو زاد على ذلك فهذا هو مدخل الوساوس.
1: نعم.
0: لو زاد على ذلك فهو هذا مدخل الوساوس.
1: نعم شيخنا. ووقت الحلقة قارب أو انتهى يعني فعلا، لكن نكمل هذه المسألة حتى يعني لا يتبقى منها شيء في الحلقة القادمة. شيخنا، في مسألة إذا تحقق المتوضئ من أن قطرة البول قد خرجت فعلا، ما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟
0: إذا تحقق المتوضئ من أن قطرة البول خرجت منه فإنه يجب عليه غسل ما أصابت من بدنه وثيابه، هذا بناء على أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وهو قول مشهور، والقول المشهور الآخر أنها سنة، وهذا اللي نفت به راه جماعة الوسواس. جماعة الوسواس بالشغل بقى تقول لها هو سنة، وهو قول مشهور
1: نعم.
0: موجود. فهذا لما تقوله له لربما يكون وسيلة لعلاجهم، لأنها نجاسة تحقق خروجها ولم تشق إزالتها، فوجب التنزه منها بغسل الماء كغسل أي نجاسة أخرى. فإن كان خروجها ملازما بأن كان يأتي كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عن غسل ما أصابته من الثياب، لأن في غسل الثياب منها في كل يوم مشقة. لو كان حتى مرة في اليوم فإنه يعفو. وإحنا كيف ما نعرفه أن شريعة مبنية على
1: رفع الحرج والتيسير،
0: أي إذا ضاق يعني حرج ومسألة وفيها ضيق غيره، فإن إذا ضاق الأمر اتسع كما هو في القاعدة والله
1: أعلم. نعم شيخنا، أخيرا هذا يعني حكم مسألة يعني إزالة النجاسة. طيب شيخنا، هل يعاد منها الوضوء أو لا؟
0: إذا كان المتوضئ يتكرر منه خروج قطرة البول كلما توضأ ويستمر ذلك معه مدة طويلة تصف إلى نصف يوم فأكثر، فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء من أجلها. وإحنا قلنا رأوا في رواية عن مالك حتى ولم يتكرر، لأنها في حكم السلس الملازم نصف اليوم فأكثر يعفى عنه للمشقة، فلا يجب منه الوضوء ولا يستحب إن لازم كل الوقت. فإن لازم نصف الوقت أو جله يستحب منه الوضوء لمن أراد الكمال من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وذلك عند كل صلاة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي يسترسل عليها الدم، والاستحاضة خلاف الحيض، الاستحاضة خلاف
1: الحيض،
0: الحيض يمنع الصوم والصلاة، أما الاستحاضة فلا تمنع. أما الأمر بالوضوء فهو موقوف على حديث عائشة عند بعض الحفاظ، لذا لم يورده إمامنا مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. أما لو كان هذا الخروج لا يتكرر إلى هذا الحد الذي يصل إلى نصف اليوم، فإنه يجب منه الوضوء على مشهور المذهب وعلى القول المقابل، وهو رواية في النوادر أنه لا يجب منه الوضوء، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به ورفعتم يعني هذا اللبس الكثير الذي يقع في هذه المسألة، فجزاكم الله خير الجزاء. مستمعين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وننتظر متابعتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: محمد سأل سؤالين. السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة آذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراشع عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
7: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، ويدعو له بالعافية،
6: يدعي له بالعافية
7: يعني. يدعو له بالعافية
6: مقابل الدعاء الأول.
7: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
6: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا، ويتجاوز يعني، ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له، ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
7: لا هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر له. تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا مرآة هذه والله يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة رأى اللي هرب هو الخاسر. السبب لأن صاحب السيارة مهما كان أحيانا هي مسألة مهونة في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها. لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم.
6: يقول لك موضوع بسيط شيخ.
7: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد راهو حتى الهمز واللمز هذا الظلم أبدأ من الهمز واللمز لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق نقول له أنت هذا رأى حقوق مضيعش. يا إما أنك تطلب العفو من صاحبك يا إما ستلقاه خصم يوم القيامة وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم. يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون.
6: نعم
7: يقتص منها تو اللي عندها قرون نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره
6: نعم.
7: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه
6: نعم.
7: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
6: هذا في البهائم سبحان الله.
7: هذا في البهائم وشين يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم. فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع قيار أعطيه حقها وينتهي الأمر هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية هذا موجود إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك نقول أنت يويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم.
6: سبحان الله
7: يعني سبحان الله يوم عظيم قال كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر يعني كالحشرات تطأهم الناس تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع ولما هو ينش لحد حاجة يقول له سمحني وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه هالخير موجودين في ينش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي هذاك يعني لما دورهم عش القاه نقول إحنا لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدور يقول له يضرب هاتفي يقول له أنت اللي درت ودرت تعال أعطيني حق كذا وكان قطعها وقال له الله يسامحك وني. فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
6: نعم.
7: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء الخطأ والعمد.
6: نعم.
7: لكن في جانب الله عز وجل الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين العدوان العمد في حقين حق للعباد أن إنسان ينصف ويصلح له وحق تاني لله عز وجل ينتقم منا لأن اعتدى على عبادي. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
6: نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب، ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا أيها الكرام قد وقفنا عند إعراب سورة قريش. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش وثيقة الصلة بسابقتها سورة الفيل، لذا قال البعض إنهما سورة واحدة، والثابت المتواتر أنهما سورتان منفصلتان. وقريش، قال أبو حيان، هو علم على القبيلة، وهو لقب الجد الذي يجمع بطونا كثيرة، وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، هذا قول معظم النسابين. قيل أصل قريش من التقرش، وهو الاجتماع أو التكسب والجمع. وقيل إنما سميت قريشا لأنهم كانوا يفتشون الحجاج عن حاجتهم فيسدونها لهم، ويطعمون جائعهم ويكسون عاريهم، والتقريش هو التفتيش، ومن هنا سموا قريشا. وروي أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سميت قريش قريشا، فقال ابن عباس: قريش هي الدابة في البحر تأكل دواب البحر الأخرى ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وأنشد قول أبي أمية الجمحي: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. أما الإيلاف في قوله لإيلاف قريش، فقيل

عدتهم. وأنشد بعضهم: أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وقيل الإيلاف هنا من الإلف والتعود، أي أنهم ألفوا الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وقد قرأ عامة القراء العشرة لإيلاف قريش إيلافهم، من الفعل آلف يؤالف إيلافا. وانفرد منهم أبو جعفر فقرأ لإيلاف بغير همز في أولها. قوله تعالى لإيلاف قريش، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وإيلاف اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وقريش مضاف إليه مجرور. ولكن ما متعلق الجار والمجرور الذي بدأت به هذه السورة لإيلاف قريش، أي لإلفهم أو لمحبة قريش هاتين الرحلتين؟ الجار والمجرور هنا اختلفوا في تعلقه. قال البعض إنه متعلق إما بآخر السورة السابقة وهي سورة الفيل، والمعنى أهلكنا أصحاب الفيل وجعلناهم كعصف مأكول، لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف فلا تنقطع عنها، اختاره بعض العلماء منهم الشوكاني. المعنى المراد على هذا أن نعمة الإيلاف مضافة إلى تلك النعمة المذكورة في آخر سورة الفيل، وإلى هذا المعنى ذهب القائلون بأن سورة قريش وسورة الفيل سورة واحدة، كما في مصحف أبي رضي الله عنه، وهو قول الكوفيين والأخفش من البصريين والشوكاني من أئمة التفسير، بيد أن عامة البصريين وأهل التفسير يضعفون هذا الرأي، وقولهم هو الراجح. وحمل بعض نحاة الكوفة المعنى هنا على التعجيب من شأن أهل قريش، فيكون الجار والمجرور لإيلاف على هذا متعلقا بفعل محذوف تقديره اعجب أو اعجبوا لإيلاف قريش. لكن القول الأشهر والأرجح في تعلق هذا الجار والمجرور أن يكون متعلقا بالفعل اللاحق بعده، وهو قوله يعبدوا رب هذا البيت، وعلى هذا يكون المعنى ليعبدوا رب هذا البيت لأنه آلفهم رحلة الشتاء والصيف. وبهذا القول أخذ الخليل بن أحمد ورجحه الزمخشري وعليه جمهور نحاة البصرة وأئمة التفسير. وقد اعترض البعض على هذا القول لدخول الفاء على الفعل فليعبدوا، ولكن رد الزمخشري اعتراضهم بقوله إن الفاء هنا دخلت لما في الكلام من معنى الشرط. إذن اللام حرف جر، وإيلاف اسم مجرور باللام وهو مضاف، وقريش مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يجوز في قريش ومثلها الصرف ومنع الصرف، فإذا أردت الحي صرفته، قلت هذا الحي هو قريش بالتنوين، وإذا أردت القبيلة لم تصرفه، أيصبح المانع له من الصرف عند ذلك العين؟

اللامية والتأنيث. وقد جاءت قريش في القرآن مصروفة، ولكنها جاءت في الشعر في شعر العربي على الوجهين مصروفة وغير مصروفة. ومثل قريش في الصرف ومنعه ثبود وسبأ ونحوها من أسماء الأماكن. فثمود جاءت مصروفة وفي روايات أخرى غير مصروفة في القرآن الكريم، وثمود فما أبقى، وثمودا بالتنوين فما أبقى. إذن إذا صرفناها فعلى إرادة الحي لأنه مذكر، والعلمية لابد أن يجتمع معها مانع آخر لكي تمنع أو لكي تمنع الكلمة من الصرف. فإذا أردنا القبيلة منعنا لاجتماع العلمية مع التأنيث. أما قوله بعد ذلك إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم، فهو مجرور على البدل من إيلاف قريش في قول. إذن هناك من يقول لإيلاف قريش أبدلت منه بعد ذلك إيلافهم، فعلى هذا تكون إيلاف الثانية بدل من إيلاف الأولى، والبدل يتبع المبدل في الإعراب أو المبدل منه في الإعراب. وقيل بل هو توكيد لها، وكذلك التوكيد من التوابع. وقيل بل هو عطف بيان من إيلاف قريش، وهذا من أسلوب الإجمال، فالتفصيل للعناية يكون للعناية بالخبر لكي يتمكن في ذهن السامع، ولهذا كررت إيلاف مرتين، ولم يقل لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، مع أنها تكفي في المعنى، لكنه قال سبحانه لإيلاف قريش، فكأن سائلا سأل أي إيلاف هذا، فقيل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهذا يشبه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، حكاية لكلام فرعون. إذن سواء اعتبرنا إيلاف الثانية بدلا أو توكيدا أو عطف بيان من إيلاف الأولى، فهي في كل الأحوال تتبعها في الإعراب، فهي مجرورة مثلها. وإيلاف مضاف، والضمير هم في إيلافهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله أو غير ذلك كما سيأتينا. رحلة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قيل أفردت الرحلة هنا ولم يقل رحلتي لأمن اللبس، سيعلم السامع أنهما رحلتان، فهو أمر معروف مشهور عندهم، مع أنهما في الواقع رحلتان، قال رحلة الشتاء والصيف. ورحلة منصوبة هنا كما نرى إما على الظرفية في قول، وإما على المفعولية في قول آخر وهو الراجح. الأرجح أنها مفعول به للمصدر إيلافي، أي أن الله آلف قريشا رحلة الشتاء، فتكون في محل أو منصوبة مفعولا ثانيا للمصدر إيلاف. المفعول الأول هو الضمير الذي أضيف لإيلاف، فهو في محل نصب على المفعولية للمصدر، لأن المصدر قد يضاف إلى مفعوله وقد يضاف إلى فاعله، وقد ذكر القولان هنا.
فعلى القول الذي ذكرناه أن إيلافهم إيلاف أضيفت إلى الضمير هم من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ورحلة مفعول به ثان لإيلاف، يكون التقدير على هذا آلف الله قريشا، هي المفعول الأول قريشا التي كانت الضمير هم في إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، آلفهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، أو رحلتي الشتاء والصيف. فعلى هذا تكون إيلاف تنصب مفعولين، مفعول به أول ومفعول به ثان، والضمير هم الذي أضيف أو أضيفت له إيلاف هو المفعول به الأول في الحقيقة، ورحلة هي المفعول به الثاني، أي آلفهم الله رحلة الشتاء والصيف. وقال بعض العلماء الآخرين منهم الفراء وابن الأعرابي: الإيلاف التجهيز والتهيئة، وعلى هذا يكون المعنى لتجهيز قريش رحلتيهما حتى تتصلا ولا تنقطعا. على هذا القول يكون المصدر مضافا إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعني كأنها آلفت قريش رحلة الشتاء، أي جهزت وهيأت قريش رحلة الشتاء، فتكون هم في إيلافهم على هذا القول فاعلا لا مفعولا كما هو في القول الأول. والرحلة بكسر الراء اسم للارتحال، وهو المسير من مكان إلى مكان آخر بعيد، ولذا سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة من هذا المعنى. رحلة الشتاء والصيف، رحلة مضاف والشتاء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والصيف الواو حرف عطف، والصيف اسم مجرور لأنه معطوف على المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فليعبدوا رب هذا البيت، الفاء في فليعبدوا قيل زائدة، وقيل بل هي فاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب شرط مقدر، وقد تكلمنا من قبل عن فاء الفصيحة، قلنا إنها سميت بفاء الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر في الكلام يفهمه السامع من السياق. قيل كأن التقدير هنا: إن لم يعبدوا الله لنعمه الكثيرة فليعبدوه لهذه النعمة المذكورة. وبعض النحاة كالزمخشري لم يقدر هنا شرطا صريحا، وإنما قال إن الكلام فيه معنى الشرط، وهذا ما سوغ دخول الفاء على الفعل يعبد. إذن الفاء للفصيحة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في قوله ليعبدوا لام الأمر، الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة لتكتب لتقرأ لتجلس يا هذا وما شابه، لكن يجوز إسكانها إن سبقها حرف عطف، ومنه هنا فليعبدوا. قل لك فلتكتب مثلا لتحضر ولتجلس، أو فلتجلس ثم التجلس، إذا سبقت بحرف عطف جاز كسرها وإسكانها، فتكون مبنية على الكسر أو على السكون. والفعل يعبدوا فعل مضارع مجزوم بهذه اللام، لأن لام الأمر
من أدوات الجزم التي تدخل على الفعل المضارع، وقد تكلمنا عنها في حلقة مفردة من قبل، وقلنا أنها لا الناهية ولام الأمر، وكذلك لا الدعائية ولام الدعاء، ولم أيضا مما يجزم الفعل المضارع، ولما كذلك. إذن الفعل يعبد مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثال، من الأمثلة أو من الأفعال الخمسة، وقد عرفنا من قبل أن هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة أو الستة تجزم بحذف النون من آخرها، وترفع بثبوت هذه النون، فيعبد أصله يعبدون، كان فعلا مضارعا مرفوعا بثبوت النون، فلما دخلت عليه لام الأمر جزم فحذفت هذه النون. إذن نقول في إعرابه: يعبد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو في يعبد ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة فليعبدوا في محل جزم جواب الشرط المقدر، إن قدرنا الشرط كما ذكرنا في قول بعض العلماء. ورب مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فليعبدوا رب. وهذا الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. لماذا في محل جر؟ لأن رب الذي هو ذكرنا أنه مفعول به مضاف، وهذا اسم الإشارة مضاف إليه، إذن محله الجر. البيت رب هذا البيت، البيت هنا بدل من اسم الإشارة مجرور مثله، لأن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فكأنه قيل فليعبدوا رب البيت. إذن هذا مجرور لأنه مضاف إليه، والبيت بدل من اسم الإشارة هذا فيكون مجرورا مثله، والمقصود بالبيت هنا البيت الحرام الذي هو الكعبة. قوله بعد ذلك: الذي أطعمهم من جوع. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب. لماذا قلنا أنه في محل نصب؟ لأنه صفة للرب، فرب كما ذكرنا موضعها مفعول به فهي منصوبة، والاسم الموصول الذي جاء هنا نعتا لرب، والنعت كما عرفنا يتبع المنعوت فتبعه في النصب. إذن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب لأنه صفة لرب. وأجاز البعض أن يكون الاسم الموصول هنا في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف، فكأن الكلام على الاستئناف، أي هو الذي أطعمهم من جوع. وأطعمهم أطعم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الرب، والضمير هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل أطعم. أو الهاء وحدها هي الضمير المفعول به، والميم علامة الجمع، ومن جوع
من حرف جر، وجوع اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل أطعم. وجملة أطعمهم من جوع صلة الموصول الذي، وكما عرفنا أن جملة الصلة دائما لا محل لها من الإعراب، وهذا الإعراب نفسه يتكرر معنا في قوله وآمنهم من خوف، فآمن فعل ماض مبني على الفتح، والهاء فاعله مستتر تقديره هو، والهاء في آمنهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على الجمع لا محل له من الإعراب، ومن خوف جار ومجرور متعلق بالفعل آمن، وجملة آمنهم من خوف معطوفة على جملة أطعمهم من جوع، فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. ومن هنا قيل إنها للتعليل، أي من أجل جوع وخوف، والتنكير في جوع وخوف للتعظيم، أي من جوع عظيم وخوف عظيم. وذكر البعض منهم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون الجار والمجرور هنا في موضع الحال من مفعول أطعمهم وآمنهم، أي أنه أطعمهم حال كون هذا الإطعام من جوع. وقيل أن من الداخلة على جوع وعلى خوف معناها هنا البدلية، أي أطعمهم بدلا من الجوع وآمنهم بدلا من الخوف. انتهت سورة قريش. نحييكم أيها الكرام إلى لقاء آخر بإذن الله مع سورة أخرى من سور القرآن الكريم. حتى ذلك الحين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فضلي يا أم سما.
1: السلام عليكم. حالك؟
0: عليكم السلام، الله يبارك فيك
1: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
0: انعم انعم، عندك الوالد خيره
1: ماشي للسعودية. بهي بعيدة عملية.
0: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
1: العمرة.
0: باي ماشي دي في عمرة با.
1: وعند القولون بعيدة عملية على القولون.
0: اي اي
1: خارج.
0: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف.
1: تو هيك تسمع فيا؟
0: إيه تفضي يا أم سمرة، تو واضح.
1: مداير عملية على القلب عند الورم. أهي ومداير الكيس البراز عليه برا.
0: إيه
1: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
0: ما فيش باس، ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه
1: إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
2: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
3: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء، وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك. بعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله، ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين، فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية. والباقي وين ما تبي ترفع أرفع، في الصلاة أيضا لا، في القنوت وكذا ما ترفعش يديك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
5: هذه انتهت الآن، تو ماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه. هذا هو الإشكال.
4: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام المفتي شيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى، نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
6: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
7: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها. وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء ممكن تطلع شفعة، تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يأخذ منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظوا بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرطة في البيت. لذلك قال وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
8: نعم، مش واضح سؤال، مش قال
2: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
8: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة. فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني محكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
2: بارك الله فيك شيخنا.
9: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة. هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة عمال النظافة عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
10: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
0: فضلي يا أسماء.
11: عندي سؤال يا شيخ.
0: ايه تفضلي. هاي اسماء تفضلي.
11: قلت لك صار معي موقف مع اهل زوجي يا شيخ.
0: اي نعم.
11: فقلت بحقي واتهموني اتهام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
0: نعم.
11: انا اسحب تروح في بيتهم اهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
0: باه.
11: حتى هو اسحب كذلك يعني.
0: حتى هو معش واصل في اهله.
11: نعم.
0: حتى هو معاش يواصل في أهله.
11: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كيف قلت وبما أنهم.
0: باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
11: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
0: نعم لا يقاطع أهله.
11: بس ندير أنا يا شيخ معاه نقول له يمشي لماليه.
0: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم إحنا نقوله ب. أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا، نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبة تزر حبا. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
11: بإذن الله. بارك الله فيك.
0: آمين.
2: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
3: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة، فإذا كان الإنسان ما لقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش، شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
2: ومشار شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة يعني حتى كان مبلل عادي
3: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة، لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا، فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي، طاهر ما استنجج لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لا بد من الماء للقادر عليه، أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الوالدة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير، أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم فيهم كما يشكو الناس كل شهرين بيشيزوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من أولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر رأسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شتبهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى، لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نرى الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو من باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أن يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني، وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب. سبحان الله، يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة، رغم مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد، اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه مستشارين يعني مش مستشار يعني يعطيهم مرتب في المقابل يعني اعطيهم مرتب وخلاص وما فيش استفاده منه لا اللي يستفاد منه ليش يعني اذا كان عنده الافكار وعقليته قاعده يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافئات يعني فوق المرتب مكافئات يعني مش شرط تكون كبيره يعني زي على سبيل المثال يعني يعني الانسان نشوفه الان زي مثلا اعضاء التدريس في الجامعات على الاقل في الصنعه زي ما نقولوا احنا هذا استاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني اكيد خبره علميه لا باس بها في مجال التدريس في التخصص اللي درس فيه يستعان به في لجان يستعان به في الدراسات يستعان به في اي اشياء يمكن يستفيد منها يعني هذا زي ما قلت خلاصه العمر يعني خلاصه التجربه يعطيك تجربه 30 عام في المجال قيس عليه في الطب قيس عليه في الهندسه قيس عليه حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني ياتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المساله حقيقه الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الاسعار تزيد ومرتباتهم قاعده يعني الاسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش المفروض لو فيه ناس يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد هؤلاء اولى الناس لان هؤلاء يعني اصبحت الجهد اصبح قليل والصحه يعني ليست بتلك الصحه يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام يمشي يخدم مره ثانيه في المحطه ولا تبيه شنو يبيه يدير انت مزال طمع منه سبحان الله يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم إصدر قرار حطه في الدرج لو قرار آخر جهة أخرى يتفعل من ثاني يوم يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم وإن كنتم عبيد عن المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاعها بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهؤلاء كبارنا كيف لن نوقرهم يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير كيف يعني المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع هو شو كان يعني سامحوني وكان ممرض مثلا زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقولوا احنا مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية المعلم تقاعد معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015 يعني مرتبات ما زادتش يعني يعامل بنفس المعاملة هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر قلت مدرس 30 عام 35 عام يدرس يعني أعطى ما شاء الله وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم شرعية وغير شرعية يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا لأنهم تركوا فينا أثرا وتركوا بصمة فينا فهل يكون هذا جزاؤهم وقص على غيرهم من التخصصات الأخرى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها طمع هذا المشروع الأمريكي أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا

ما فعلوا على مدى أكثر من عامين العالم الإسلامي من أقصى من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعدها لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي

ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أن هذه دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف في غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: شيخنا، عندنا سؤال الأخ يونس، وقد تكلم يعني عن جهة طبية أو نحو ذلك، تكلم عن الممرضين وعن الأطباء الذين يقصرون في عملهم، ويعني كأنهم يعني ينقصون من دوامهم، يخرجون مبكرا ويأتون متأخرا ونحو ذلك، وهذا أمر يعني يمكن أن يكون عاما في الجهات الطبية وغيرها، فيسأل ما حكم هذا العمل شرعا، ثم ما نصيحتكم لهؤلاء الموظفين والممرضين؟
3: والله الحق نصيحتي لمثل هؤلاء الناس أنهم على ثغر عظيم، وأن أجره كبير، لأن من أحيا نفس واحدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
2: جميعا،
3: فالأجر عظيم، وغالبا يعظم الأجر بعظم الجهد، بعظم الجهد. وهذا العمل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة، العمل هذا اللي هو الجانب الصحي والجانب الطبي يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة راه الواقعة هي من أمرين. الأمر الأول من جانب المرضى، لأن المرضى راه المريض هذا يعني مش بالضرورة بيتعامل مع الطبيب معاملة متزنة حكيمة من جميع الوجوه، بيجد الانفعال، بيجد اللي العقل شوية اللي يعني تخرج منه الأشياء، نقول حنين المستقذرة، اللي يتقيى، اللي عنده دم، اللي عنده فضلات. فالتعامل مع المرضى هو نفسه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة الحقيقة، هذا ما يتعلق بالمرضى، وهذا باب يعني هو نفسه يتسبب في عظم الأجر. الجانب الآخر من المجاهدة اللي هم حتى الأصحاء اللي هم المرافقين وأهالي المرضى.
2: نعم.
3: حثم أنواع، في تلقاه منفعل وهو مع ضعفه.
2: نعم.
3: فهذا يحتاج لمن يأخذ بخاطره ويأخذ بيده ويترفق به، ويجيه صاحب العلو، ويجيه في نفس الوقت صاحب العلو وصاحب الطغيان اللي بيحاول هو المريض يقدم في طبيب ولا ممرض يقدم في خدماته، ومع ذلك بيدلل على أنه يقدر يقهره ويقدر كذا. فحتى هذه تحتاج إلى مجاهدة، كيف يصبر على أهل المريض سواء كان الضعيف المنفعل أو القوي المتجبر، بيصبر عليهم باش يقعد يخدم ويستمر في إنجاز العمل الجليل هذا. حقيقة عمل جليل هذا، لأن إحياء لأنفس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين سبحانه، بعد حفظ الدين الله عز وجل تأتي حفظ الأنفس، لأن مقاصد الشرعية إحنا عندنا خمسة: حفظ الدين وحفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ المال إلى غيرها. فهذه مقاصد الشريعة من أبرزها بعد حفظ الدين اللي هي حفظ الأنفس، وهم أولئك الأطباء والمرضين حقيقة يحققوا في هذا المقصد. فما عليهم إلا أن يقصدوا وجه الله عز وجل، ما يقصدوش أن هم إرضاء لأهل المرضى، وبالتالي لما يجي صاحب نقول إحنا الحاجة الكبيرة يطمع فيه ويطمعه ويقول إحنا يعني نخدم في الجهة الفلانية ورش نتبي، هذا نقول ضيع عليك أجرك أنت، ضيع عليك أجرك إذا أنت فضلت بين مريض ومريض، لأن هذا عم فلان وهذا أبوه فلان وهذا ولد فلان، عامل الناس على حد سواء. فهذا الحقيقة من أسباب عظم الأجر، وعليه أن الإنسان لما يكون هو ملتزم بوقت، لأن الوقت هذا يترتب عليه موت وحياة، مرات تأخير هذا يترتب عليه حتى وفيات بسبب مسؤولية، مسؤولية ينقص دواء ينقص أكسجين على الإنسان يختنق. فنقول أنت مرات تنقلب المسألة من عظم الأجر إلى عظم المعصية، مرات تسجل عليه قضايا قتل مش بالضروري تظهر الآن، هي قد يجدها يوم القيامة.
2: نعم.
3: قد يجدها يوم القيامة في صحيفته. يعني كم من جريمة قتل حصلت وهو لا وهو متسبب، ما نتكلمش عن أحوال الدنيا الآن، لكن يكون هو يعلم أن المكان الفلاني فيه مريض عايش على الأكسجين ومريض يحتاج إلى حقنة معينة وهو قصر في حقها، فنقولها مات بسببك، السبب اللي ما يعلمهش إلا الله سبحانه وتعالى، فيحذر من هذا الباب ويترفق بالمرضى يعظم أجره. لكن لابد من بيان حقيقة شيخرة، وحتى احنا مجتمعنا
2: نعم.
3: لابد من الإشادة بأهل الفضل من الدكاترة من المرضين، لأنهم والله راهم فيهم ناس عندهم إنسانية، وفيه ناس يعني راهوا بادلين جهد كبير. ولو ضربنا مثال يا شيخرة هو في وقتنا المعاصر هذا، ما فيش ما أبرز من الذين ماتوا في بسبب كورونا هذه اللي مات اللي فاتوا، نسأل الله أن يعافي جميع الناس ولا تعود. فيه ناس الدكاترة هؤلاء في اللي هربوا، وفي اللي ما باش يمشي المستشفى، قعد في مكان خاص ومتحصن بالتطعيمات وكيتوكيتو، وحتى اللي يسمع به عنده كورونا من الباب يعني يمنعوه من الدخول. وفيه ناس ندرت أنفسها لخدمة هؤلاء الناس، في اللي قعد على قيد الحياة وفي اللي توفى الله. هذا ما هم اللي للأمانة والله من باب الوفاء، من باب الوفاء الذين ماتوا ينبغي أنها تسجل أسماءهم وتوضع يا شيخ في المناهج،
2: سبحان الله،
3: لأن هذه مرات تفوت إن شاء الله يعافي الله البلاد،
2: آمين،
3: يعني عهود طويلة معاش ترجع. لكن خلي يعرفوا الأجيال الجاية أن راه فيه قبلكم ناس دكاترة بذلوا أنفسهم وماتوا في سبيل معالجة المرضى، وهم يقدروا يهربوا في استراحاتهم، يقدروا يهربوا في مزارعهم، ويقدروا يهربوا للخارج البلاد زي اللي البعض هرب من الساحة. يقولهم هادوما يكتبوهم يفرقوهم حتى على المناهج، هادوما أهل التضحيات اللي ماتوا في سبيل صحة الناس، فلان وفلان وفلان وفلان، يعني مثل ما حين الآن نتكلموا على بعض الرموز، هادوما هم للفضل الحقيقة، لأن ما فيش ما أعظم من روح بذلها في سبيل هي الأنفس. وفي نفس الوقت هم اللي يبدأ يقرأ طالب ويقرأ يلقى الكلام هذا بيصير عليه منوال الجيمات الطيب، اللي يقرأ الطب القدام يلقى يقول هذول مسجل
2: قدوات
3: يقول التاريخ سجل أسماءهم 20 ولا 100 ولا اللي هم مسجلهم، وصبحوا معروفين وصبحوا يعني هم فخر حتى والله لأبنائهم ولأسرهم. يعني هذا واجب المجتمع،
2: صحيح،
3: نكافئهم. وكم من الحقيقة ناس يعطوا من جهدهم الكثير. في نفس الوقت هو عمل إنساني ينبغي بقدر الإمكان يعني الإنسان يبذل فيه الجهد بقدر الإمكان. أما تذكير المسؤوليات، طبعا العفة مطلوبة من ممرض والطبيب، المرأة بتجيه مسكينة مريضة في آخر رمق، الرجل في آخر رمق اللي عريان اللي ما هوش مستور، نقول له عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة، عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة. إذا كان هو رجل خاشع للنساء، طبيب ولا ممرض، في حاجة وضرورة لا بأس، ما فيش حاجة ضرورة وخر يا سيدي، اتق الله. وكذلك المرأة الممرضة ما يبلاش عندها فضول، ممرض ولا طبيب ما يبلاش عندها فضول، راجل راقد نقول الحين صايخ ولا اللي هو ولا حتى وعيه ومكشوف الفخذين ولا أكتر، في حاجة وفي ضرورة أنت قدمتي طيب، ما فيش حاجة وخر نادي الرجل. لكن اللي مسؤول على الجميع الأحوال سواء حالة ضرورة ولا غير ضرورة، اللي مسؤول عليها المسؤول اللي فيه القرار، نقول لها تو الممرض والطبيب هذا بيفرق بين هذه حالة محتاجين لها ولا غير محتاجين لها. إذا كان غير محتاجين غير ماشي الدهر بين النساء، هذا مسؤول يعلم به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه حاجة تدعو بيخش والغالب عليه، هذا بيحيي أنفس. لكن المسؤول اللي يعلم أن فيه حال هكي وهكي هو كل ما تحصل حالة سواء كان مما هي محتاج لها أو غير محتاج لها هو سيسأل عنها يوم القيامة، لأن يقدر يوفر للنساء نساء ولو أجنبيات، آه ماليزيا من بلاد المسلمة وبلاد المسلمين،
2: شرق بل آسيا
3: نعم. شرق آسيا عندهم إبداع أحيانا، هم مش غير جودة، أحيانا عندهم إبداع في التمريض وفي الطب. جيبونا من نساء من نساءهم للنساء المسلمات الليبيات، وجيبوا رجال يخدموا يعاون الليبيين، يبقى هكذا، ويقعد الطبيب الحاذق للضرورة يدخل على النساء، والطبيبة الحاذقة لو احتاجوها الرجال ينادوها. هيك احنا أمورنا بإذن الله تستقيم، لكن ما فيش حرج على الممرض والطبيب لما في حال الحاجة والضرورة يسعف الطرف الآخر، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم على قناة التناصح في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 094-466-56-80 094-466-56-81، ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. السيد ميلاد من صبراتة، السلام عليكم.
1: كيفك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
1: نستفسر منك يا شيخ.
0: تفضل.
1: بخصوص السيارات المرابحة عن طريق مصرف الجمهورية.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله شيخ.
0: ماشي. السيد ميلاد يسأل عن سيارات المرابحة عن طريق مصرف الجمهورية. هو في شق من الإجابة، شق يعني اقتصادي صرف وشق شرعي. أما الشق الاقتصادي الصرف، فمن له إمكانية أن يجد مسلفا أو أن يقتصد من ماله ليشتري سيارة، فهذا ننصحه بالابتعاد عن المرابحة أو عن المصارف بصفة عامة من ناحية الاقتصادية الصرفة، بغض النظر توا ما قلتش حلال ولا حرام، لأن الخسارة فيها كبيرة. يعني السيارات الآن أقل سيارة تقريبا 95,000، يعني على حسب ما طلعت عليه بعض السيارات أقل سيارة 95,000 ويستمر إلى تقريبا 160 أو 165,000. هذا لو بتاخذها وبتسوق أنت على الأقل فيها 20-25 التالي، ولو تبي تبيع فيها ممكن يوصل للأربعين وربما حتى إلى 50 التالي. عندنا اتصال. أخت أم هاني بن بنغازي، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: إن شاء الله ربي يبارك لك
0: أجمعين يا رب. يا شيخ. أجمعين يا رب العالمين.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. قلت لك يا شيخ، أنا عندنا حوش في بنغازي، وطبعا خوتي ما بوش يبيعوا، وأوراق الحوش قعدت عندي هنا، وأنا قعدت عندي ما باش نعطيهم، بس قالوا لا ما ناش بايعنا، نص الخوتي بيبيعوا ونص الأخرين ما يبوش يبيعوا، والأوراق عندنا قال اللي بيبيعوا قالوا لي بيعي أنت حطيه في المكتب وبيعي، ولك الأخرين مش مراضين. يلحقني إيت من الأوراق ما زال قعدت عندي محتضبين، والله كيف ندير يا شيخ؟
0: يعني قالوا لك بيعي حتى بدون إذن البقية هيك؟
2: أيوة.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك
0: ما شاء الله يبارك فيك. سيد أحمد بن طرابلس،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نبي نستفسر على معاملة 2,000 دولار يا شيخ، دولار كاش في المصارف توا.
0: باي تسمع توجيه، هو ما هوش إجابة حقيقية لكن تسمع التوجيه إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيك.
0: ماشي السلام عليكم. فقلت هذا الشق الأول من قصة المرابحة، أن الإنسان إذا كان عنده من يسلفه أو يقدر يقتصد لا يلجأ إلى هذه المعاملة اقتصاديا، لأن زي ما قلت يعني توصل تقريبا ل 50,000 في السيارات الكبيرة، وربما 30,000 و40,000 التالي. فلو أنت حصلت من يعطيك مش هتخسر الخسارة هذه. لكن الإشكالية الآن أنك ربما لا تجد من يسلفك 50,000 أو 70,000 أو 40,000 ويقول لك رد لي عليه 5 سنين و6 سنين و7 سنين. فيلجأ الناس إلى المرابحة. المرابحة لها إجراءات معينة. الآن ما يحدث في مصرف الجمهورية ليس مرابحة بالمعنى الاصطلاحي الصحيح، وإنما هو بيع بالتقسيط. هم أخذوا مجموعة من السيارات وتعاملوا مع مجموعة من المعارض، ويعني معاش فيه زي المرابحة. يقول لك برا جيب لي السيارة، جيب الشاصية متاعها اللي هو رقم الهيكل، ونديروا فيها أنت نديروا فيها فاتورة مبدئية، وني نمشي نشريها ونقول لك تعالى نتم المرابحة. الكلام هذا كله الأول معاش فيه، لأن السيارة ملك المصرف. كونها موجودة في المعرض لا يدل أنها ليست على ملكه. بعض الناس يقول لك لا ولا المصرف مخدهاش، لا كان مخدهاش عادي، هي باقية على ملكه في المعرض. لو سرقت أو لا قدر الله احترق المعرض أو صارت أي مشكلة من المشاكل فتضيع على المصرف وليس على صاحب المعرض. ممكن صاحب المعرض يأخذ عليها فلوس وممكن ما يأخذش، لكن على كل حال هي على ملك المصرف. الآن طول مباشرة جي تقول له والله عجبتني السيارة الفلانية، ما نعرفش الإجراءات، يعطوك معها كتيبها ولا يعطوك معها الكتالوج متاعها اللي هو يقولوا له البرنامج، ويقولوا لك راهو هذه 100,000 على 5 سنين، 70,000 على كذا، 120,000 على كذا، وتدفع مقدم ولا ما تدفعش مقدم، والقسط يجيك. المهم هذه الإجراءات لما تقولهم باهي يعقدوا معاك العقد. فمن مسألة الحلية الآن مصرف الجمهورية، وسمعت أن حتى في مصرف ثاني لعل ما نعرفش تو والله، سمعت أمس يعني طلبة نقري فيهم، طلبة الدكتوراه، قالوا والله حتى المصرف تو والله نسيت شنو هو اللي قالوه بالضبط، حتى هو بدأ يدير في الطريقة هذه. يشري يا أخي هذاك يحوز، قالوا يحوز إلى مخازنه ويقول لك تعال خذ من المخزن، هذا خير وبركة أحسن، مازال أحسن من قصة الجمهورية لو كان هذا الكلام صحيحا. الآن نضمن أن الشرط الآخر لا يقع. الشرط الآخر اللي نبوه مع وجود اللجنة الشرعية أن لا تبيع لمن اشتريت منه. الآن إذا كان حق الكلام هذا وأن البضاعة مملوكة للمصرف، حتى لو بتبيعها للمعرض هذاك ما عندناش إشكالية، لأنك أنت تتعامل أنت والمصرف، ما لكش علاقة بالمعرض بكل، لا من قريب ولا من بعيد. ومع ذلك الأفضل أنك تبيع لغير المكان اللي أخذت منه، لتبقى المعاملة بإذن الله تعالى صحيحة على قول دار الإفتاء وعلى قول معظم الفقهاء المعاصرين. أقول معظم لأن بعض الفقهاء زي عبد الله بن بيه ومجموعة من الفقهاء يقولوا لا ممنوع هذا. عندنا اتصال السيد عبد الناصر بن بنغازي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله.
4: الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك في علمك وربي آمين. إن شاء الله يزيدك علم أنت والشيوخ كلهم.
0: أجمعين يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين.
4: وبارك الله فيك في علمكم ونوركم.
0: آمين آمين يا رب. آمين.
4: وحفظكم.
0: آمين.
4: يا رحمن يا رحيم.
0: آمين يا رب.
4: ودعينا يا شيخ الله يفتح عليك، دعينا
0: دعواتك انت يا سيد عبد الناصر وان شاء الله.
4: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. انا حبيت نحييكم ونحيي القناه بتاعكم الكويسه.
0: بارك الله فيك.
4: في الناس
0: بارك الله فيك يا سيد عبد الناصر.
4: حاجات واجد ما كناش نعرفوه تو نسمعوا فيه. بارك الله فيكم.
0: اجمعين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا سيد عبد الناصر.
4: بارك الله فيكم. شكرا.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد محمد من غات. سيد محمد السلام عليكم. أخت إيمان من طرابلس السلام عليكم.
5: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ألو.
0: أيوة تفضلي أختي.
5: والله أنا بنسأل يا شيخ.
0: تفضلي.
5: أنا بنسأل لحكم كتر حلف اليمين بسبب أو بدون سبب.
0: بهي لما تحل في تبري بيمينك ولا تحنتي هلبة؟
5: لا لا لا نلتزم بيميني، لكن قضية 20 سنة طوال لي وتعبت وفي كلام يعني هيك يا شيخ نقدر ندوي ولا لا نختصر ولا
0: عادي عادي يدوي عادي.
5: نبي نسألك يا شيخ بحكم اني انا اخوي متوفي وبنتي متوفي وانا توا حاليا معاش عندي كيف، لكن طفح الكيف 20 سنة. اتهامات ما فيش منها كلام، يعني هو شك زي غيرة زي دعل الغيرة، يعني اني انا اللي ندبر في راسي ونقضي نسلك في شغلي صاحب طبعا 6 صغار وصغاري شهادة فيه. عندي شهادة ثانوية عندي شهادة اعدادية عندي شهادة سادس وحلف اليمين، ولما يتكنطى يبدأ يحلف باليمين ويقول في حاجات ما فيش منها بكل حتى نحلف بالله لا
0: غرش.
5: عند المرأة إنها هي خائنة الأعين
0: غير شوية ناف. بس يا سيدة إمام معلش أنت تحلف على حلف اليمين بالله ولا حلف بالطلاق من زوجك؟
5: بالطلاق حلف اليمين علي اليمين
0: من زوجك يعني من زوجك
5: أي جوزي
0: يحلف باليمين أكثر من مرة بسبب بدون سبب با؟
5: بدون سبب، وحتى لما تحلفي له ولا حاجة عرفت اللي وصلت لأنه عند أو عشت 20 سنة مش تو، لكن تحملت خلاص ومنحس في روحي كأنه ما عنديش كبير ولا كيف، ما خاطري مبرر نفسي ما عرفتش مبرر نفسي، خاطري نقول يعني هذا ما فيش ويكون فيه شيء، فخاطري نوصل لحل بنعرف أنا شنو حكمي في المكان، هو هل أنا سيبت حرام علي ومشيت أو لا، ما عرفتش كيف يعني نطبق له كل يمين ما فيش مرة ظلم كلها ظلم، هو ما فيش مرة حددت يمين والحمد لله.
0: يعني يقول لك عليه الطلاق ماك ماشية، عليه الطلاق ماك مدايرة، عليه الطلاق لما تديري
5: عليه الطلاق ماك بتكلمة، عليه الطلاق ماك بس تليفون
0: وتبري بيه ديما
5: ماك مدايرة هيك، عليه الطلاق انت كنت فضاك حتى برا حلف لي قال لي عليه اللي بيه انتك في شخص ما جاي قال كذا كذا وطبح لي انا لكن ما فيش منها الدواء وماش عرفت.
0: ما هذه مشكلة يا أختي إيمان، هذه يعني مرة من المرات مثلا قال لك عليك اليمين لا درتي هكي مثلا وانت ما درتيش
5: ايه،
0: هذه مشكلة والله. وقداش مرة تكرر قداش مرة تكرر الكلام هذا؟
5: لا هو يتكرر، لكن مرة واحدة اللي شديتها عليه مثلا يقول لا أنا ما حلفتش، لما جات لخشتها قال لي لما قلتوا علي اليمين قلت كان جاي قال لي ما قلتش قالوا لي هو غيرها، بس أنا سمعتها في حالة الغضب قالوا لي
0: شن هو معلش لما قلت لها قلت علي اليمين كذا شن قال لك؟
5: قال لي قالوا لي
0: شن قالوا لها
5: يعني. ولما جيت قلت لها أنا قال لي قلت كان قالوا لي غيرها
0: والله باهي أي طول إن شاء الله خير والله إن شاء الله خير يا أختي إيمان، تسمعي توجيهه بس مش حنا لأن الكلام هذا يبي 14-13 وتستصعي في الدواء باش الفتوى تجي 100% وبعدها أيوة ممكن ما يعطيكش فتوى
5: نفتح باش نتابع نعرف الرد
0: لهني تلقيه على الإذاعة، أنت مش تسمع في الإذاعة ولا
5: إيه.
0: لكن بقى تسمعي توجيه بإذن الله تعالى، تسمعي توجيه لا حول ولا قوة إلا بالله
5: إن شاء الله.
0: الأخت عائشة من زديطن.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حالك شخبارك؟
0: الله يبارك فيك.
6: قلت لك يا شيخ أنا عندي استفسار باهي.
0: تفضلي.
6: أنا انعقدت قراني في 2021
0: باه
6: و2022 صار سوء تفاهم بيني وبين الشخص اللي عقد قراني
0: ايه بين زوجك
6: حلف لي بيمين
0: حلف بمين؟
6: نعم؟
0: ايه بين زوجك مش الشخص.
6: حلف بمين؟
0: ايه
6: حلف بمين؟ قال لي علي اليمين. حوش اختك ما عادش تمشي لا في حياه لا في موت.
0: ده
6: وعاود اليمين اكثر من مره.
0: عاوده اكثر من مره؟
6: ايه في نفس اليوم قاعد يقول علي اليمين انسى حوش اختك وانسى اختك وما عادش قبل يسعيهم اقتي اختك بكل.
0: ده
6: ثانية قضي نبي نمشي لأختي فكلمت أهلي وكلموا أهله وجوقي عنده قالوا تعدي لأختها وبعدين نقروا فاتحة من جديد على اليمين اللي صار
0: باه.
6: واني ما تفهمتني والشخص واني طلب الطلاق في المحكمة هو حاليا طلب الطلاق نبي نترك هي هو قضينا طلقت منها ذاك الوقت ولا قاعد على جمته وما فهمتش يا شيخ
0: هو حصل دخول ولا ما حصلش دخول قبل كل
6: لا
0: شيء
6: لا ما حصلش دخول هو
0: يعني هو قالوا لك انت الحل اللي داروه امشي لحوش اختك باش يقع الطلاق وبعدين ديروا فاتحه جديده
6: ايه وبعدها راهو حلف راهو فستان 24 شهر 6 حلف لي بيمين على خدمتي وقرايتي قال لي ما عادش في خدمه وقرايه
0: با
6: وني نبي نخدم ونقرا
0: هذا بعد الزواج ولا قاعدين ما تزوجتوش اصلا؟
6: لا قاعدين ما تزوجناش احنا لعندنا عندي فاتح فاعل قضيه في المحكمه ما تزوجناش قاعدين.
0: يعني بعد ما حلف لك المره الاولى ودرتوا فاتحه جديده
6: لا درناش فاتحه جديده قلنا لعند العرس
0: ما درتوش فاتحه جديده لعند العرس ما لا شن يطالب الطلاق في المحكمه.
6: انا مشيت المحكمه وقلت لهم انا صاير قبل نبي نطلق هم يأجلوا بها لأنه هو ما حضرش
0: المحكمة ما بتش تطلق
6: ايه قالوا لأن هو يحضر هو ما حضرش
0: باي باي تسمع الإجابة لكن انت راو شرعا الآن لو كلامك هذا صحيح شرعا الآن انت لست زوجة كانك تبي ترفعي قضية باش يعطوك ورقتك وربي سخر لك مع غيره وهو ان شاء الله ربي سخر له مع غيرك هذاك أمر آخر لكن من ناحية الشرعية أنا وأنت ما كزوجته ولا يستطيع إجبارك على الرجعة هذا إذا كان حلف مرة واحدة لكن
6: ما هو حلف مرة ثانية
0: لا لا لا, لا لا لا خلينا من مرة ثانية المرة الثانية هذه حالف على غير زوجة ما يعتدش به زي اللي يجي لمرأة يقول عليها الطلاق كذا وهو لا عاقد عليها ولا حتى خطيبته ما يأترش
6: يعني
0: لكن
6: يعني
0: المرة الأولى اسمعيني المرة الأولى لما قعد يحلف أكثر من مرة هذا يحتاج إلى المجيء والقاضي يقول له يعني هل أنت قاصد بكل مرة تلقى ولا شنو قصتك ولا كذا باش بعدين نشوف شنو يصير وشنو ما يصيرش
6: هو ما باش يجي للمحكمة
0: ما باش يجي والمحكمة مش تقدر تجبر أنه يجي ولا ما تقدرش
6: هم أجلوها عندي يوم الأربعاء الجاي أجلسة هدي نريد أن نستخدم تو أنه وقع الطلق ولا لأني تعبت سيد الشيخ لي 7 سنين وأنا مخطوبة للشيخ صدى ولا تو ما باش يطلق وما هوش حاضر وما فهمتش قضي كيف يصير الحد
0: والله برا أحضر الجلسة تو ما دام الأمر متروك للقضاء يعني كلامي هنا زايد ناقص لو القاضي قال لا يقع الطلاق
6: لا نبي نسمع منك قصدي
0: انا سالتك ما غيرش سمعيني اني شن قصدي بكلامي زايد ناقص يعني لو القاضي قال عكس كلامي اني العبره بكلام القاضي مش العبره بكلامي اني
6: با هو شرعا قصدي مطلق
0: شرعا غير اسمعي اختي لما قالك عليها الطلاق ماك ماشيه ومشيتي ولم يحصل دخول شرعا هذا طلاق باين طلاق باين شو معنى طلاق طلاق باين لا يجوز أن يرجعك إلا بفاتحة جديدة وبعقد جديد اللي هو عقد جديد وبشهود جدد أو المهم شهود جدد ولا واحدين تانين وبمهر جديد ويعطيك نص المهر الأول هذا كله لازم منه ولازم من رضاك ولازم من رضا وليك يعني لو أنتم قلتوا له لا إحني خلاص إن شاء الله يسمعني على بعضنا خير معاش لي الحق أنه يرجعك غصبا عنك مش زي التي دخل بها اللي دخل بها يرجعها بالسيف عليها لكن اللي طلق بائنا والطلاق قبل الدخول طلاق بائن انقطع الخط الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لو بيدير فاتحة جديدة لابد من ارضاكم وبالتالي من ناحية الشرعية انت مع زوجته الآن ومن الناحية القانونية هذيك شوفوا شو بيقول لكم القاضي، لأن أنت الآن لو ما حصلتيش الورقة ما يقدرش أي شخص آخر يعقد عليك، لأنك أنت عند القانون وفي عند الدولة أنت متزوجة. هذا ما يخص فتوى الأخت عائشة. الفتوى الأخرى اللي هي نصيحة للأباء، ما تديروش الغلط هذا، ما تخليش بين الفاتحة وبين الدخول أكثر من أسبوع على أقصى تقدير. يا أخي مش أسبوع، ماذا بيك تدير الفاتحة الصبح والدخول في الليل، ولا الفاتحة قبل يوم ولا يومين والدخول بعد يوم ولا يومين. أما قصة من 21 ويقعدوا سنة كاملة، يعني بتصير راو مشاكل لها أول ما لهاش آخر. وكان يحصل خلوة يمكن فيها الاهتداء اللي هو يمكن فيها الجماع، وبعدين ما يصيرش عرس والبنت تحمل تصير دوة ما نبوهاش تصير احنا أصلا، بغض النظر على كونه شرعا وقانونا هذا ينسب له كذلك لا ماذا، لكن شو بيسكت الناس. فابتعد عن الأمر هذا، ابتعد عن الخطبة الطويلة، وابتعد عن أن يكون بين عقد القران وبين الدخول زمن طويل. ماذا بيك زي ما قلت لك الفاتحة الظهر الدخول في الليل، هذا أفضل شيء. يوم يومين ثلاثة أسبوع بيهدرج على بعضهم في التلفون بياخذوا راحتهم ماشي الحالها، لكن تخليها سنة عقد قران ولا سنتين. يعني لو بيجي للحوش وبيقعد يتردد على الحوش، هذه زوجته تقدرش تمنعه وتطلع قدامه حتى بمكياج وتصير خلوة عادي. لكن انت والناس مش متقبلين الأمر هذا. وللأب أن يمنع راه، للأب يقول بالله قبل ما تسكر عليها الباب فكني من الكلام هذا، لا تجيني لا نبي لك نص خروف ولا خروف في العيد لا شيء، تعال أقعد بروحك وخلي البنت كان متخليها تهدرز التلفون باهي وكان بتمنحها حتى هو باهي يوم يبيها يجي يروح بها. أما مسألة إطالة الخطبة 7 سنين مخطوبة، تشن 7 سنين مخطوبة، هذه بعد تفسخ الخطبة تبدأ المشاكل أكثر من المزايا. وبالتالي يجب على الآباء أن ينتبهوا لهذا الأمر. عندنا اتصال السيد محمد من طرابلس.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خير.
0: الله يبارك فيك يا سيد محمد.
7: قلت لك نسألك سؤال تو.
0: تفضل.
7: قلت لك هل يجوز أكل لحم الضباع؟
0: أكل لحم الضبع؟
7: إيه.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. يا سيد محمد أنت السيد يونس من مصراتة. السلام عليكم. أيوة سيد يونس. السلام عليكم. سيد يونس.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سيد يونس. سيد يونس. الله يبارك فيك. صوتك كان محتاج إلى تغطية يا سيد يونس. إيه نسمع فيك توي. تفضل. أيوة سيد يونس. يبدو أن الصوت سيد يونس إذا كان يسمع فيها يخرج إلى مكان تغطية لأن تسمع كلمة وعشرة لا. الأخت أم هاني قالت عندنا بيت في بنغازي ونصف الورثة يريدون بيع البيت والنصف الآخر لا يريدون بيع البيت، والأوراق أنا محتفظة بها، فقال لي بعض الإخوة بيعي البيت حتى دون رضا الآخرين. هو هذا حل لكن قد يكون آخر الحلول، ويكون حل مقبول إذا أتيت بمشتر بسعر السوق أو أزيد من سعر السوق. أما لو جبت شخص يشتري بأقل من سعر السوق تكثر المشاكل ونحن في غنى عن المشاكل. لكن ما أريد أن أقول أن إذا كان هناك بيت فيه ورثة، بعض الورثة مستفيدين وبعض الورثة غير مستفيدين، وأراد غير المستفيدين أن يبيعوا البيت، فيجب أن يباع البيت. من لا يريد أن يبيع يجب أن يرضى بالبيع، أو الحل اللي قبله أنه هو يشري الحصة. يتمنوا البيت في السوق، قالوا مليون ولا نص مليون ولا 10 مليون ولا اللي هو حصته منها، نقولوا قالوا بزوز مليون، حصته هو منها نص مليون، يقولوا له تعطينا مليون ونص وتقعد في الحوش؟ إذا وافق هذا أولى من البيع. قال لا والله ما عندي باش نشري. إذا في هذه الحالة لابد أن يباع البيت وكل واحد يأخذ حصته وبعدين يمشوا. مسألة والله اللي ساكن في الحوش فقير واللي برا غني، ولا اللي ساكن في الحوش غني واللي برا فقير، ولا الزوز زي بعضهم، ولا هذا ساكن ولا هذا مساكن، كلها لا تأثير له. يحرم على من هو في البيت أن يمتنع من البيت من البيع. لا، واجب عليك أنك ترضى بالبيع. أنت تجيب بائع ولا هم يجيبوا بائع، وإذا كان البيع يعني بثمن السوق فأكثر، يجب على الجميع أن يرضوا بذلك، واللي عرقل البيعة آثم. الآن أنت لو تبي تبيع البيت ما دام الأوراق عندك، إذا كان جربتي مرة واثنين وثلاثة وأربعة أخبريهم بذلك، قولي لهم راني نبي نبيع الحوش، راني حصلت مشتري بثمن السوق ولا أزد من ثمن السوق ونبي نبيعه ولا غالب، أنتم جاناكم من الباب ما تبوناش نخشوا من الباب، فمضطرين إحنا ننقزوا تنقيز من الروشن باش نتحصلوا عليه حقوقنا. قولي لهم الكلام هذا لعل الله عز وجل يهديهم وتبيعوا وتخشوا من الحوش من الباب، ما بوش بعدين الله غالب بعدين عندكم سبب للدخول من النافذة إن هم ما يبوكمش تخشوا من الباب. فحاولوا الإصلاح ما استطعتم، فإذا أبوا وعندكم قدرة على البيع بيعوا ولو بدون رضاهم، لكن بشرط زي ما قلنا إنه يكون بسعر السوق أو أعلى من سعر السوق. أقل من سعر السوق لا تبيعوا إلا برضا الجميع. أن اتصال أخ إبراهيم من طرابلس. السلام عليكم سيد يونس. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حياك الله وبياك دكتور.
0: آمين يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين.
8: كل خير وجزاك الله الحب الصبر
0: والسلام
8: يا رب العالمين. نصب العزة ثبات قوتنا بغزة.
0: آمين.
8: آمين. من يهدي مسوي لنا سنة 14-16 والله في أسئلة لنا. بارك الله فيكم. هم ما قلنا بشيء لكن غادي يطال ياخذ في الوقت. احنا لو لينا مقصرين ناخذ فوقات بعد التصليح اللي عنده مساله والله من اروع ما يمكن. ربي يبارك فيك وفيك.
0: امين.
8: باختصار دكتور نحسن كفاره اليمين بالله.
0: تمام باذن الله تعالى.
8: الله يفتح عليكم الدنيا واخره.
0: اجمعين يا رب العالمين. اجمعين يا رب. السيد السيد احمد من لا السيد أبو عجيلة من طرابلس. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل سيد أبو عجيلة.
9: والله عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
9: عندي بنسلك اليبرة نتاعت الصبغة
0: صبغة
9: اللي تنظر في هل تفطر ولا ما تفطرش يبرة الصبغة
0: اللي تنضرب في الوريد هذا على خاطر الرنين المغناطيسي والكلام هذا؟
9: ايوه ايه ايه
0: بتسمع الاجابه. هو انت
9: نعم؟
0: انت بتديرها وانت متطوع ولا شني؟
9: لا لا لا طالبين علي الرنين الجهاز.
0: وانت بتصيم قضاء وبتضرب الابره ولا بتتطوع وبتضرب؟
9: لا لا هي في شهر رمضان. هل تفطر ولا ما تفطرش؟
0: ضربتها في رمضان يعني.
9: ايوه
0: باي ما تعرفش هل هي معها مية تغذية الإبرة هذه ولا
9: لا؟ لا لا لا مش معها تغذية. لا
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
9: هي صبغة بس يا شيخ رف.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
9: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. تبع لذاعة تسمع الإجابة يا سيد أبو عجيلة. أن اتصال سيد أحمد من طرابلس. سيد أحمد السلام عليكم. سيد عبد العزيز من طرابلس السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله شيخ.
0: تفضل سيد عبد العزيز.
10: حالك شيخ، شو حالك؟
0: الحمد لله يا رب العالمين.
10: جزاك الله خيرا شيخ، جزاك الله خيرا.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين.
10: بارك الله فيك.
0: آمين يا رب العالمين. تفضل يا سيد عبد العزيز.
10: قلت لك يا شيخ.
0: إيه.
10: بالله أنا عندي اسماء، عندي أخوتي بنين فوق حوش الورثة.
0: باه.
10: تسمع فيه يا شيخ؟
0: إيه إيه، أخوتك بنين فوق حوش الورثة إيه. بنين قبل ما يموت أبوك ولا بعد؟
10: لا بعد.
0: بعد ما مات أبوك.
10: إيه.
0: باه.
10: وتو بنبيعه نحن.
0: باه.
10: نقدر نقسمه يا شيخ ولا كيف؟ كيف كيف نقول قسمته؟
0: يعني اخوتك لما كانوا يبنوا انتم تشوفوا ساكتين.
10: خلاص يا شيخ، تو كيف تكون القسمه؟
0: ما غير اسمعني، ما هو على ضوء اللي بتقول الا اني بنجاوب ان شاء الله. يعني هم لما يبنوا انتم تشوفوا فيهم يجيبوا في العمال ويجيبوا في البلوك ويجيبوا في الحديد ويجيبوا في اللوح وانتم ساكتين ما تكلمتوش ولا؟
10: لا ما كنا صغار وقتها، لكن كنا صغار.
0: قداش صغار كنتوا عمركم؟
10: والله فيهم اللي 10 وفي اللي 13 وفي هيك، في كبار وفي صغار.
0: باه. وما اعطيتهمش للسطح، ما قلتولهمش ابنه هو ليكم؟
10: لا ما قلناش، احنا ما قلناش، هم ما قالولناش، يعني خليناه ابنه خلاص.
0: با تسمع الإجابة هاي،
10: ما اتفقناش على شيء يا شيخ.
0: با تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
10: جزاك الله خير يا شيخ.
0: آمين.
10: الله خير.
0: آمين. نكتفي بالأسئلة، هذه الأسئلة. السيد جمال السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام سيد جمال، لا بس عليك.
11: الله يبارك فيك يا شيخنا وبارك الله فيك، نشكر لكم هذا البرنامج كاين وإذا عسنا ربي يحفظكم إن شاء الله. العلماء مشكور جدا، العلماء ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. تفضل يا سيد جمال.
11: والله أنا بقولك على يا شيخنا على التضامن، على قلتك على معاش كيف 700 نخرج وإحنا هم يعني شنو نجيبها من 700 يا شيخ؟ بالله عليك كلموا التضامن، ما كيف تضمن يا شيخ؟
0: يعني معاشكم في التضامن 700 دينار.
11: ايه 700 دينار شنو نجيب يا شيخ؟ بالله لا تدوا غاليات يا شيخ، بالله شنو باش نجيب؟ شنو نجيب يا شيخ؟
0: حول ولا قوة الا بالله. بنوجه رسالة ان شاء الله.
11: غلبة ما عرفش كيف باش نجيب، يعني كيف يعيش حياته؟ بالله ما عرفش كيف يا شيخ. التضامن هم اللي يخدموا، هم العمال التضامن معاشين كويسين واحنا 700. بالله عليك شنو معناها يا شيخ؟ بالله عليك. وين الدولة وين الحكومة وين الدولة؟ حسب الله ونعم الوكيل.
0: حول ولا قوة إلا بالله. باي تسمع إن شاء الله، نوجه رسالة وإن شاء الله تسمع أذان صاغية بإذن الله تعالى.
11: آمين بارك الله فيك يا شيخ، ربي تعالى
0: بارك الله فيك. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني والله أمس صدفة وقعت على مقطع لشيخ عصام الصاري يتكلم على نفس الإشكالية هذه. يعني الناس اللي تأخذ في راتب التضامن الله أعلم بظروفها كيف يعني، والدولة وكأن الموضوع مش عليها للأسف. يعني معقول الآن في ليبي يأخذ في 700 جنيه عنده عيلة، هو حتى بروحه ما يسدوش، إذا كان عنده سيارة ولا كذا حتى نفر بروحه ما يسدوش. أقولها مثلا واحد عنده 3-4 أنفار، 5-6، في اللي عنده 7، في اللي عنده 8 في ليبيا، ومدير له راتب 700 دينار، وهو ما دام في التضامن معناه عنده مشكله صحيه، حتى التكسب لا يستطيع، يعني ما يقدرش يمشي يخدم في محل ولا يخدم شغل شاق ولا كذا. معقوله يعني في مواطن في ليبيا كي ياخذ المبلغ هذا، وفي اللي ياخذ في 16,000 وياخذ في 12,000 وياخذ في كذا. وتكلمنا على الموضوع هذا أكثر من مرة، لا يرجى الصلاح من أمر قوم إنما ينظرون إلى من عنده ليزيدوه ولا ينظرون إلى من ليس عنده ليصلحوا حاله. رأوا العدل أساس لقيام الدولة، ولذلك الدول الكافرة الآن مبنية على عدل دنيوي مش عدل أخروي، لكن تلقى حتى اللي ما عنداش خدمة عنده معاش ما يكفيه بالحد الأقصى. هني اللي ما يخدمش الدولة ما عنداش معاش، والفلوس التضامن مبلغهم هكي، والمتقاعدين حتى هم قريبا من ذلك أو أسوأ، ربما أعتقدش أسوأ، نظني التضامن أسوأ. ولما نفكروا بنزيدوا نزيدوا اللي معاشة أصلا 10,000 و12,000 و13,000. فحقيقة لو لم تنظر الدولة إلى هؤلاء، مش عارف شو الكلمة اللي بنقولوها، يعني بالك نؤذوهم هيك نفسيا، لكن هذا زي ما قلت في حلقة سابقة، راهو اللي مديرات الأمم المتحدة أن اللي ما يخدش زوز دولار يوميا الفرد معناه هذا تحت خط الفقر. الآن الزوز دولار هادو تضربهم في 7.5 يطلعوا 15 تضربهم في 30 عند 0 450. أراه اللي الفرد اللي يوصل ل 450 في الشهر هذا تحت خط الفقر أو في خط الفقر بالضبط. هذا في الماكلة والشراب، خلي إذا كان عنده إيجار، خلي إذا كان في الزيت لغسالة، خلي إذا كان يبي يخلص ضي، خلي كان المدارس وقص على ذلك. يعني هؤلاء الناس ينبغي للدولة أن تلتفت لهم، ينبغي على الوجوب مش بجميلهم، دير لهم رأي وبعدين حتى تزيد اللي عنده زيد، لكن زيد اللي عنده. ولما تجي في هذا وتطلع الاقتصاد يعني مضروب والاقتصاد وبنتسلف وكذا، والله إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. إن شاء الله يصل هذا الكلام إلى المسؤولين ويعرفوا أن من ولي من أمر المسلمين شيئا وشق عليهم مع قدرته على التوسعة فسيشق الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ولي من أمر، وهذا حديث، من ولي من أمر المسلمين شيئا ووسع عليهم يوسع الله عليه. فكان تبي لروحك أنت تقعد في السلطة وما يشبح لك حد وربي يوسع عليك، وسع على الناس الفقراء المحتاجين، على الأقل بينك وبين ربي حتى مدير حاجات تانية تلقاها هذه دعك بها شوية في الحاجات التانية اللي مديرها. لكن كل يسار خلوا شوية حتى على اليمين على الأقل شيء تحاجون به أمام الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أحمد من طرابلس يسأل عن حكم المعاملة الألفين دولار كاش. حتى الآن الإشكالية اللي خاشة في النصف هي شركات الصرافة اللي في النصف. يعني لو كان الموضوع بين المصرف وبين الزبون لكان الأمر سهل جدا جدا، يديروا لك موعد مثلا، انت موعدك يوم الثلاث، تجي عندي 20,000 في البنك، هي يعطوني 3,000 ولا 6,000 ولا 2,000 اللي هو، ولا 1,000 دولار ولا اللي هو، يطق شوية بطمات يمشوا الفلوس ليهم هم ويعطوك في يدك هكي. هذا حلال 100% تقابض رسمي. الإشكالية في شركات الصرافة، واستبشرت خير حقيقة لما قالوا والله بنعطوا نقدا، لما قالوا بنعطوا نقدا ما فيش داعي حسب علمي هيك الاقتصادي، ما فيش داعي لشركات الصرافة، شو بيديروا شركات الصرافة؟ أني فلوسي في المصرف وبناخذ من المصرف، شركات الصرافة شو وضعهم؟ يا سيدي ماشي الحال، أنتم اقتصاديا شركات الصرافة لها دخل في العملية هذه، أطلع قول لنا شو ندخلها، وكيف يبوا يوصلوا الفلوس للمواطن، وكيف المواطن يبي يوصل الفلوس للمصرف، وعلى ضوها تفتي دار الإفتاء. لكن أرسلت دار الإفتاء فتوى رسمية، وهذا نزلتها في منشور رسمي من رمضان، أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي، قولوا لنا كيف تتم العملية باش نعطوا للناس الفتوى. قالوا لا، ما قالوش، هم ما بوش يبعثوا، لسان الحال يقول أني ما نيش بعت لك. الآن هل أستطيع واحد كشيخ ولا دار الإفتاء إنه يقول حلال ولا حرام على مسألة هو مش عارفها؟
12: هذا بروحه سيدخل في الحرام. تقول لا والله قال لي فلان، منين هذا اللي قال لك فلان؟ أراه دار الإفتاء لما سألت الشركات الصرافة كل واحد يقول في كلام، راه قريب ما فيه الزوز قالوا نفس الكلام، واحد يقول أجرة، واحد يقول عمولة، واحد يقول بيع، واحد يقول ناخذ طول، واحد يقول ناخذ عرض. المهم فدار الإفتاء قال فكني من الكلام هذا، يا جي واحد يعني منشور رسمي بالطريقة واني نجاوب بناء على هالمنشور. كان صاحبه يكذب يتحمل الإثم بينه وبين ربي، كان هو يدير فيها بطريقة حرام وبعت لي المنشور حلال بنقول حلال، أنا كان يدير فيها بطريقة حلال وبعت منشور يدل على أنه حرام بنقول حرام، أنا بنجاوبك بناء على اللي أنت كاتبه لي، والنيات هذيك الله أعلم بها. يعني زي واحد يجي يقول لي والله أنا قلت لمرتي أنت طالق كان طلعتي وطلع الثالث يوم، نقول له شو نيتك أنت؟ يقول لي والله نيتي لما تعاركت أنا وياها الساعة هذيك بس، وهي طلعت بعد ثلاثة أيام. أنا بنقول له الآن المعطيات اللي قدامي بنقول لها عادي لا يقع طلاق، لأن نيتك في ساعة وهي طلعت بعد ثلاثة أيام. قال هو يكذب ناوي إنه معاش تطلع بكل هذا لا أحاسب عليه أنا. إخوة يوسف قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنت أعطيني يعني مصرف ليبيا المركزي أعطيني الطريقة وتكون معتمدة ونجاوب على المشكلة. رأى مش في عدم استطاعة الفتوى، المشكلة في عدم وجود أساسات الفتوى. ده واحد يجي يقول لي والله يعني باش ننبه للناس اللغط اللي صاير، جاء قال لي والله قلت لي مرتي أنت طالق، أنت طالق كان درتي هكي، بقول له شنو هو هكي هذا اللي لا أنا هكي قلت له طالق ولا مش طالق؟ طيب هي دارته هكي ولا ما دارتهاش؟ حتى ما تبيش تقول لي عليه دارته ولا ما دارتهاش؟ يقول لي لا مانيش مقايل لك، وفتي لي مرتي طالق ولا لا؟ أنا نبدأ آثم كان فتيت لك، لأن أنا مش عارف أصلا هي مطلقة ولا مش مطلقة بناء على كلامك. فقول لي أنت شن صار باش أنا نعرف شن نقول لك، ما تبيش تقول لي شن صار أنا ما نقول لكش فتوى. ولو افتيت لك نبدا اني غلط واتم ولو وافقت الحقيقه، ما دام اني لما افتيت على معطيات لا تصح معها فتوى حتى لو وافقت الصواب راهو هذا فتوى خطا. يعني نفرض ان قلت لمرض غير طالق وطلع كلمه هيك يقصد بها ان كذا والشيء المعين هذا لم يحصل، هل فتوى يعني صحيحه؟ لا غير صحيح، لأنني لما افتيت قلت له مش طالق ولا طالق ما نعرفش معطيات الفتوى. فالمسألة مش إن دار الإفتاء ما عرفتش تفتي، وعادي رأى ربما تقدر تقول ما وصلتش لحل، ما مش قصة يعني رأى يعني لو أعطوها الطريقة وأعطوها

لما يسألوا فيه يقول أنظرونا، يعني رجونا شوية نجيب لكم الفتوى. فقالوا له بنرجوك أنت، وكان هو أعلم، يعني ما بوش نقوله أعلم أهل الأرض، لكن ما تفوتاش من ستة من هذاك الوقت، أعلم أهل الأرض يعني هو صاد الستة بالكثير، كان ما قلناش صاد ثلاثة. فقالهم أنظرونا فإنكم تجعلون رقابنا جسورا على النار، يعني أنت لما تبي مني الفتوى بتخلي رقبتي على النار هكي، وأنت بتمشي على رقبتي، فكان الفتوى غلط بنطيح أني قبلك، لأنني رقبتي هي الجسر على النار والجسر بيطيح قبل اللي فوق الجسر، وكان صح بتمشي أنت وبالراجل الثاني والثالث والعاشر والمية والألف اللي افتت لهم. فدار الافتاء لما تبي تفتي راو على الأقل، على الأقل المعاملة هذه بيديروها مليون، كان مش أكثر، لكن على الأقل على الأقل بيديروها مليون. تبيني نفتي فتوى بناء على كلام أنا عارفاه صح ولا غلط، وخلي المليون هذا يركبوا على كتافي، راو لما نقول يركبوا على كتافي مرات هي حلال وأنا نقولهم حرام، راه بيركبوا على كتافي، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام بالضبط. كلما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فني لما حاجة حلال نقول لك حرام، زي لما حاجة حرام نقول لك حلال، نفس الإثم بالضبط. يعني ما نقدرش أني احتياطا ما دام ما جتنيش الفتوى نقول لا والله يا حرام، ما نقدرش ندير هيك. لماذا؟ لأنني حكمت على شيء بأنه حرام وهو ربما يكون حلال، لكن هل معنى ذلك أني ما دام ما قلتلكش حرام يجوز للناس أن يقدموا عليها؟ لا، لا يجوز للشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. يعني هذه نفرض أن ما فيش إلا دار الإفتاء، أنت تبي تتبع غير هذيك مشكلتك، تبي تتبع فتوى تاني غير دار الإفتاء، ما نجبركش على دار الإفتاء إحنا. لكن الآن واحد جاي قال أني نبي دار الإفتاء، دار الإفتاء قالوا لا والله لا عرفنا حلال لا حرام، هل معنى ذلك أن يقدم على العمل؟ لا، لين ينقولوا لك حرام وتأكد الترك، ينقولوا لك حلال بعد ذلك تقدم عليه وأنت مطمئن. طبعا مش معنى كلام من دار الإفتاء كلامها قرآن، مش هذا، لكن يوم بيطيحوا يطيحوا هم قبلك، أروا هذا لاش الفتوى صعبة. ويا أخي أنت ممكن تطلع بكل، لأنك قعدت تراجع شهر واثنين وثلاثة وما باش تقدم على العمل، لين قالوا لك دار الإفتاء حلال وبعدين طلع أحرام، هم اللي يتحملوا الإثم. وإذا كان أفتوا صح لهم الأجر إن شاء الله تعالى. الأخت إيمان تو هذه المسألة المفروض أنه هو اللي يسأل، أنت الآن واضح أنك وصلتي إلى مرحلة التحمل فيها صار صعبا، لكن اللي نقدر نقول أني الآن من اللي سمعته أن لما قال عليه الطلاق ولا عليه اليمين اللي درتي هكي وانت ما درتهاش، هذاك اليوم رأى وقع طلاق، فكان حلف بالثلاثة حتى ولو غالط، راه ما عندناش يمين لغو في الطلاق، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الطلاق ما فيش يمين لغو. يعني لو واحد قال والله إلا أمس أنا درت كذا، حلف بالله قال والله إلا درت كذا، وهو في باله 90% دارها، ثم تبين له بعد ذلك أن ما دارش هذا الشيء وأنه هو حانت، هذا يمين لغو لا كفارة عليه عند المالكية. لكن لما يقول عليه الطلاق إلا درت كذا وهو متيقن 100% أنه هو دار، ثم تبين له أنه هو ما دارش، راه يقع الطلاق. ولذلك نقول ابتعدوا عن هذا الأمر، معاش جو من تلاه، الدنيا فيها وساعة، يصيد يضرب المرأة حتى ضرب محرم في النهاية ترضيها بأي شيء وتقعد معاك، لكن لما تحلب بالطلاق كيف بنلفقوها مرة اثنين ثلاثة وطمة ترى، وكان قلت عليه اليمين بالثلاثة من أول مرة برا تتم العلاقة الأسرية وأسرة بالكامل تتشرد. فاللي نقدر نقول الآن يا أخت إيمان إن لما قال عليه الطلاق اللي فعلتي كذا وانت ما فعلتيش، هذاك اليوم يقع طلاق، فلابد هو يمشي الراجل ويدير راي. السيد محمد من طرابلس يسأل عن حكم أكل لحم الضبع عند المالكية مكروه، المالكية عندنا

المحرم عندهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الأربعة على الحصر. فكل ما ورد فيه النهي بعد ذلك زي مسألة نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب على الطير مخلب من الطير حملوا هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم. وبالتالي الضبع عندهم سبع من السباع فزي زي الأسد وزي زي النمر وزي زي الفهد وكل السباع العادية هذه إذا ذبحت للحمها فأكل لحمها مكروه. خلينا عندنا أشياء أخرى شذت عن هذه القاعدة زي الكلب وكذا وشد عنها أيضا الخيل والبغال والحمير وليهم أدلة في هذا الموضوع. لكن بالنسبة للسباع النحن إذا ذبحت من أجل فروها ثعلب ذبحتها من أجل الفرو ولا أسد ولا نمر ولا اللي هو هذا لا يجوز أكل لحمها لا يجوز. أما إذا ذبحت من أجل لحمها فيكره أكل لحمها ويجوز اتخاذ جلدها اللي هو الوبر متاعها وكذا الدير به اللي الدير زي جلد البقرة والخروف إذا ذبح ذبحا. الأخ يونس من مصراتة باختصار يسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين ثلاث أشياء عندنا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالثلاثة الأولى على التخيير ومن لم يجد الثلاثة الأولى ينتقل إلى صيام 3 أيام. يعني اللي صيم 3 أيام هو عنده كيف يطلع فلوس أراه لم يؤدي ما عليه من كفارة اليمين وعليه أن يخرج المال. الكفارة الإطعام اللبس غالي جدا يكلف فوق 1000 ممكن. عتق الرقبة ما عندناش. الإطعام اللي هو مد من ل10 مساكين كل مسكين مد 10 أمداد توزع على 10 وبالنقد 5 دينار لكل مسكين فالمجموع 50 دينارا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. يا سيد بعجلة بالله معلش الإبرة إذا كان قال لك الطبيب ما معهاش تغذية ما تفطرش. كان قال لك ما تمشيش إلا ومعها تغذية والتغذية يعني مقبولة تفطر يعني مش ملي ولا زوز ملي لا فيها نقوله ربحها تغذية في هذه الحالة تفطر. وكان قال لك ما فيهاش تغذية بكل ولا التغذية غرباش تسرح الصبغة وتمشي يعني ملي ولا زوز ملي بس والباقي كلها صبغة فهذا لا يفطر بإذن الله تعالى. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من رياض الصالحين.
5: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبي. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، أظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، هل ينظر أحدكم من يخالل؟ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. وعن أسير بن عمرو ويقال بن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عامليها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
4: من رياض الصالحين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن، والسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن واجبات الطواف، حيث قال: ووجب ابتداؤه من الحجر، ومشي لقادر كالسعي، ومشي لقادر كالسعي، وإلا فدم إن لم يعده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يعني أشار إلى واجبات الطواف، وننبه، وقلنا قد نبهنا ولابد أن ننبه إلى الفرق بين الواجب والفرض في باب الحج. فالفرض ما يبطل الحج بتركه، وهي أربعة عندنا، وقد ذكرها المصنف رحمه الله على الترتيب: بدأ بالإحرام، وبعدها السعي بين الصفا والمروة. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الطواف قبل؟ لأن عندنا الطواف الركن هو طواف الإفاضة، أما الطواف الذي قبل السعي يعني للمفرد مثلا وللقارن فهو طواف القدوم وهو واجب. ولهذا رعى ترتيب الأركان فذكر السعي، والركن الثالث هو الوقوف بعرفة، والركن الرابع هو طواف الإفاضة. والآن يعني يتحدث عن الطواف، قد يقول قائل: لماذا ونحن لازلنا نتكلم عن الركن الثاني وهو السعي؟ لماذا يتكلم عن واجبات الطواف وكذلك سنن الطواف، ولماذا خلط الأمر بين تكلم عند حديثه عن الركن الثاني وهو السعي تكلم أيضا عن الطواف، واجباته وشروط صحته وسننه ومندوباته، لماذا تكلم عنها الآن؟ فيقال: لأن من شروط صحة السعي أن يتقدم عليه طواف، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية. أضف إلى ذلك أنه من واجبات السعي أن يتقدم عليه طواف محتم، إما واجب وإما ركن، يعني لا يكون إما بعد حتى يسقط عليه الدم، من أراد أن يسقط عليه دم ولا يترتب في ذمته دم ينبغي أن يكون سعيه للحج بعد طواف محتم، إما بعد طواف القدوم لمن وجب عليه طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة. فإن كان طافه بعد إن كان سعى بعد طواف تطوع فهذا يقال يجزيك، هذا صحيح، لكنه ترتب عليك دم ويجب إعادته ما دام هناك، فإن رجع فإنه يعني يجزيه الدم عن ذلك. وهنا ذكر واجبات الطواف وقال: وجب ابتداؤه من الحجر الأسود. من ابتدأ قبل ذلك، مثلا نقول ابتدأ من الركن اليماني أو قبل ذلك، وكل ما دار شوطا ووصل إلى الركن اليماني مثلا يحسبه شوط، وهكذا اثنين وثلاث، فهذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه دم. لا إن أكمله، فإن أكمل إلى الحجر فهذا عنده زيادة يعني تجبر لا بأس. لكن من لم يكمل، لم يبتدئ من الحجر الأسود، ابتدأ من الركن اليماني أو من أحد الركنين الشاميين أو كذا ولم يكمل، كل ما يصل إلى المكان الذي بدأ منه يحسب شوط سبعة أشواط، فهذا يقال وإن كنت قد طفت سبعة أشواط لكنه قد ترتب عليك دم، لأنك خالفت واجبا من واجبات الطواف، ألا وهو أن تبدأ من الحجر الأسود. فهذا الواجب الأول. والواجب الثاني اللي هو مشي لقادر كالسعي، وهذا كنا قد أشرنا إليه فيما مضى عند ذكرنا لإجمالي واجبات الحج. أكثر واجبات الحج قد نظمها ابن عاشر وأشرنا إليها في الحلقة الأولى فيما يتعلق بباب الحج. قال رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي، من الواجبات، فإن حصل فاصل الواجب دم، ووصله بالسعي مشي فيهما يعني في الطواف وفي السعي. فإذا المشي في الطواف للقادر واجب. فإن ركب وهو قادر، نتكلم عن قادر، العاجز يجزيه يعني أن يطوف راكبا أو محمولا أو كذا إن كان عاجز، ولا يجب عليه دم ولا إعادة اللهم إلا إن صح قبل أن يرجع إلى بلاده فهذا يعيد. أما من كان عاجزا عن المشي في الطواف وكذلك في السعي وركب أو حمل فهذا لا دم عليه ويجزيه ذلك. فالله عز وجل يقول يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما من كان قادرا ولكنه لم يمشي في الطواف فيقال له إن كنت ما زلت في مكة هناك فيجب عليك أن تعيد، لا يجزيك مجرد الدم تقول لا أنا بنعطي دم ويكفيني، لا ما يكفيكش، أمتى يكفي الدم؟ إن كان قد رجع إلى بلادي فهذا يعني وجب عليه دم، أما إن كان هناك فيلزمه الإعادة. إذن عندنا واجبان، الواجب الأول هو الابتداء من الركن من الحجر الأسود، والواجب الثاني هو المشي للقادر، فمن عجز فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. وشيخنا الدم هذا يجب عليه إن لم يعد الطواف أو السعي، فإن عاده سقط عنه الدم.
1: هذا سقط عنه. بل مثلا على سبيل المثال من طاف، قلنا من طاف راكبا وهو قادر على المشي وما زال هناك لا يجزيه الدم، لو قال أنا خلاص أنا بندفع دم نقول له ما يجزيكش ما دمت هناك، واجب عليك الإعادة. أمتى يتحتم الدم؟ يعني لو رجع، أما إن كان هناك فمطلوب منه أن يعيد، فإن لم يعيد حتى رجع فذاك نقول له وجب عليك دم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن الطواف فقال وسن تقبيل حجر بلا صوت أوله وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضع على فيه وكبر مع كل وإلا كبر فقط.
1: نعم يعني عندنا من السنن من سنن الطواف تقبيل الحجر، وهذا في الشوط الأول، أما في الأشواط الستة الأخرى فهو مندوب، سيأتينا في ذكر مندوبات الطواف يذكر لنا أنه يندب من المندوبات التقبيل، تقبيل الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني، في بقية الأشواط فهي مندوبة، أما في الشوط الأول فهي سنة. وفيما يتعلق بالتقبيل على حسب، هي درجات.
0: وشيخنا شو الفرق بين السنة والمندوب؟
1: هي في يعني نقوله في تحتم، ليس هو محتم، في درجة الطلب. ابن عاشر أو عفوا الشنقيط في مرق السعود رحمة الله عليه يقول وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فعندنا أمران فيما يتعلق بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر في الأجر المترتب على السنة الذي يتحصله المسلم أو المحرم أو الحاج أو كذا على السنة أكثر من الأجر الذي يترتب على المندوب، وإلا فكلهما لا يترتب عليه عقاب أو فساد للحج أو للطواف أو كذا، وإنما هو يعني إن فعلته امتثالا تثاب، وإن تركته لا يترتب عليك إثم أو عقاب، ولكن هي في درجة الطلب، فكلاهما طلبه الشارع طلبا غير جازم وغير محتم، لكن أحدهما أكثر طلب من الآخر.
0: نعم.
1: فإن استطاع أن يقبل في وقتنا وفي زماننا مع الازدحام وخصوصا في المواسم في رمضان وفي الحج وكذا، يعني يصعب الأمر، يصعب التقبيل، فهذا ينتقل إلى ما بعده لعله إن تمكن من وضع يده على الحجر ويضعها على فيه، إن لم يتمكن لا بأس بعود أو شيء في يده أو عصا أو كذا يضعه على الحجر ويضعه على فيه، وكل ذلك يعني من غير صوت. التقبيل واضح وفي كلها، يعني إما إن استطاع هذه الدرجة الأولى التقبيل، إن استطاع لم يستطع يضع يده على الحجر ويضعه على فيه من غير تقبيل، أو يضع النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن لأنه لا أراد ألا يعني يشق على الناس أو يضايق الناس في هذا فاستلمه النبي، فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خذوا عني مناسككم. فإذا استلامه إن استطعت تقبيله مباشرة فبها ونعمت، لم تستطع ضع يدك على الحجر إن وصلت إليه وضعها على فيك، إن لم تستطع فبعصا أو محجن أو وتضعها على فيك أيضا وتكبر في كل هذه الثلاثة.
0: ما هو المحجن شيخنا؟
1: المحجن عصا استلم يعني كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، استلم يعني استعملها في تقبيل الحجر. نعم. وإن لم يستطع هذه الثلاثة فمن بعيد يكبر فقط. طبعا لعلمائنا قولان، هذا الأشهر منهما أنه يكبر فقط لا يشير بيده متى ما يحاذيه. نعم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا. وإحنا طبعا دايرين إنارة خضراء أو لامبة خضراء اللي هي موازية طبعا، لأن الخط مش هيكون مستقيم، لأن نحن وكأن قطر دائرة، هذا كل ما تتسع الدائرة كل ما ينحرف الخط. يعني أنت إذا كنت في محادات هذا الضوء الأخضر ومحادات الحجر الأسود من جهة، فينبغي هنا أن تكبر. طبعا قلنا من لم يستطع الوصول إليه فلم يقبله ولا لمسه بيده ولا بعصا أو محجن أو كذا في يده، هذا ماذا يصنع؟ يكبر من غير إشارة. وبعض علمائنا قال يشير. إذن التكبير مطلوب في الأربعة وهي على الترتيب: إما التقبيل المباشر للحجر، وإما وضع اليد على الحجر ووضعها على الفم، أو العصا على العود أو كذا على الحجر ووضعها على الفم، أو الإشارة إليه من بعيد أو من غير إشارة مع التكبير في كل منها.
0: نعم.
1: هذا من سنن الطواف في الشوط الأول، أول شوط. أما في الأشواط الأخرى سيأتي أنه من المندوبات. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واستلام اليماني.
1: نعم، من سنن الطواف استلام الركن اليماني. الركن اليماني هو الذي يعني عند الطواف سيأتيك قبل،
0: يسبق الحجر الأسود.
1: الحجر الأسود. نعم. فعندنا ركنان مقابلان لحجر إسماعيل، الركنان الشاميان. فهذان الركنان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ركنا منهما، فلا يوجد استلام هناك. فالاستلام والتقبيل كذا خاص بالركنين اليمانيين، والتقبيل خاص بالحجر الأسود. أما الركن اليماني فهو يكون بوضع اليد عليه ووضعها على الفم من غير تقبيل، ما فيش تقبيل، ما تقبلش الركن اليماني وكذا، ما فيش تقبيل. التقبيل خاص بالحجر الأسود. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، باليد وتضع على فيك من غير ماذا؟ من غير تقبيل. يعني تقبيل. نعم. نعم.
0: ثم قال: ورمل ذكر في الثلاثة الأول إن أحرم من الميقات إلا لازدحام فالطاقة.
1: نعم، من سنن الطواف أيضا هو الرمل. والرمل أو الرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، وهو دون الخبب. الخبب نقول مثلا الهرولة أو كذا، والخبب دون الجري العدو. فالسعي أو الرمل اللي هو الإسراع في المشي مطلوب في مواضع، ليس في كل طواف. طواف النافلة مش مطلوب فيها الرمل، مطلوب في الثلاثة الأشواط الأولى، في سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج، سواء الحج إن كان مفردا أو إن كان قارنا. هذا كله إذا كان قد أحرم من الميقات. من أحرم من الميقات فإنه يسن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وقلنا هذا إن كان فيه متسع، أما إن كان فيه ازدحام فلا ضرر ولا ضرار، ما لا تؤذي الناس، لا كما قال ابن عباس لا يؤذي ولا يؤذى، سواء في التقبيل الحجر أو في ما يتعلق بالرمل أو كذا، من غير إذاية أو ضرر.
0: أو في الصلاة خلف مقام إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم.
1: كلها بالاستطاعة، هذه سنن ومندوبات، متى ما استطعتها فبها ونعمت. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهي أمور مسنونة أو مستحبات، يعني يترتب عليها الفضل والأجر، هذا إن لم يترتب عليها ضرر الغير. أما إن ترتب عليها ضرر الغير فهنا سنكون أمام إثم، فلهذا بالاستطاعة. فمن لم يستطع، نشوفه مثلا مرات الازدحام مطبق ما يقدرش يجري، يعني يسعى أو يخف روحه شوية أو يسرع المشي نهائيا نظرا للازدحام وتلاصق الأجساد وكذا، هذا نقول له خلاص أنت المهم ناوي أنك أنت تسرع، لكن هذه سقطت عنك. أما إن كان في بعض الأحيان يجد متسع، فنقول لما تجد متسع تسعى يعني ترمل فيه يعني بأن تسرع في المشي، ولما تضيق الحكاية بشوي بشوي

0: أحرم بعمرة أو أحرم بالحج مفردا أو أحرم قارنا، فإنه في الأشواط الثلاثة الأولى، طبعا كان أحرم بعمرة يعني الأشواط الثلاثة الأولى من العمرة يسن فيها الرمل. إذا أحرمت من الميقات، سيأتي أنه إذا أحرم من نحو التنعيم أو الجعران أو الجعرانة فهذا يعني يندب في حقه الرمل، وكذلك في طواف الثلاثة الأشواط الأولى في طواف الإفاضة يندب، وسيأتي يذكرها لنا المصنف في المندوبات. لكن التي يسن فيها يتأكد أكثر الطلب فيها اللي هي الأشواط الثلاثة الأولى لمن كان قد أحرم من الميقات. نعم.
1: وهذا شيخنا الرمل خاص بالذكور فقط؟
0: نعم نعم بالذكور، أما الأنثى فلا يشرع في حقها،
1: لا يسن في حقها يعني.
0: نعم. ليس مطلوب في حقها، ما مطلوب في حقها الستر والوقار والهيئة والأمر الآخر، سواء التقبيل أو الرمل لا يشرع في حقه أصلا، مش مطلوب منها. لكن التقبيل لا بأس، هو يشرع في حق المرأة، لكن المزاحمة هي التي لا تشرع، يعني هذا أمر محرم. أنت يعني الإنسان من أجل مندوب أو من أجل سنة يقع في محرم شديد التحريم، وربنا عز وجل يقول فيما يتعلق بالحرم يعني وبيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد الإرادة الإثم أو الإرادة الحرام يأثم عليها الإنسان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بالمرأة التي يعني تخلت عن حيائها وعن حشمتها، وكيف ما نقوله بالعامية تعافر في التريس وتزاحم عليهم على الحجر؟ هو حتى الرجل لا نطلب منه ذلك، الرجل يعني هذه المعافرة وكذا. نستحضر قول ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إلى الحجر من بعيد ويكبر ويقول لا يؤذي ولا يؤذى. هذا الرجال فيما بين الرجال الأمر فيها واسع يعني قليلا، لكن أما النساء فهذه لا تقترب منه نهائيا طالما فيه ازدحام. لا يوجد ازدحام وتمكنت من التقبيل، يشرع في حقها من غير ازدحام، أما مع الازدحام فهي قريب تكون تأثم عليه أكثر مما تؤجر يعني هنا.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال والدعاء بلا حد.
0: نعم، يعني هذا عندنا مواطن كثيرة في الحج للدعاء، منها الطواف، ومنها عند الوقوف على الصفا وعلى المروة في السعي بين الصفا والمروة، ومنها كذلك في الملتزم، ومنها عند رمي الجمار، ومنها كذلك استلام العرفة وهو أفضل الدعاء، ومنها كذلك عند يعني استلام الملتزم أو الحطيم وكذا. فهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، ومواطن الدعاء في الحج كثيرة ذكرنا منها، يعني هي تصل إلى 7 أو أكثر مما هو ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للحاج أن يعني يغتنمها وأن يطيل فيها، خصوصا سيأتينا مثلا فيما يتعلق برمي الجمار بعد الجمرتين الأوليين، الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها، لكن ذكر علماءنا أنه يطيل بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران. يعني نجد البعض الآن مجرد أنه يرمي ويكبر في كل يعني جمرة أو كل مع كل حصاء ويدعو يسيرا أو لا يدعو ويستمر، لا أنت فوت فضل عظيم، هو الرمي خلاص أنت يجزيك، لكن أنت فوت سنة وفوت موطن من مواطن رجاء استجابة الدعاء، فينبغي اغتنامها كلها، وسنأتي على تفصيلها كلها وسنذكرها جميعها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن السعي فقال
0: لحظة شيخ. نعم. واجبات الطواف، سنن الطواف، رجع لي سنن السعي، فإذا
1: في ارتباط يعني بين السعي والطواف.
0: نعم،
1: أحيانا يكون الطواف قبل السعي وأحيانا يكون بعده
0: في الذكر.
1: نعم.
0: نعم. نعم، لأنهما مرتبطان، وقلنا لأن تقدم طواف على السعي شرط من شروط صحته، فلهذا يعني كان ملزما المصنف رحمة الله عليه على أن يذكر أحكامه مع السعي، وإلا فالطواف الركن عندنا مازال إحنا ما جاش وقته اللي هو طواف الإفاضة، هذا طواف الركن. نعم. لو سرنا على ترتيب أركاني أو فرائض الحج، لكن هنا ولكن بالمقابل عندنا طواف واجب اللي هو طواف القدوم.
1: نعم.
0: فلا بد أن يتكلم عن أحكامه. نعم. أو حتى مطلق طواف، قلنا لأن شرط صحة هو التقدم مطلق طواف، فلهذا كان في حاجة إلى ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطواف.
1: نعم.
0: لارتباطها بالسعي.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى وللسعي تقبيل الحجر بعد الركعتين.
0: نعم، من سنن السعي تقبيل الحجر، يعني عندنا التقبيل بالنسبة تقبيل الحجر عندنا، شوف في الشوط

0: الأول من الطواف سنة
1: سنة.
0: سبق ذكره في سنن الطواف، وفي الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا مندوب
1: سيأتينا.
0: نعم سيأتينا. بعد صلاة ركعتين وحبذا أن توقعها بعد يعني خلف المقام، خلف المقام ركعتين أوقع، وقلنا يستحب فيها أن تكون بالكافرون والإخلاص. بعد أن تنتهي من الركعتين تأتي لاستلام الحجر الأسود وتقبله، فهذا سنة من سنن السعي، خلاص احنا تمينا الطواف وصلينا ركعتين الطواف، فتستلمه وتقبله إن استطعت.
1: يعني شيخنا بصلاة ركعتين بعد الطواف تنتهي أعمال الطواف،
0: انتهى الطواف. الآن هذه سنة من سنن
1: من أعمال من أعمال السعي.
0: السعي نعم سنة من سنن السعي، أنك تأتي بعد أن تصلي ركعتين وتستلمه، طبعا على الترتيب الذي ذكرنا، إما أنك مباشرة وهذا الأمر بدي صعب مع الازدحام الآن، وإما والنصيحة يعني الابتعاد من بعيد يشير إليه لا يؤذي ولا يؤذى، في غير الازدحام حبذا من استطاع من الرجال لتقبيله، أما في يعني مع الازدحام يشير إليه من بعيد ويكبر ويذهب ويخرج إلى الصفا. نعم
1: نعم. ثم قال ورقي رجل عليهما كامرأة إن خلا.
0: نعم من سنن السعي هو الوقوف على الصفا وعلى المروة حبذا، وهذا في حق الرجل في
1: يعني
0: المرأة
1: صعود الجبلين يعني. صعود الجبلين يعني.
0: نعم الصعود عليه، لأن هذا ليس من شروط صحة السعي حتى ولو لم يصعد عليهما إلى الأعلى، لكن يسن أنه يصعد، وكذلك المرأة يسن في حقها، يعني قال إن خلا يعني إن لم يكن فيه ازدحام للرجال وكذا، لأن المرأة دائما مطلوب منها التستر ومطلوب منها الحشمة، ولا أن ليس مطلوبا منها أن تزاحم الرجال، وخصوصا في أمور ما هيش من الواجبات أو الأركان أو غيرها، فهي مطلوب منها الحشمة في هذا والحياء والستر، وليس مزاحمة الرجال في ذلك، فهذا سنة من السنن إذن. ولهذا قال ابن عاشر واخرج إلى الصفاء فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، طبعا مطلوب منه التكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من التكبير والتهليل، وكذلك استقبال القبلة واستقبال يعني البيت والدعاء، فهو من مواطن الدعاء سواء في فوق الصفا، وكذلك عندما يذهب إلى المروة الصعود عليها أو الوقوف عليها أيضا سنة في حق الرجال وفي حق المرأة إن لم يكن فيه ازدحام للرجال.
1: نعم. ثم قال وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل.
0: نعم الآن مدير العلامات، هو هذا ابن عاشر قال وخب في بطن المسيلي، احنا هذا خبب بكري، قلنا عندنا الرمل، الرمل الإسراع في المشي يعني مشي سريع، والخبب نقوله هرولة، وهذا رو أكثر تو شوف درجته أكثر من الرمل. وأقل من العدو اللي هو الجري السريع أقل منه،
1: هو يعني قال يعني فوق الرمل،
0: فوق الرمل يكون هرولة يعني هرولة هرولة مع شيء من يعني هزان الجسم وكذا، هذا يكون في الهرولة
1: الآن يعني يكون الإسراع بين العمودين الأخطرين.
0: نعم هذا هو الآن وخبة في بطن المسيل إذا اقتفاء، هذا الأصل تولى فيه مسيل كلها رخام الآن يعني.
1: نعم.
0: لكن دايرين علامة اللي هي وين مكان المسيل سابقا أو السيل سابقا بين جبل الصفا وجبل المروة، يعني فيها علامة الضي الأخضر، وهذا أيضا الخبب مطالب به الرجال للنساء، المرأة لا ليس مشروعا في حقها لا رمل ولا خبب. نعم
1: نعم. ثم قال والدعاء بهما.
0: نعم هذا من مواطن الدعاء، إذن عندنا الدعاء في الطواف، الدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة، الدعاء في عرفة، الدعاء في الملتزم، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، وكذلك عند رمي الجمرات، الجمر الأولى والثانية الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا دعاء بعدها. نعم
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات السعي فقال وندب له شروط الصلاة ووقوف عليهما.
0: نعم سبق يا شيخ أن ذكرنا فيما يتعلق بالطواف أنه يشترط لصحته الطهارة، يعني الطهارتان اللي هي الطهارة الصغرى والكبرى، ويشترط له كذلك ستر العورة.
1: صحيح.
0: لأنه بمثابة صلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالمرأة الحائض عليها حدث أكبر، المرأة الحائض ومع ذلك لها أن تفعل أو أن تأتي بكل مناسك الحج، اللهم إلا الطواف تؤخره إلى أن تطهر. لكن مع ذلك المندوب الأفضل في حق الحاج أو الحاجة، يعني الرجل أو المرأة، الأفضل خلينا من الحائض غير الحائض نتكلم، من الأفضل عند السعي مع أنه لا يشترط لصحته الطهارة، لكن من الأفضل أن تكون على طهارة، لأن عندنا دعاء وعندنا يعني ذكر وعندنا ابتهال إلى الله عز وجل، فحبذا أن يكون على طهارة يكتمل أجرك. فإن لم تكن على طهارة فهو صحيح، يعني سعيك بين الصفا والمروة صحيح. الذي يشترط له الطهارة هو شيء واحد يا شيخ، يعني في مناسك الحج اللي هو ماذا؟ اللي هو الطواف، طوافنا وركعتي الطواف باعتبارها صلاة. نعم.
1: ونفس الشيء شيخنا بالنسبة لستر العورة.
0: نعم، ستر العورة مثل ذلك، هي مشترطة من شروط صحة في الطواف، لأن الطواف بمثابة الصلاة،
1: لكن في السعي،
0: في السعي ليست من شروط الصحة، مندوب لكنه ليس من شروط الصحة.
1: حتى وإن سعى عريانا فسعيه صحيح
0: هو يعني. لا ممنوع، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من ينادي، لأن المشركين كانوا يطوفون عرى قبل الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فبالنسبة للتقصد ذلك لا يجوز، لكن على فرض هو سقط منه إحرامه وكذا، هل يبطل سعيه أو لا يبطل؟ لا يبطل سعيه، لكن لو حصل منه ذلك في الطواف
1: يفسد طوافه
0: لأنه شرط صحة في الطواف ستر العورة، وليس شرط صحة في ماذا؟ في السعي بين الصفا والمروة. وهنا ينبغي يعني خصوصا للرجال وهم يرتدون هذا الإحرام يعني أن ينتبهوا في جلوسهم في احتبائهم في كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء في جلسته وكذا، ينتبه لنفسه لأن لا تتكشف عورته.
1: ينبغي أن يتعلموا يعني كيفية اللبس، يعني
0: نعم،
1: كيفية لباس، كيفية لبس الإزار، يعني بحيث أنه لا يسقط ولا لا.
0: هو يا شيخ في الغالب لا يسقط، كانك انت لفيته لف. أيوة. طيب، ومسألة يعني انك تربط بحزام راهو هذا عليه، نعم، يترتب عليها فدية لو ربطها، نعم، هو بحزام، نعم، لانه لا يجوز، لان مطالب الرجل بان يتجرد من المحيط والمخيط. احيانا يقول الحاج انا اريد ان اضع فيه جوازي او بعض النقود التي احتاج اليها وبعض الامور مثلا، فنقول له يضعه على الجلد مباشرة، لا يضعه يمسك به يعني ازاره.
1: في بعض الناس لا يحسن ربط الإزار أو لبس الإزار بشكل صحيح، فيسقط منه الإزار بشكل متكرر، يعني ما يعرفش الطريقة الصحيحة.
0: شفته عدة مرات، يسر الله الذهاب سواء في عمرة أو في حج أو غير ذلك، ما وقفت على هذا الأمر الحمد لله، ما رأيت من يعني حصل معه مثل هذا، لكن هذا أمر متوقع، يعني ينبغي أن يضبط ذلك. هو راه لما أنت يعني شو نقول تشحط شوية مثلا من فوق، يعني لما تلف على الجسد وبعد ذلك يعني تلفه مرتين أو ثلاثة تلويه إلى الأسفل، ففي الغالب يعني يكون متين وصعب إنه يسقط يعني.
1: نعم، هي هذه شيخ أنا مش عارف تو هذه في النص لما رجعت لها لقيتها مهناش، مفيش في شرح الطبعة، شرح صغير
0: إيه؟
1: مهناش وقوف عليهما، وهنا ذاكرينها حتى في الشرح مهناش ندب وقوف عليهما، يقصدون المندوب الأول هذاك خطأ منهم يعني،
0: لا هذاك صعود عليهما يا شيخ
1: إيه؟
0: هذاك صعود وهذا وقوف.
1: أيوة،
0: هذا الفارق بينهم.
1: أيوة،
0: لا هذاك سنة، السنة الصعود. وين هو السنة؟ أو قال شن قال بكري شيخ؟
1: بكري قال
0: ورقي رجل.
1: أيوة،
0: رقي هذيك وقوف.
1: إيه؟
0: رقي انك ترقى لأعلاه هذا سنة.
1: إيه؟
0: وانك تقعد واقف ما تجلسش هذا مندو.
1: أيوة،
0: فهذا صحيح. هو المطلوب يعني.
1: لقيتهاش بس انا في النسخة اللي شكلها ساقطة من نسخة
0: الشاملة.
1: لا، نسخة الشاملة شكلها ساقطة.
0: آه.
1: طيب شو ها؟
0: أيوة.
1: قال ووقوف عليهما.
0: نعم، من مندوبات السعي الوقوف، وهذا يا شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين يختلف عن السنة التي ذكرناها آنفا في سنن السعي. فالرقي عليهما للرجل وكذلك المرأة إن لم يكن ثم ازدحام وكذا، سنة الرقي على جبل الصفا والرقي على جبل المروة، هذا سنة. لكن الوقوف يعني ما تجلسش، لو جلست ما فيش باس، لما تجي على الصفا ترجع إلى أعلاها وتجلس ما فيش باس لو جلست، لكن أنت خالفت المندوب.
1: نعم.
0: فالرقي سنة أنك ترجع عليهما، والوقوف أنك أنت يعني لما تدعو الله وتهلل وتكبر وكذا وأنت مستقبل البيت. قالوا هنا في هذه الحالة تكون واقف، فلو جلست ما فيش باس، لكن الأولى الوقوف عليهما. فارق الدقيق بينهما يا شيخ بين المكروه وخلاف الأولى، قالوا ترك المندوبات كلها خلاف الأولى، أما المكروه فهو قد ورد نص بخصوصه. ولهذا يقول الشنقيطي في مرق السعود ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أو لا، يعني من غير جزم أو لا، مع الخصوص أو لا، فعدا خلاف الأولى وكراهة خدا. قالوا كان عندنا نص خاص بخصوصها هذه ينهى عنها نهي غير جازم، هذا المكروه، لكن لو هو فيه نص طلب غير جازم ليه فترك مخالفة هذا الطلب اللي هو غير جازم يعني المندوب هو خلاف الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات الطواف، حيث قال: وللطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم منك التنعيم أو بالإفاضة. تفضل شيخنا.
1: نعم، سبق أن ذكرنا يا شيخ عبد الرحمن أن من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان قد أحرم من الميقات.
0: نعم.
1: أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن أحرم من التنعيم أو من كلج عرانة فهذا قالوا مندوب، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما يتعلق بطواف الإفاضة، فهذان إذن مندوبان. وقلنا إحنا المندوب والسنة يعني في تأكد الطلب، في تأكد الطلب الفارق بينهما، وفي الثواب وفي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب. نعم.
0: قال: وتقبيل الحجر قال وتقبيل الحجر واستلام اليماني في غير الأول.
1: نعم. سبق أن ذكرنا يا شيخ في سنن الطواف، أو ذكر لنا المصنف، أن التقبيل في الشوط الأول وكذلك استلام الركن اليماني في الشوط الأول فهذا سنة. أما باقي الأشواط، يعني تقبيل الحجر الأسود في باقي الأشواط واستلام الركن اليماني في باقي الأشواط، فهو مندوب وليس سنة.
0: قال: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر.
1: نعم، هنا شيخ تو لما قال كالخروج يعني شبه، هذه ليس من مندوبات الطواف.
0: نعم.
1: ولكن شبه في الندب، قال لروا عندنا مندوبات أخرى، مثل ما أن هذه الأفعال مندوبة في الطواف عندنا مندوبات أخرى في الحج، منها اللي هو الخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. طبعا الذي يفعله الآن الحجاج في أغلب، بل أغلب الحجاج، أنهم يذهبون مباشرة يوم التروية، لما الأغلب أنهم يعني متمتعين.
0: يوم التروية شيخنا هو اليوم الثامن يعني.
1: نعم.
0: من يوم
1: فلما يجي يوم التروية اللي هو يوم الثامن يحرمون من المسجد ويذهبون إلى عرفة مباشرة، فيبيتون في عرفة، فهم بهذا قد فوتوا عدة مندوبات، لأن عندنا الذهاب لمنن بقدر ما يدرك بها الظهر هذا مندوب، وعندنا كذلك مبيته بمنن يعني ليلة التاسع، هذه يعني يوم الثامن اللي هي ليلة التاسع ليلة عرفة، وكذلك خروجه من منن إلى عرفة قالوا هذا مندوب آخر، فإذا يعني سيفوت عدة مندوبات. فمن كان به قدرة، وخصوصا كان هو يعني رجل بمفرده مش معاه يعني أمه وكذا وكبيرة في السن، مرات يحتاج يتعبه مثل هذا الأمر، لكن من هو أو كان معاه حتى زوجته أو يعني اللي كان معاه امرأة صغيرة في السن، يعني منقول بصحتها مش المقصود صغر السن، يعني لو حبذ أن يأتي بهذه المندوبات لمن استطاع ذلك، ومن لم يستطع يعني هو حجه صحيح ولكنه فوت بعض المندوبات. إذن عندنا من المندوب يا شيخ الخروج يوم التروي اللي هو يوم الثامن بعد ما نحرم أنا بالحج من المسجد الحرام، وقلنا احنا ان الافاقي اللي مثل حالاتنا يندب في حقه، هي قليل من يصنع فيها شيخ، يندب في حقنا ماذا؟ ان نخرج الى الميقات ونحرم من الميقات، لكن هذا اذا لم نخشى ماذا؟ اذا لم نخشى فوات الحج، والا فلا يندب في حقنا ويجزينا، مع ذلك هو مندوب يعني زيادة في الاجر، يجزينا أن نحرم من الفندق أو أن نحرم من المسجد بيت الله الحرام. طيب، عندما نحرم بعد الزوال اللي هو بعد الظهر نخرج إلى منى، مندوب لمن استطاع ذلك يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر هناك، هذا أتى بمندوب، وأن يبقى بها يبيت بها هذا مندوب آخر، ثم بعد ذلك يخرج منها بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفات فهذا مندوب ثالث، فمن استطاع أن يأتي بهذه المندوبات فهو زيادة في الأجر. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة.
1: نعم. طبعا عندنا بالنسبة لنمرة اللي هي المسجد، يقولوا له مسجد نمرة، هذا المقصود مسجد، ومنهم يقول له مسجد عرفة، لأنه هو أصلا جزء من الجزء المقدم في نمرة، والجزء الآخر يعني في عرفة. فإذا وصل هناك، وصل قبل الزوال فينزل به، فهذا مندوب أن ينزل بمسجد نمرة أو مسجد عرفة. وبعد ذلك عندنا طبعا يعني سيأتي الصلاة، يعني جمع تقديم، ويقصر فيها، لا يقصر فقط اللي هم أهل عرفة، لا يقصرون فيها، أما باقي فيقصرون. وكذلك عندنا سيأتي في مزدلفة عندنا الجمع بين المغرب والعشاء، جمع التأخير وقصر مع قصر العشاء، ولكن لا يقصر أهل مزدلفة، فأهل كل منطقة لا يقصرون، لكن أهل مزدلفة يقصرون في عرفة، وأهل عرفة يقصرون العشاء في مزدلفة، وهكذا من باب أولى الأفاقي اللي هو مثل حالاتنا وجاي من بلاد بعيدة، فهذا سيقصر ويجمع معا. نعم
0: شيخنا، اللي خرج لمنى يوم التروية، يوم الثامن، هل يقصر الصلاة ولا ما يقصرش؟
1: الذي
0: خرج إلى مينا يوم التروية،
1: إيه؟
0: مرة معنا أنه مندوب أن يخرج
1: إلى
0: مينا يوم التروية.
1: نعم.
0: هل يعني ويصلي بها الظهر
1: يقصر لكن يجمع؟
0: نعم يقصر الصلاة يعني.
1: نعم، فيه ملاحظة أو ثمت ملاحظة يا شيخ عبد الرحمن، اللي هي مسألة النقال، يعني من جهتين، يعني وهو يفوت على الإنسان وقته ويضيع عليه عمره، وخصوصا في تلك البقاع الطيبة الطاهرة، سواء في عمره ولا في حج ولا في غيره، والأمر الآخر يضيع الأجر، يعني حتى هو كان هو أنت منشغلش فيك ومش واخد منك أكثر الوقت. لكن الطامة التي ابتلي بها الكثير يا شيخ، أو نحن الآن أنا في عرفة ويصور وينقل، أنا الآن في الروضة الشريفة مثلا ويصور، بل وصل ببعضهم أن يعطي النقال لغيره ويقول له صلي، صورني وأنا أصلي، صورني وأنا أدعو، يوم قد لا يكون يدعو ولا شيء، يعني هذا كله رياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح الآخر، يعني حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، يعني كريم سخي، ما رحم على عمك، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. فشوف، هذه من أفضل الأعمال، يعني الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل الأعمال طلب العلم، ومن أفضل الأعمال التصدق، هذه أعمال فاضلة كلها وأجرها عظيم، لما لم تسلم من الرياء كانت زاد للنار والعياذ بالله. فلهذا الحذر، كل الحذر يعني لكل حاج ولكل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر. هو النقال آفة في الحج وفي غيره، وفي العمرة وفي غيرها، ومن باب أولى في تلك البقاع. أما مسألة الرياء وكل ما تدير منسك ولا حاجة تصور نفسك وتدير على المباشر وغيره، وأنا أرى أمر فيه خلل كبير. وكما ذكر أهل العلم أنه يشترط شرطان لقبول الأعمال: الموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص، وقد أشار الله عز وجل إليهما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعبد الله كما تريد، وإنما كما أمرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الركن الثالث من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة فقال:
1: نعم.
0: الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر ولو بالمرور إن علمه ونواه.
1: نعم، وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله طبعا ذكر الركن الثالث، يعني لم يذكر الطواف، لأن الطواف طواف الإفاضة يأتي بعد الوقوف بعرفة بعد رمي جمرة العقبة كما هو معلوم، ولهذا أخره. والركن الرابع هو طواف الإفاضة، وإنما ذكر الأحكام السابقة لما أشرنا إليه، يعني لأن لعلاقة الطواف بالسعي، ولكذلك لأن السعي يسبقه طواف الإفاضة، يعني يسبقه إما طواف الإفاضة إن أخره، وإما طواف القدوم أو طواف العمرة. فهنا بالنسبة للركن الثالث اللي هو الوقوف بعرفة، يعني عبر المصنف بقوله الحضور، وهنا الحضور أعم، يعني سواء كان هو واقف أو جالس أو مضطجع، بل قد قال ولو بالمرور، لكن يشترط بالنسبة للمرور، يعني لمن لم يجلس هو فايت بس فات من عرفة، يعني عرفة جبل كبير هذا، بشرطين المرور حتى يجزي عن الحضور أو عن الوقوف بعرفة، لابد من شرطين، اللي هو يعلم أن هذا عرفة، وكذلك ينوي بهذا المرور أنه يؤدي به الركن. ونلاحظ هنا أيضا أن المصنف رحمه الله جرى على مشهور المذهب وما هو متقرر في المذهب، أن الركن عندنا هو الوقوف جزء من الليل، فلا يجزئ من وقف جزءا من النهار، وهذا بخلاف ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في غير مذهب مالك، بل وطائفة من علماء المذهب ابن عبد البر وغيرهم اختاروا أن الركن يتأدى بالوقوف جزء من الليل أو جزء من النهار، لكن عند علمائنا ميزوا ولهم أدلتهم في ذلك، ميزوا بين الوقوف في الليل والوقوف في النهار، فقالوا الوقوف في النهار واجب، ما قالوا احنا سيب على ورد بالك الدير هذا الوقوف في النهار، لا، الوقوف جزء من النهار قبل غروب الشمس يوم عرفة، قالوا هذا واجب، إن لم تأتي به لا يبطل حجك وإنما ينجبر بالدم، أما الوقوف بالليل فإن لم تأتي به فهذا لا ينجبر بالدم وقد فاتك الحج بهذا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مغمى عليه في أي جزء.
1: نعم يا شيخ، إن كنت تذكر لما تكلمنا عن الإحرام، وأن يعني الإحرام يجوز أن يكون من الولي عن الصبي وعن المجنون، المجنون هذا إما مجنون مطبق وإما يفيق في بعض الأحيين، ولكن خشينا أن يفوته الوقوف بعرفة فيحرم عنه وليه، لكن المغمى عليه ذكر لنا المصنف هناك قال لا، لا يحرم عنه، فالإحرام المغمى عليه لأن هذا مكلف بالغ عاقل هذا، وإنما هو مغمى عليه، يعني هو يذكره علماء الأصول في مرتبة الغافل، فالنائم والمغمى عليه وكذا هذا في الغافل، لأنه البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، فذاك ما يتعلق بالإحرام، فهو كان هو لم يحرم فهذا ما يجزيش الوقوف، لأن الإحرام ما يجزيش أن يحرم عنه حد، لكن إن كان هو قد أحرم بالحج ولكن لما حان وقت الوقوف وقبله بقليل أغمي عليه فذهب به أصحابه ووقفوا به وهو مغمى عليه ولم يفق إلا بعد الخروج من عرفة، فهذا هل يجزئه؟ طبعا هي المسألة خلاف، لكن الأشهر في المذهب والمعتمد في المذهب والذي عليه الفتوى أنه لا يشترط لكل ركن من هذه الأركانية، طالما هو قد أحرم لا يشترط، فمن أغمي عليه ووقف به وهو مغمى عليه في عرفة قالوا يجزيه ذلك الوقوف.
0: نعم. بخلاف شيخنا اللي كان محرم مر مرور بس بعرفة من غير ما ينوي الوقوف، هذا بحكم أنه هو واعي يعني.
1: نعم. لأن
0: في خلاف بين الواعي وبين المغمى عليه.
1: نعم. لأن الغافل يعني. بالنسبة للمرور يشترط له شرطان حتى يجزي عن الوقوف أو عن الحضور بعرفة، لابد أن يعلم أن هذا الجبل اللي مر منه جبل عرفة، وأن ينوي بهذا المرور الوقوف بعرفة، وإلا لم يجزئه، بخلاف طبعا من كان واقفا أو يعني مضطجعا أو جالسا فهذا يجزئه، وإن لم يشترط هذه وإن لم يعني فلا يشترط في حقه هذان الشرطان اللذان يشترطان في من مر ولم يجلس ولم يضطجع ولم يقف. نعم.
0: ثم قال: وأجزأ بعاشر أخطأوا.
1: نعم، إن كان ثمة خطأ في دخول شهر يعني في رؤية هلال شهر ذي الحجة، يعني أكملوا العدة وبعد ذلك تبين لهم أنه ناقص بعد ذلك، فوقفهم فيما يظنونه أنه التاسع وهو في حقيقته العاشر، قالوا يجزي هنا بخلاف إذا تعمدوا ذلك فهذا لا يجزي، أو بعضهم وقف في التاسع واحد من في العاشر لا يجزي البعض الذين وقفوا في العاشر لما يوجد بعض، لكن إذا كان الكل وقف يوم العاشر، طبعا يوم العاشر اللي هو ليلة الحادي عشر يعني يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم العيد، ما كان يفترض أن يكون هو يوم عيد الأضحى هم وقفوا فيه ظنا منهم أنه هو التاسع هو عرفة، فقالوا هذا إن كان بغير علم يجزي، لكن إذا تعمدوا لا يجزي، كذلك لا يجزي إذا وقفوا ولو خطأنا ولو لم يتعمدوا هذا في الثامن، لأنهم لو وقفوا في الثامن يكررون يعيدون الوقوف في التاسع، وكذلك إذا التعمد لا يجزي، إنما يجزي فقط بشرطين، أن يكون خطأ وأن يكون الخطأ هذا في وقفوا في اليوم العاشر، أما إن وقفوا في الثامن خطأ أو عمدا فلا يجزئهم، وإن وقفوا في الحادي عشر خطأ أو عمدا لا يجزئهم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واجبات الوقوف بعرفة فقال: ووجب طمأنينة كالوقوف نهارا بعد الزوال.
1: نعم، هذان واجبان، الطمأنينة يعني ولو قالوا بقدر الجلوس بين السجدتين، ليس المطلوب شيء كثير في ذلك، هذا واجب من الواجبات، والواجب الآخر هو الوقوف نهارا، وهذا قد أشرنا إليه. فإذا عندنا من واجبات الوقوف بعرفة الطمأنينة، ويعني هو المتوفر حقيقة هو أكثر من ذلك بكثير، هم يبيتوا فيها من يوم التروية يعني ليلة عرفة يعني يوم الثامن يذهبون مثلا من الزوال أو بعده يصلون إلى هناك ويبيتون هناك، وطبعا الوقوف هو يبدأ من زوال يوم عرفة
0: من الظهر
1: بعد ويستمر إلى الغروب، هذا واجب عندنا، من لم يقف في هذا الوقت فهذا قد فاته واجب ينجبر بالدم لكن لم يفته الركن، إذا كان قد وقف بجزء من الليل فهو الركن الذي كنا نتكلم عنه. إذن عندنا فيما يتعلق بالوقوف عندنا ركن وعندنا واجب، الوقوف الركن الذي لا ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من الليل، والوقوف الواجب الذي ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من النهار، والحج هو يعني الحجاج يأتون بهم معا، لكن الإنسان يعرف إن فاته أحدهما ما الذي يبطل الحج بتركه وما الذي يحتاج إلى أن ينجبر بالدم، فكلاهما سيأتي بهم الحج، لأن حتى الوقوف في النهار هذا واجب يحتاج إلى الدم لمن فرط فيه. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الوقوف بعرفة فقال: وسن الخطبتان بعد الزوال يعلمهم بهما ما عليهم من المناسك إلى الإفاضة.
1: نعم، الخطبتان خطبتا عرفة في مسجد نمرة أو مسجد عرفة هذا من السنن، وإن الحاج يحضرهما، يعني لو لم يحضرهما وصلى الظهر والعصر جمعهما وقصرهما وصلهما مثلا في خيمته أو كذا، المهم في أي محل من عرفة أجزأه ذلك، ولكن فوت السنة، وينبغي للحاج ألا يفوت مثل هذا الفضل وهذه السنة، يعني يعني الخطيب عرفة ينبه الناس للمناسك ويذكرهم بما سيفعلون وأنهم سيدفعون، يعني بعد أن يقفوا جزء من الليل يعني ينبههم أنهم سيقصرون سيقصرون الظهر والعصر ويجمعونهما، وعندنا سيأتي يعني أن كل منهما بأذان وإقامة، والمسألة هذه خلاف فيها أحاديث يعني مختلفة في ذلك، لكن مشهور المذهب عندنا أن كل منهما بأذان وإقامة، مثل الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر وكذا، عندنا كل صلاة في مشهور المذهب بأذان وإقامة، ولو قلنا أن الأولى بأذان وإقامة والثانية بإقامة فقط فقد ورد بذلك بعض الأحاديث وقال بها بعض علماء المذهب، الأمر فيها واسع، لكن الأشهر أن كل منهما بأذان وكل منهما بإقامة. وقلنا الخطيب عرفة ينبه الناس على المناسك التي سيفعلونها وأنهم سيدفعون بعد الوقوف جزءا من الليل ويجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير بعد غياب الشفق بمزدلفة، وأنه يجب عليهم النزول بها بقدر حط الرحال وكذا، نقول نصف ساعة أو كذا أو ساعة، هذا واجب، والذي يسن ويندب المبيت بها والصلاة الصبح بها، وبعد ذلك يتوجه إلى المشعر الحرام، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع عن ببطن، والإسراع في وادي محسر يقولوا وادي النار، يعني في بالنسبة للرجال الخبب فيها أو الإسراع فيه هذا مطلوب من السنن. بعد ذلك ما يفعلونه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، بداية برمي جمرة العقبة، ورميها يكون بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يرمون جمرة العقبة، وبعد الرمي ينحرون الهدي، وبعد نحر الهدي الحلق أو التقصير، وبعده اللي هو طواف الإفاضة، وبرمي جمرة العقبة يتحللون التحلل الأصغر، فيحل لهم كل ما كانوا ممنوعين منه اللهم إلا النساء والصيد، ويكره في مذهبنا الطيب إلى أن يطوف. فإذا طاف طواف الإفاضة هذا يتحلل التحلل الأكبر إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإن لم يكن قد سعى، وهذا هو الغالب بالنسبة للمتمتع وكذا، فهذا يقال له أنت لن تحل الآن، وإنما تحل بعد السعي، لأن مازال لك ركن من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعى بين الصفا والمروة تحلل التحلل الأكبر، وبعد ذلك يأتي أيام منن الثلاثة، يرجع لمنن يبيت فيها ويرمي اليوم الأول والثاني، وإن أراد التعجل يخرج من منن قبل الغروب، وإلا فإن غربت عليه الشمس واجب عليه أن يبيت وأن يرمي اليوم الثالث، وقد قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني ينبههم إلى هذه الأحكام التي سنأتي ونجملها ونحن نفصل فيها الآن يعني.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أذن وأقيم بعد الفراغ وهو جالس على المنبر.
1: نعم، سبق وأن أشرنا إلى هذا، وعندنا يعني يؤذن ويقام لكل صلاة، وإن أذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة فالأمر واسع، أو أقيم لهما فالأمر يعني واسع في ذلك، ووردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختلفة في ذلك، فالأمر فيه سعة وخلاف بين أهل العلم.
0: قال: وجمع الظهرين وقصرهما.
1: نعم، إذن عندنا من السنة الجمع، أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يقصر الظهر والعصر، اللهم إلا قلنا أهل عرفة لا يقصرون، وهذه ضابط وقاعدة عندنا في المذهب، أن في مناسك الحج يقصر كل الحجاج فيما يتعلق مثلا بمزدلفة وكذلك يعني بعرفة، اللهم إلا أهل عرفة لا يقصرون بعرفة، وأهل مزدلفة لا يقصرون بمزدلفة. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في عرفة، فقال: وندب وقوف بجبل الرحمة متوضئا ومع الناس، وركوبه به فقيام إلا لتعب ودعاء وتضرع للغروب.
1: نعم، هذه مندوبات، هو الركن يتأدى بمجرد وجودك هناك ووقوفك أو اضطجاعك، أو بل ذكروا حتى للمغمى عليه كما سبق، لكن إن أردت الأجر كاملا فمن المندوب عند علمائنا الوقوف بجبل الرحمة المعروف الذي فيه الأحجار هذه وكذا، وإلا فعرف كله موقف، أينما وقفت أجزأك، لكن حبذا يعني بالقرب مما يعرف بجبل الرحمة كما ذكر المصنف رحمه الله. وكذلك من المندوب متوضئا، لأن الدعاء هو يعني في عرفة وفي غيرها يطلب له أن يكون على طهارة، لكن هذا ندب، لأنه ليس سبق أن ذكرنا في حديث عائشة اصنعي أو افعل وهي حائض، افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلها أن تقف بعرفة ولها أن تفعل مناسك الحج كلها إلا الطواف، فلا يشترط لصحته يعني والوقوف بعرفة الطهارة، ولكن يندب لأنه فيه مناجاة لله وابتهال، فحبذا أن يكون على طهارة. وكذلك مع الناس، يعني ما ينعزلش الإنسان ويكون لوحده، بل يكون مع الناس فهو أولى، والله عز وجل يقول واركع يعني واركعي مع الراكعين، مخاطبا مريم عليها السلام. فهذا أدعى للقبول، ولهذا يعني حتى في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني رحمة الله عز وجل تكون قريبة من الجماعة ومن هذا.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفوج العظيم،
2: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله،
1: نعم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وخصوصا في هذا الموقف العظيم
2: يباهي بهم الملائكة،
1: طلع الله عليهم يعني يغفر عليهم وباهى بهم الملائكة. وكذلك من المندوب أن يركب، يعني لو هو الآن الركوب يعني سابقا كان عندهم الدواب وكذا، لكن الآن في وقتنا لعله يعني ليس متوفر أو متيسر، يعني لسنا على الدواب نذهب إلى عرفة أو إلى المناسك وغيرها، فحسبنا القيام. يعني إذن الركوب أولا وبعده القيام، وإلا فالجلوس، الجلوس هذا رقم ثلاثة، يعني حبذا أن يكون واقف، حبذا أن يكون راكب، إن لم يكن راكبا ولم يتيسر كحالنا الآن يكون واقف، اللهم إلا إن تعب وطال به الوقت وكذا فجلس يستريح قليلا لا بأس، لكن القيام أولى وأفضل من الجلوس. ونحن نتكلم عن مندوبات، عما هو الأفضل. نعم. قال ودعاء وتضرع للغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فيغتنم المسلم هذا ويجتهد فيه بالدعاء، فحري وقمن أن يستجب له. نعم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب قصار سور القرآن الكريم، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة الهمزة، ونشرع اليوم بحول الله في إعراب سورة العصر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إنها سورة لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. وهذا معنى قول غيره: إنها، أي هذه السورة، شملت جميع علوم القرآن، ومقصودها تفضيل نوع الإنسان المخلوق من علق، وبيان خلاصته وعصارته، وهم الحزب الناجي يوم السؤال عن ذكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادهم، والإعلام بما ينجي من الأعمال والأحوال بترك الفاني والإقبال على الباقي، لأنه خلاصة الكون ولباب الوجود. والعصر الذي أقسم الله به تعالى وسميت به هذه السورة هو اسم للزمن كله أو لجزء منه، ولذا اختلف في المراد منه حيث لم يبين هنا. فقيل هو الدهر كله، أقسم الله به لما فيه من العجائب: أمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر، وهو لا يتغير، ليل يعقبه نهار، ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجب. وقيل العصر هنا هو الليل والنهار، وقيل هو الزمان الذي خلق فيه آدم عليه السلام، وهو في عصر يوم الجمعة كما ورد في الحديث في صحيح مسلم. وقيل هي صلاة العصر لزيادة فضلها لكونها الصلاة الوسطى كما ورد. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم الله به جل وعلا. الإعراب. قوله تعالى: والعصر، الواو حرف جر وقسم، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وسيأتي مزيد كلام على حروف القسم بعد إعراب السورة. وقوله العصر اسم مجرور بالواو، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف. وهذه الجملة أقسم والعصر لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. قوله إن الإنسان لفي خسر، إن حرف توكيد ونصب، أو حرف ناسخ، أو حرف مشبه بالفعل، كل ذلك صحيح، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والحروف الناسخة كما عرفنا من قبل تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. والإنسان هو اسم إن منصوب
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لفي خسر. اللام في قوله لفي هي اللام المزحلقة أو المزحلفة، سميت بذلك لأنها زحلقت أي حولت من مكانها الأصلي في الجملة قبل دخول إن الناسخة عليها. فمثلا قولك زيد قائم مبتدأ وخبر، فإذا أردت التوكيد قلت لزيد قائم، اللام هنا للتوكيد، فإذا أدخلت عليها إن لم يجز أن يقال إن لزيدا قائم، بل تؤخر اللام إلى الخبر كي لا يجتمع حرف توكيد معا، فتصير الجملة إن زيدا لقائم. فهذا هو سبب تسميتها بالمزحلقة. وهذه اللام هي حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخسر اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة في خسر في محل رفع خبر إن أو متعلق بمحذوف هو خبر إن الناسخة. قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى. فأدوات الاستثناء إلا وأخواتها تنصب ما بعدها وهو المستثنى إذا كان الكلام قبلها وهو المستثنى منه تاما موجبا، أي غير ناقص وغير منفي، كما جاء في هذه الآية. وكما تقول مثلا جاء القوم إلا خالدا، فجاء القوم كلام تام ومثبت ليس منفيا، فلهذا وجب أن ينصب ما بعد إلا. فإذا كان الكلام قبلها تاما منفيا جاز فيه أي فيما بعد إلا النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدل. فتقول في هذا المثال جاء القوم إلا خالدا ما جاء القوم إلا خالدا أو إلا خالد، فإذا نصبت فهو منصوب بإلا على الاستثناء، وإذا رفعت فهو مرفوع لأنه بدل من الفاعل الذي هو القوم. وسيأتي بإذن الله مزيد تفصيل في الاستثناء وأدواته في حلقة أخرى. قوله آمنوا إلا الذين آمنوا. آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيبنى على الضم. وقال بعضهم إن آمنوا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الضمة، والواو في آمنوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة آمنوا من الفعل والفاعل صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الصالحات. وعملوا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل
مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله الصالحات مفعول به منصوب بالفعل عمل، وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره.

الفتحة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات هنا معطوف على المسلمين الذي هو اسم إن، وعلامة نصبه الكسرة وليس الفتحة كما هو الأصل في المنصوب. قوله بعد ذلك: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتواصوا فعل ماض مبني على ضم مقدر على الألف المحذوفة، لأنه من الفعل الماضي تواصى بألف في آخره، حذفت هذه الألف عندما اتصل الفعل بواو الجماعة، لأن الألف التي في آخره تواصى ساكنة، والواو أي واو الجماعة ساكنة، فلما التقيا وهما ساكنان حذف الأول لأنه حرف مد. وهكذا في الأفعال التي تشبه هذا الفعل، كتداعى تصبح تداعوا، وتناسى تناسوا، وهكذا. فيحذف الحرف الأخير من الفعل لالتقاء الساكنين، ويكون الإعراب على هذا الحرف المحذوف. إذن تواصوا فعل ماض مبني على ضم مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وواو الجماعة في تواصوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والحق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة من الجار والمجرور بالحق متعلقان بالفعل تواصوا. وتواصوا بالصبر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له، وتواصوا كالأول فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة، والألف حذفت لالتقاء الساكنين. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالصبر، الباء حرف جر مبني على الكسر، والصبر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور بالصبر متعلقان بالفعل تواصوا. وجملة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معطوفة على صلة الموصول آمنوا وعملوا الصالحات، فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. هذا هو إعراب هذه السورة المباركة باختصار. وبمناسبة قوله تعالى والعصر، نتكلم قليلا عن حروف القسم. حروف القسم في العربية هي الباء والتاء والواو، وهذه الحروف هي أيضا من حروف الجر. وكل حرف من أحرف القسم يتعلق مع مجروره بفعل محذوف تقديره أحلف أو أقسم ونحوهما. ومن فعل القسم وفاعله تتكون جملة القسم، وهي جملة فعلية إنشائية، ولا بد لهذه الجملة من جملة بعدها تسمى جواب القسم، نحو قولك: والله لأقومن بواجبي خير قيام. هذه الجملة جواب القسم لأقومن بواجبي تكون خبرية

غير تعجبية ولا محل لها من الإعراب غالبا. يختص حرف الباء في القسم بالقسم الاستعطافي، وهو الذي يكون جوابه طلبا، وجواب القسم لا بد أن يكون جملة، وهو المقسم عليه. وهذه الجملة جملة جواب القسم، إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية مثبتة أو منفية. وباء القسم هي أصل حروف القسم، تقول بالله لأفعلن، واعتبرت الباء هي أم الباب في حروف القسم، لأنها تنفرد من بين هذه الحروف بثلاثة أمور، أي تتميز الباء عن الواو وعن التاء بثلاثة أمور. الأول أنه لا يجب حذف الفعل معها، فعل القسم، بل يجوز إظهاره، فتقول مثلا أقسم بالله. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بخلاف الواو والتاء، فإنه لا يجوز إظهار فعل القسم معها، فلا تقول أقسم تالله أو أقسم والله، ولكن تقول أقسم بالله. هذا هو الأمر الأول الذي تميزت به الباء عن الواو والتاء. الأمر الثاني الذي تميزت به الباء أنها تدخل على الظاهر وعلى الضمير، فتقول مثلا يا الله بك لأجتهدن، ولا يجوز أن يدخل الواو أو التاء على الضمير، فلا تقول وهو أو وك مثلا، أو ته أو تك، وهكذا. فالباء تدخل على الاسم الظاهر بالله وعلى الضمير بك وبه. الثالث أنها تستخدم في الطلب وفي غيره، أي الباء. وسائر أحرف القسم لا يظهر الفعل معها، ولا تدخل على الضمير، ولا تستخدم في الطلب، ولهذا اعتبرت الباء هي أصل حروف القسم، مع أن الواو أكثر استعمالا منها. الثاني من حروف القسم هو التاء، وتاء القسم هو حرف جر لا يدخل إلا على اسم الجلالة الله، فتقول تالله لأفعلن، كما قال تعالى في سورة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. فالتاء هنا حرف قسم وجر، واسم الجلالة مجرور بها، والتقدير نقسم أو نحلف تالله. وحكى البعض أنه سمع قول العرب تالرحمن وترب الكعبة، بمعنى والرحمن ورب الكعبة، واختلفوا في أصالة هذه التاء، فقيل إنها بدل من واو القسم، وقيل هي أصل بذاتها. الثالث من حروف القسم هو الواو، فهي حرف جر وقسم، وهي الأكثر استعمالا. هذه الواو حرف يجر الاسم الظاهر دون الضمير، بخلاف الباء التي تجر الاسم والضمير. مثالها الآية الأولى التي أعربناها في هذه السورة، وهي قوله والعصر، فالواو حرف قسم وجر، والعصر اسم مجرور بها علامة جره الكسرة. ومثلها أيضا قوله تعالى والشمس وضحاها، وقوله والفجر وليال عشر، وهكذا. وإذا تلتها أي هذه الواو واو أخرى
كما في قوله تعالى في سورة التين: والتين والزيتون. فالواو التالية التي في قوله والزيتون للعطف لا للقسم، وإلا أي لو اعتبرناها للقسم لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب. من أمثلة القسم أن تقول: والله إن الساكت عن الحق لشيطان أخرس. كيف نعرب هذا المثال؟ الواو حرف قسم وجر، واسم الجلالة الله هو المقسم به، مجرور بالواو علامة جره الكسرة الظاهرة. وجملة إن الساكت عن الحق لشيطان أخرس هو جواب القسم، وهو جملة اسمية مثبتة أكدت بإن واللام. لكن يمكنك أن تقول في مثل هذا المثال: والله إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، دون ذكر اللام. في قولنا لشيطان أخرس يمكن أن نحذف اللام ونقول شيطان أخرس، فتكون جملة جواب القسم جملة مثبتة مؤكدة بإن فقط. أما إذا جاء جواب القسم جملة اسمية منفية فإنها لا تؤكد بشيء، لا باللام ولا بإن ولا بغيرهما. تقول مثلا: والله لا نجاح إلا بالمثابرة. فالواو هنا حرف قسم، واسم الجلالة هو المقسم به، وجملة لا نجاح إلا بالمثابرة جواب القسم. ولما كان جواب القسم جملة اسمية منفية لم تؤكد بشيء من المؤكدات. أما النوع الثاني إذا جاء جواب القسم جملة فعلية، هذا النوع له حالتان أيضا، هما أن تكون هذه الجملة فعلية مثبتة أو أن تكون جملة فعلية منفية. فإذا جاء جواب القسم جملة فعلية مثبتة ننظر لهذا الفعل، فإذا كان الفعل ماضيا فإنها تؤكد باللام وبقد. مثالها قوله تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. ففي مثل هذا التركيب يكون الإعراب: التاء حرف قسم، واسم الجلالة مجرور بالتاء علامة جره الكسرة الظاهرة وهو المقسم به، وجملة آثرك الله علينا هي جواب القسم، جملة فعلية مثبتة فعلها ماض، ولهذا أكدت باللام وبقد. أما إذا كان الفعل مضارعا فإن الجملة تؤكد بنون التوكيد. مثاله أن تقول: والله لأساعدن أبي. فهنا الواو هي أداة القسم، واسم الجلالة هو المقسم به، وأساعدن أبي هو جواب القسم، وكان جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع فأكد بنون التوكيد. أما إذا كان جواب القسم جملة فعلية منفية فإنها لا تؤكد بشيء، لا بنون التوكيد ولا بغيرها. مثاله أن تقول: والله ما ضاع حق وراءه مطالب. فهنا الواو أداة القسم، واسم الجلالة المقسم به، وجملة ما ضاع حق وراءه مطالب هي جملة جواب القسم، وهي جملة فعلية منفية، ولهذا لم تؤكد بشيء.
انتهى إعراب هذه السورة المباركة، وانتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. حتى حلقة قادمة مع إعراب سورة أخرى من سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
2: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول لك جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في اتجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشين الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدمها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني. وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذا يستمر على هذا الأمر، التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره، مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي، والحياة دي حياة شخصية، أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطار تتكرر، بعض الأمور اللي تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبئين لهذا، ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذه ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، ما عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
1: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
3: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث، فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا، لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض الحين، كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 متر تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عنده سيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم عامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى بدل ما حصل 50 بناخذ 1000. في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى،
5: يعني يقسم قسمة
4: ميراث، يعني البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، والولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل مع معاملة الهبة يعني، في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
7: قلت لك يا شيخ.
6: إيه نعم.
7: عندي كنت نديد في إيجار.
6: إيه.
7: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
6: إيه.
7: ومن طرف المكتب لا واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
6: إيه.
7: أبي حوش ثاني.
6: إيه.
7: فالحوش الثاني هذا ياخذ منها عموله
6: المكتب ولا لا؟ الانسان العموله ياخذها في اللي تم فيه البيع، اذا كان المكتب جايب هو البيعه لهذا الشخص، جايب له البيعه هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عموله، يستحق
7: حوش ثاني مش الحوش اللي
6: لا لا لا لا. اذا كان العموله تكون في، اذا تمت في البيت نفسه، ما البيت اخر لا.
7: تمام بارك الله.
6: امين واياكم ان شاء الله.
8: تفضل يا محمد.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: صباح الخير معكم، مبارك لكم
8: طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك.
9: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير ان شاء الله رب العالمين.
8: امين اجمعين.
9: بالله يا شيخ عندي سؤال.
8: اتفضل.
9: بارك الله فيك. انا عندي شروكيه بهي.
8: نعم.
9: وعندي شريك.
8: نعم.
9: مجمعة محلات مجمعة الشرفية بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير أيام الشهرية.
8: تمام.
9: المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية، هذا مشتك اللي ما يدفعهم هو.
8: تمام.
9: يدفعهم من ماله الخاص ومن جيبه، طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالد رحمه مو شغال دون استطول بها شوية. المهم الشهر الهطاء مو الراجل لا بشريكي.
8: نعم.
9: ألو.
8: نعم نعم شو سؤالك به؟
9: المهم في نهاية الموضوع طارق الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من مخاف. أنا الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
8: إيه.
9: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
8: أنتوا الجمعية هي كل شهر يأخذ فيها واحد ولا؟
9: هي كل شهر يأخذ فيها واحد هي.
8: يعني أنت لما جاي دورك بتقول إنك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت أنت هيك ولا؟
9: نعم تطلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
8: كويس.
9: أنت أعطيت 2000 تعات وقول 18.
8: ليك أنت ولا؟
9: 18 كسرنا مطاط. اللي قلت ما دي صحيح على الصحيح بس.
8: أنت من الأول خاش أنت وياه يعني في الجم في ال في السهم هذا في الجمعية؟
9: لا لا لا الجمعية دي عندها فهم الإنتاج التشاركية.
8: ما فهمتش عليك أنا قاعد.
10: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعتم.
9: نعم.
10: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعت 18,000.
9: إيه.
10: بعلاش أعطيت منهم 9.
8: المفروض
9: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته وانا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركيه.
8: من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
9: نعم
8: تدفع فيها من مال الشركه.
9: ايه من مال الشركه.
8: تمام واضح باهي واضح.
10: يعني
9: طلعت شهرين هو دفع شهرين الراجل كم
8: طلعت يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه الدافعين من مالكم الزوزي.
9: لا ندفع فيه من ندفع فيه غطي فيه من التشاركية من التشاركية
8: من مال الشركة.
9: شركة طبعا هو بالنص
8: شركة بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
9: ايه واضح سواء
8: واضح يجاوبك
9: شو طلعت الشمعية اللي حولت 2000 اولي دفعهم
8: واضح واضح
9: اسمه مضبوط ولا مش مضبوط
8: واضح.
9: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول مباشر.
8: طيب حاضر
10: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جائز. أما لو عاونك ب7,000 وقسمت معاه الجمعية خذيه 10,000 هذا خذيه ربا 3,000 جنيه. هو عاونك ب9,000 وعطيته نصف الجمعية 10,000 هذا خذيه ربا 1,000 دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
8: يا محمد
9: واضح بارك الله فيك.
10: ماشي الحال. هاي ماشي هاي. السلام عليكم.
3: أخي أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب. يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها. فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش. فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها. فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
4: الله أعلم. يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شريناهم يعني مقاصة بالضبط يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشرين هذا يردهم. يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش وهذا حق لي حق مكتسب شرعا. يعني فهو إذا كان ما خلصوش ونزل شهرين وكذا لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر. يعني يكتب
3: انني لو حدث افراج يعني حد مرتب الاول
4: كذا خصوم لنا شهرين اللي اخذتهم وكذا والله اعلم يعني من اراد ان يتركها حتى نزف فروقات فلا باس بذلك يعني.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: بارك الله.
6: تفضل يا ابو انس.
11: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: الشيخ عندي يعني محل بيع بضاعه.
6: ايه
11: يعني بيع فاهم مرات باش ومرات بالتقسيط بعد نبيع بالتقسيط نحمل عليه ونقول له بالله مشروط عليه عندي زياده 250 دينار كل شهر ليه
6: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
11: ايه قبل البيع. ايه
6: اذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز لان البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن. فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جائز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جي نشري السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. أما إذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الأول يقول أنا نبي السيارة هذه، إيه إيه ماشي، هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود، الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
11: زيادة قيمة الزيادة.
6: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
11: بارك الله فيك.
6: آمين وإياكم.
12: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
13: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. اللي التقروه في يوم ملامات واقدو مشان اللي كنت تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تخدم موعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش تو الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ يقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله تو الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
15: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأشواط بالضبط، هذا صحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الشوط الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
14: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
3: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء، يعني فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
4: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
3: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
4: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت، يعني وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم،
3: نعم.
4: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني من زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخله من فهم في نفقته ويعيشون معه في الأجر، يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
3: أراد
4: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
3: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
4: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
3: يعني من غير أن يشترط عليه أن
4: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
3: نعم
4: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
3: نعم شيخنا،
14: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
15: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به، ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر، وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة، الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذا هو إذا إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب، نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين. نعم
14: نعم
15: ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
14: نعم بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
15: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين وتارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير. وإذا كانوا يأكلوا في البر وهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع. وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أما 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم يغديهم أو يعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة هذه تنفع. نعم الآن ما عادش في هذه المسألة هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
14: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
3: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
4: باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل زي ما يحدث الآن في التقسيط
3: والسلعة واحدة عندها سعرين
4: عندها سعرين
3: سعر الكاش أو سعر بالبطاقة
4: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره ويفترقان على ألا يكون على
3: لم يعينا يعني
4: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي توعيدا ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أن إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك. لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم ويصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما وهو هذا أيضا يدخل حتى في ما يعرف حتى في بيع العين في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
3: شيخ مشروط صحة البيع العلم بالثمن.
4: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين، يعني فأوكسهما أي فيبيع أقل الثمنين، يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة، فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة،
3: نعم،
4: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي أن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا، والله أعلم.
16: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية والإفتاء. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالأخوة المستمعين في كل مكان.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقات الماضية ببسط القول في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وأخذنا النصف والربع والثمن والثلثين. نبدأ بعون الله تعالى في أصحاب الثلث.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم، تكلمنا شيخ إبراهيم على الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى في الحلقات السابقة، وتوقفنا عند باب من له الثلث أو من يستحق الثلث،
1: نعم،
2: أي أصحاب الثلث. فنقول وبالله التوفيق، يستحق الثلث اثنان من الورثة، اثنان من الورثة ممن يستحقون الثلث، أو صنفان من الورثة. الصنف الأول هو يكون الثلث من نصيب الأم،
1: نعم،
2: يكون الثلث من نصيب الأم، كما اعتدنا شيخ إبراهيم نذكر أبيات الأرجوزة أو المنظومة الرحبية لنستشهد بها، ثم يعني نشرحها بحول الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. هذا المستحق الأول. قال الناظم هنا: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، أي إذا مات الميت وترك أمه ولم يترك أولادا، يعني لما نقول ولد كما قلنا في الميراث يقصد به الذكر والأنثى، ولا يقصد به هنا يقصد به ولا من الإخوة جمع ذو عدد. بالنسبة للولد ولو كان ولدا واحدا لا يشترط فيه العدد، يعني لو هلك الهالك عن ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن واحد أو متعدد، هذا إذا وجد هذا الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس. بينما لكن الحاجب الثاني للأم جمع من الإخوة، يعني لابد لكي تستحق الأم الثلث ألا يكون معها فرع وارث ولا جمع من الإخوة. الإخوة إذا كان مع أخ أو أخت واحدة ليست مثل الفرع الوارث، الفرع الوارث ليس له عدد. أما الإخوة فيشترط في ميراث الأم الثلث معهم ألا يكونوا متعددين، يعني لو هلك هالك عن أم وأخ فقط أو أخت فقط فهنا لم تستحق الثلث.
1: نعم،
2: وذلك من قول الله تعالى، الدليل قول الله تعالى في آيات المواريث، بسم الله الرحمن الرحيم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه يعني أبوه أمه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني إذن عندي توا الأم تستحق الثلث بشرطين: عدم وجود عفر وارث، ولا جمع من الإخوة. والجمع هنا الشيخ يعني ذكره وأنثه، مش يوريك إن مش معناها غير إخوة بس، حتى الأخوات يعني سواء كانوا ذكور الجمع أو إناث أو مختلطين، كاثنين ذكور أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. بعدين زاد الشيخ قال يأكد، طبعا لما نقول لا ولد نحن اتفقنا في الميراث معناها مقصود به الفرع الوارث مطلقا، لكن الشيخ نهنا نزل هم يكون الفرع وارث، يعني لو معها مثلا فرع غير وارث لا يؤثر فيها، مثلا أم وابن بنت مثلا أو بنت بنت، هذه ليس وارثا أصلا هذا، فلا يؤثر في الأم. الشيخ للتوضيح يزيد يرجع أخرى على الطبقة الثانية ويقول: ولابن ابن معها أو بنته، مقصود يعني بنت الابن، ففرضها الثلث كما بينته. هذا الوارث الأول. الوارث الثاني بالمناسبة الشيخ هو في لما يذكر باب الثلث يتكلم على مسألة الغروين أو العمريتين، وسنأتي إليها إن شاء الله لنعرج عليها، لكن نأخذ الوارث الثاني من يستحق الثلث ثم نرجع إليها إن شاء الله.
1: طيب.
2: الوارث الآخر أو الورث الآخرون الذين يستحقون الثلث هم الإخوة لأم، وشرطهم شرطان لهم، يعني اللي يستحقون الثلث عندهم شرطان. الشرط الأول أن يكونوا متعددين، أن يكونوا جمعا يعني من اثنين فصاعدا، وأن لا يوجد معهم من يحجبهم، يكونوا ورثة يعني، ولا يوجد بش يستحق الثلث. نعم. طبعا الإخوة لأم هنا أصحاب فروض يختلفون عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما قلنا ليسوا من أصحاب الفروض إنما من العصبات. العصبات. نعم. الإخوة لأم دليل ميراثهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد اثنين فصاعدا كما قلنا الجمع، فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. وأجمع الفقهاء وأجمع الصحابة على أن هذه الآية نزلت فالإخوة لهم، حتى يروى أن في مصحف أحد الصحابة، طبعا الصحابة كان عندهم مصحف خاصة بهم، ففي بعضهم كان يكتب حتى شيء من التفسير في مصحفه. فلا أذكر الصحابي رضي الله عنه في مصحف أحد الصحابة كان مكتوب وله أخ أو أخت من الأم، للتأكيد توضيح أن هذه الآية نزلت في الإخوة لأم. لكن الإخوة لأم لهم ضوابط وشروط شيخ إبراهيم يعني تقيدهم شوية، يعني نقدر نقول هم يعتبروا بالعامية من أضعف العصب، من أضعف الورثة،
1: أصحاب الفروض
2: من أضعف الورثة، يعني قليل مساكين مما يأخذوا، لأنهم لو تنظر من يحجبهم يحجبون قريب بالبعيد والقريب، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة لأم كما قلنا باش ياخذوا الثلث لابد أن يكونوا مجموعة اثنين فأكثر، وما فيش فارق بين الذكر والأنثى كما في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، إنما يرثون بالسوية لقول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. وأن الله سبحانه وتعالى ميزهم بالشراكة، لما تكلم على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم قالوا: إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لما تكلم على الإخوة لأم قال: فهم شركاء
1: في الثلث.
2: في الثلث. نعم. الإخوة لأم كما قال، نرجع للناظم كما قال شيخ إبراهيم نستشهد به، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو للإثنين أو ثنتين ذكور وإناث من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، وتستوي الإناث والذكور فيه أي في الثلث في الميراث كما قد أوضح المسطور أي القرآن الكريم، كما أوضح الله تعالى في كتابه: فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم كما قلنا شيخ إبراهيم يعتبروا من أضعف الورثة فيحجبون بالفرع الوارث مطلقا، يعني لو في ابن، لو في بنت، لو في ابن ابن، أو نزل ولو بنت ابن ابن ولو نزل، وبالأصل المذكر الوارث اللي هو الأب والجد لأب. بينما تجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بالذكور فقط، يحجبون بالابن وبابن الابن، لا يحجبون بالبنات أو بنات الابن، ولا يحجبون بالجد أيضا لأنه يستوي معهم، ثم نأتي إليها إن شاء الله في بابها، إنما يحجبون بالأب. فشوفوا الإخوة لأم
1: طاف.
2: نعم يعني من يحجبهم أكثر من الذين يحجبون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذا بالنسبة لمن يستحق الثلث لمصنفان من الورثة، كما قلنا الأم والإخوة لأم.
1: لأم نعم.
2: في ميراث الثلث، لكن هذا في أحوال الجد مع الإخوة، نجو نأتي إليه إن شاء الله في الخيارات الأفضلية للجد، من لما يكون يتقاسم مع إخوة هل يأخذ مقاسمة أو يأخذ ثلث المال، هذه لها أحوال خاصة إن شاء الله سنتطرق إليها. لكن هنا ينبغي كما أشار الناظم وشراح هذه المنظومة وغيرها من المنظومات لما يتكلموا على أصحاب الثلث يتطرقون إلى مسألتين من مسائل الشواذ في علم الميراث. علم الميراث هي مجموعة مسائل شواذ، إن شاء الله كل ما يأتي باب إحداها نتطرق إليها إن شاء الله. في هذا الباب سنتطرق بعون الله تعالى إلى مسألة أو مسألتي الغراوين أو العمريتين. تسمى هذه المسألة أو مسألتين بالغراوين أو بالعمريتين، اللي هي أن يموت ميت رجل، ما فرقش طبعا رجل أو امرأة، ويترك زوج، إذا كان مرأة تترك زوج وأم وأب، وإن كان رجل يترك زوجة وأم وأب، بس ما معهمش ورث آخرين، بالشرط أن يكون معهم لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، باش تستحق الأم هنا الثلث. فهنا المسألة اجتهد فيها سيدنا عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة أيضا أقروه، عمل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبدأ يؤثر في الأم، الزوج والزوجة لا يؤثرون في الأم، إنما يؤثر فيها الفرع الوارث والجمع من الإخوة. فهنا نقول إذا هلك الهالك، عفوا، هلك هالك عن زوجة وأم وأب فقط، فنعطي للزوجة الربع هي الأولى باعتبارها يعني ما فيش فرع وارث معها كما أشرنا، تأخذ ربع التركة، ثم يفضل الباقي بين الأب والأم. نص الآية صريح، قول الله تعالى فورثه أبواه فلأمه الثلث، ما معنى الآية؟ مفهوم المخالف معناه والباقي للأب. كم بقي من لما تعطي الثلث؟ كم بقي؟ الثلثة، يعني وكأن الأب والأم في درجة واحدة، وكأنهما ورثا تعصيبا، يعني هما ورثا تعصيبا، إنما فيش حد يخش يأثر مثل لجمع من الإخوة لفرع وارث. فهنا تعطى الزوجة ربعها كاملا والباقي وكأنه تركة مستقلة، يقسم أثلاثا بين الأب والأم، فتأخذ الأم هنا هذا الثلث الباقي، يسمى هنا ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. هذا أشرنا إليه شيخ إبراهيم لما عددنا الفروض، قلنا هي ستة عددناها، وبعدين قلنا في فرض سابع اجتهادي ثلث الباقي، لكن هو قاعد الثلث، لكن في من قاعد يعتبره

0: أيضا لو العكس، لو الميتة امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فيعطى الزوج هنا الربع، النصف آسف، يعطى النصف، والباقي يقسم أثلاثا بين الأب والأم، فتأخذ الأم ثلثه ويأخذ الأب الباقي اللي هو الثلثي الباقي. هذه المسألتين سميتا بالعمريتين أو بالغراوين، قيل بالعمريتين نسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه لأنه هو الذي قضى فيها طبعا. وسبحان الله يعني تجد بعض كثير من مسائل الشواذ مثل المشتركة وغيرها قضى فيها سيدنا عمر أو صارت في عهده، يعني باعتبار سيدنا عمر يعني فترة خلافته كانت طويلة 10 سنوات، وبعض أيضا ميراث الجدة اللي أب حتى هي الجد فعل سيدنا عمر، فترة الخلافة بتاعها كانت 10 سنوات ونيف يعني، فحدثت فيها كثير من
1: النوازل،
0: النوازل من المسائل التي لم تحدث قبل ذلك. أيضا سميتا بالغروين، الغروين جمع غرة، والغرة كما يقول كما في التعريف تعريفها أو في تعريفها الغرة يعني من غرة الفرس لوضوحها، أول ما يبان في الفرس الغرة التي في يعني في المقدمة، فمن وضوحها معناها ما تحتاجش واضحة يعني، لما تعطي الزوجة والزوجة ما فيش فرع وارث، ما فيش جمع إخوة، خلاص معناها ربي كي الآية صريحة قال ولي فإن لم يكن له ولد، اشترط الولد فقط لم يشترط الزوج ولا الزوجة، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلوضوحها سميت الغروين كغرة الفرس في وضوحها.
1: نعم.
0: نعم. فيقول الناظم رحمه الله هنا لما تكلم على فرض الأم الثلث حتى لنتجاوز هذه الأبيات من الرحبية، قال وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة،
1: ولو
0: تعدد زوجات مقصود بها، الزوج لا يتعدد، لكن زوجة فصاعدة يعني زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع، الربع ثابت يأخذ نصيبهم هو الأول ثم الباقي يقسم أثلاثا بين الأب والأم، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذا باختصار شيخ إبراهيم، من يستحقون الثلث كما قلنا الأم والإخوة لأم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيكم، ننتقل إلى فرض السدس.
0: نعم، فرض السدس هذا هو أطول فرض من الفروض، يعني نأخذ فيه وقت أطول.
1: نعم،
0: لأن أكثر ورثة ممن يرثون السدس وبشروطهم وكذا، فنبدأ على بركة الله في باب السدس أو من يستحقون السدس، فنقول بالله التوفيق يستحق السدس 7 من الورثة، 7 من الورثة يستحقون السدس وكل منهم بشروطه. قال الناظم رحمه الله تعالى والسدس فرض 7 من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. هذه من العدد 7، أب وأم ثم بنت ابن وجد ثم 4، والأخت بنت الأب 5، ثم الجدة وولد الأم اللي هو الأخ لأم ولد الأم يقصد به الأخ لأم تمام العدة، هذوما من باب الحصر. ثم يبدأ الشيخ في سرد كل منهم متى يستحق السدس. فقال الناظم رحمه الله فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. مع الولد كما قلنا كلمة ولد في الميراث تشمل الذكر والأنثى، لما يقول مع الولد معناها قلنا بلفظ آخر مختصر واضح الفرع الوارث مطلقا، الفرع الوارث مطلقا. دليل ذلك قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. يعني الشيخ ما زال يوضح أخرى، قد يقول قائل هنا الشيخ اشترط الولد معناها الابن أو البنت فقط، لا الشيخ قال لك حتى الطبقة الثانية. هذا بيش نقوله الفرع الوارث مطلقا وإن نزل، فالشيخ يؤكد قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال

0: يقفو إثره ويحتذي. دي ما نقولوا فيها شيخ إبراهيم، يقول فيها مشايخنا، يقولوا إن ابن الابن يحل محل ابن عند فقده، كيف ما الجد يحل محل الأب. ابن الابن أيضا ما فيش ابن يرجع لمكانه ويأخذ ويصير بقوته مثل بنت البنت، بنت الابن عند فقد البنت، وهكذا. بالنسبة للأب شرط واحد فقط لكي يستحق السدس، اللي هو ألا يكون معه فرع وارث. لكن الأب هنا يختلف شيخ إبراهيم، قد يكون مع فرع وارث ويأخذ أكثر من السدس، لكن ليس من باب الفرض. كيف؟ إذا كان الفرع الوارث معه ذكرا، يعني هلك هالك عن أب وابن فقط، فنقول هنا للأب السدس والابن تعصيب. الباقي، لأن الابن أقوى عاصب، أقوى حتى من الأب في التعصيب. لما جيل درجات العصوبة نجد أن الابن أقوى عاصب، ثم ابن الابن بعد. لكن بالنسبة للأم يتزيد على الأب بشرط آخر، الفرع الوارث مثل الأب، والشرط الآخر جمع من الإخوة
1: حتى تنزل من الثلث،
0: حتى تنزل، لأن اشترطناها في الثلث.
1: نعم،
0: والثلث فرد الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة
1: جمع ذو حد.
0: إذا اختل أحد هذين الشرطين تنزل الأم من نصيب أعلى، حظ أعلى، الثلث إلى السدس اللي هو هنا. ذكرنا أن الأب قد يزيد نصيبه عن السدس متى؟ إذا كان الفرع الوارث الذي معه مؤنث، لكن ليس بالفرض. فهنا إذا هلك هالك مثلا عن أب وبنت، بكي لما كان أب وابن، الابن هو العاصب، لكن لما نقوله أب وبنت كيف نقوله؟ نقوله الأب له السدس فرضا بداية، لأن معه فرع وارث، ثم تأخذ البنت إيش؟
1: النصف.
0: النصف، ثم ننظر للباقي، ما فيش أقرب من الأب هنا، فيعود على الأب لكن من باب التعصيب. لكن هنا أخذ ورثة، نشوف أحوال الأب إن شاء الله، يعني يرث بالفرض أحيانا ويرث بالتعصيب أحيانا ويجمع بينهما أحيانا أخرى. الأم تزيد على نصيب، تزيد على الأب بالشرط الآخر كما قلنا، اللي هو الجمع من الإخوة. وذكرنا الشيخ إبراهيم أن لو معها أخ واحد لا يؤثر فيها،
1: لابد من الجمع،
0: لابد من الجمع. أيضا قلنا مرات فيه جمع، لكن أحد مثلا معها أخوين أحدهما ممنوعا، كما قلنا أحدهما ممنوع كالقتل أو شيء من ذلك، قلنا لا يعتد به كالعدم. أيضا الملاحظة المهمة جدا جدا هذه ننبه عليها، قد يكون الإخوة قد يكون محجوبون بالأب مثلا، لكن تستغرب تقول كيف، لكنهم يؤثرون في الأم. يعني لو هلك هالك عن أب وأم وإخوة، طبعا نحن القاعدة عندنا معروفة، الأب يحجب جميع الإخوة سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، مع أنك لما تشوفك أنت تقول توا الإخوة هذوما مش حيستفيدوا من شيء، لكن بتقول بقى ليش يحرموا في الأم، ليش يحجبوا في الأم من الثلث إلى السدس
1: وما ورتوش.
0: لأن العلة هنا أن من اللي حجبهم؟
1: الأب،
0: هو أولى بنصيبه، حجبهم الأب، فهو الذي لو كان الأب مش موجود، هذه تنجو حتى في مسائل معدة، عد الإخوة الأشقاء يعدوا إخوتهم لأبيهم على جدهم ثم ينقلبون عليهم، حجتهم يقول جد باي كنا إحنا مش موجودين، بيرثوا معك، يقول نعم بيرثوا معي، يبدو يقول إحنا اللي حجبناهم فنحن اللي ناخذوا حصتهم. حتى الإخوة هنا اللي حجبهم الأب مش الأم، الأب لو لم يكن موجودا لأخذ السدس، أخذت الأم أسف السدس، يعني سواء هم مورتين ولا ما، بعكس أن يكون الأخ ممنوع أصلا بمانع من منع الميراث، هذاك كالعدم. أما دبنا موجود سواء كان وارثا أو محجوبا، فهنا يؤثر في الأم ويحجبها من الثلث إلى السدس. وهذا بالنسبة للأب والأم وشروط إرثهم ليش لفرض السدس. نعم،
1: جزاكم الله خيرا شيخنا، انتهى وقت الحلقة، نكمل بعون الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من أصحاب السدس. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن أبو زقية على ما تفضلتم به. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
4: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى، قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
3: نعم.
4: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
3: نعم.
4: فهي تحصلت على من هذا الشهر، وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 3 شهور.
3: نعم.
4: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله.
3: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
4: نعم، المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
3: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8/9،
4: 8/9 هذا شهر الفرنجي،
3: الفرنجي نعم.
4: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
3: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها. نعم. بعد صلاة المغرب.
5: إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت.
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سأل ما قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها، هم 5 بنات وثلاثة أولاد، والظاهر حتى من أخوتها باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت، وصار بينهم مشاكل. يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
2: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوفي ذهب أمه قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10 مثلا نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، قل لهم خلاص أنا معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، قل لهم لا لأني حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أنا مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM، يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء في الحلقة العاشرة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. سنتحدث في هذه الحلقة عن شهر عظيم من أعظم الأشهر القمرية، إنه رمضان، شهر البركة والإحسان، شهر كان فيه السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم إياه 6 أشهر، فإذا دخل الشهر وانقضى دعوا الله بعده أن يتقبل منهم أعمالهم. وكما تعلمون أيها الأحبة أن فضائل شهر رمضان كثيرة، من الصعب حصرها في حلقة واحدة، والآن سننتقل معكم إلى سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. تسمية شهر رمضان تعود في أصلها إلى اللغة العربية، فكلمة رمضان مأخوذة من الرمض، وهو شدة الحر، حيث سمى العرب الشهور بحسب الزمن. ثم جاء المعنى الإيماني، فرمضان يرمض الذنوب، أي يحرقها بالطاعة، من صيام وقيام وذكر وقرآن. نزول القرآن الكريم وبداية النور. في شهر رمضان المبارك، وقبل أكثر من 14 قرنا، اختار الله لحظة فاصلة في تاريخ البشرية ليبدأ نزول آخر رسالات السماء. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اعتاد الخلوة بنفسه في غار حراء، متأملا في خلق الله، رافضا لعبادة الأصنام، باحثا عن الحق في زمن غلب عليه الجهل والظلم. وفي ليلة مباركة من ليالي رمضان، هي ليلة القدر، نزل الوحي لأول مرة، فجاءه جبريل عليه السلام وقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. أخذه وضمه ثم أرسله وقال اقرأ، حتى نزلت الآيات 5 الأولى من سورة العلق.

كانت تلك اللحظة بداية نزول القرآن، لا دفعة واحدة بل منجما على مدى 23 سنة، ليواكب الأحداث ويثبت القلوب ويربي الأمة خطوة خطوة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرتجفا إلى بيته فقال لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فكانت أول من آمن ووقفت معه بثبات ويقين. ثم انقطع الوحي فترة قصيرة ليتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة، وبعد ذلك تتابع نزول القرآن هداية وتشريعا ونورا وبناء للإنسان والمجتمع. ولهذا قال الله تعالى في محكم تنزيل:

فنزول القرآن في رمضان لم يكن حدثا عابرا، بل كان ميلاد أمة وبداية رسالة ونقطة التحول في تاريخ الإنسانية. غزوة بدر. غزوة بدر: في السنة الثانية للهجرة وفي شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 310 رجلا من أصحابه. لم يخرجوا استعدادا لحرب ولا طلبا لقتال، وإنما خرجوا لاعتراض قافلة لقريش كانت قادمة من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، وكانت تحمل أموالا عظيمة لقريش، هي في أصلها من أموال المهاجرين التي صودرت منهم يوم أخرجوا من مكة. فلما علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقه واستنفر قريشا، فخرجت قريش في نحو 1000 مقاتل فيهم ساداتها وكبراؤها، يتقدمهم أبو جهل بن هشام، لا يريدون مجرد حماية القافلة بل يريدون إظهار القوة وكسر هيبة المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش جمع أصحابه واستشارهم، فتكلم المهاجرون ثم تكلم الأنصار وعلى رأسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: امضي يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومضى حتى نزل عند ماء بدر، فأشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يكون النزول عند أقرب ماء من العدو، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وبني له عريش لإدارة المعركة. وفي ليلة 17 من رمضان بات المسلمون وهم قلة في العدد والعدة لكنهم ثابتون بالإيمان، وألقى الله عليهم النعاس أمنة منه، ونزل المطر فثبت الأرض تحت أقدامهم وطهرهم وأذهب عنهم وسوسة الشيطان، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال.

ليلا وإذ ومع بزوغ الفجر صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسوى الصفوف بيده ودخل العريش رافعا يديه إلى السماء يناشد ربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فكانت المعركة بداية بمبارزة خرج فيها من قريش عتبة وشيبة والوليد، فخرج إليهم من المسلمين حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت الغلبة للمسلمين، وسقطت هيبة قريش منذ اللحظة الأولى، ثم التحمت الصفوف واشتد القتال، والمسلمون صائمون ثابتون يستحضرون وعد الله ونصره. وفي تلك اللحظات نزل مدد السماء كما أخبر الله تعالى.

فكان النصر سريعا حاسما. قتل من قريش 70 على رأسهم أبو جهل، وأسير 70، وفر من بقي مهزوما، وانتهت المعركة وقد كتب الله فيها نصرا لم يكن بالحسابات الأرضية بل بالعقيدة واليقين. وكانت بدر أول فاصلة كبرى بين الحق والباطل، ثبت الله بها أقدام المؤمنين ورفع بها راية الإسلام، وأثبت أن هذا الدين مؤيد من السماء، وأن النصر ليس بالكثرة وإنما بطاعة الله ورسوله.

فتح الأندلس. فتح الأندلس. في مطلع القرن الثاني للهجرة كانت الأندلس تعيش اضطرابا سياسيا وانقساما داخليا وحكما جائرا أثقل كاهل الناس، فكانت الأرض مهيئة لتغيير كبير. وفي تلك اللحظة التاريخية كان موسى بن نصير والي المسلمين على إفريقيا، يراقب المشهد بعين القائد ويستشعر أن البحر ليس حاجزا أمام الرسالة بل جسرا لها. وبعد تمهيد واستطلاع أسندت المهمة إلى القائد الشاب طارق بن زياد، رجل الإيمان والعزم لا رجل الأعداد ولا الزينة. وفي سنة 92 للهجرة عبر طارق البحر في نحو 7000 مقاتل، معظمهم من البربر المؤمنين حديثا، وكانت قلوبهم تسبق سيوفهم. فلما نزلوا على الساحل الذي سيعرف لاحقا بجبل طارق، واجهوا جيشا قوطيا جرارا يقوده الملك الإذريق بعشرات الآلاف مدججين بالسلاح والخيول. فوقف طارق بن زياد أمام جنوده في لحظة فاصلة لا تراجع فيها ولا التفات، وخطب فيهم خطبته التي سكنت التاريخ حين قال: البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وأيقظ فيهم معنى الرسالة لا معنى الغنيمة. ثم اندلعت المعركة في وادي لكة، معركة غيرت وجه أوروبا.

دامت المعركة أياما، اشتبك فيها القليل المؤمن بالكثير المتكبر، وسقط فيها الإذريق قتيلا، وتفكك جيشه، وتهاوت الأذن تباعا أمام زحف لم يكن زحف سيوف فقط، بل زحف قيم وعدل وأمان. وتقدم طارق بثبات يفتح قرطبة وطليطلة وغيرها، حتى وصلت راية الإسلام إلى قلب الأندلس. ثم لحق به موسى بن نصير لتكتمل صفحة الفتح، وليبدأ فصل حضاري لم تعرفه أوروبا من قبل، فصل العلم والعدل والعمران والتعايش. ففتح الأندلس لم يكن مغامرة عسكرية عابرة، بل كان حدثا صنعته عقيدة لا تعرف المستحيل، ورجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فغيروا مجرى التاريخ وصنعوا

واليوم ونحن ننظر إلى واقعنا نسأل أنفسنا، هل فقدنا البحر؟ أم فقدنا الجرأة على العبور؟ هل هزمنا لقلة الإمكانيات؟ أم لأن البوصلة لم تعد تشير إلى الله؟ إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يختبرنا بالسؤال ذاته، متى نصدق؟ ليعود الفتح من جديد، فتح النفوس قبل الأرض، وفتح القيم قبل الحدود. إلى هنا أيها الكرام، نكون قد أنهينا هذه الحلقة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة ويوم جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم لإذا وافقوكم. هم امتنعوا، أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن، حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من اثنين مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتترك مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة. هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي. فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
2: الأخت أم علي قالت إن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
3: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل هيتم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، مجلد هذه تصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفه ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذا ما تديرهاش.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال للأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
1: أي نعم. نعم. أي نعم. أي نعم سمعت السؤال
4: نعم.
1: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته. أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية. فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال. فمن من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. مطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
4: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
5: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
6: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان الأمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
5: نعم بارك الله فيكم.
2: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
3: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك، هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحرري العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتقعد المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معنا.
2: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة بس،
3: كان مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة يعني، وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض من المنازل ما يوجد كان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلمة أنه هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا رتات الديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
2: مربوعة خارجية،
3: مربوعة خارجية ونحن ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
7: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
8: السلام عليكم شيخ.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في الدجورة.
7: إيه؟
8: بعد ما جلستها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أهم.
7: منهج متاعهم؟ شو اللي المنهج متاعهم؟
8: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
7: مضروب؟
8: ايه
7: يا بنتي، لا لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
8: ما فيها شيء ولا شيء،
7: لا لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
8: صحيح، بارك الله فيك.
7: امين ربي امين وإياك.
9: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه عمال القمامه، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
10: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث، الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
10: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
9: لا حول ولا قوة إلا
10: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
9: صلى الله عليه.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون جميعا، أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم بهذه الحلقة المباشرة من برنامج معدل الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم ونجيب عليها بإذن الله، وذلك بالتواصل معنا عبر أرقام البرنامج 021-366-11-01 و 021-366-11-02 وأيضا 021-366-11-03. كما يمكنكم المشاركة عبر الفايبر 0218-94-466-56-80 و 0218-496-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وكذلك تنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 1303 أفقي على قمر نايلسات. كما يمكنكم متابعتنا على أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو ذات التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة هذا البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. على الله توكلنا وبه نستعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته، رجل توفي يوم 18 شهر رجب، فمتى يكون انتهاء العدة؟ قول بالله تعالى التوفيق في مثل هذا الأولى يعني الضبط تاريخ الوفاة بتحديده هل نهارا أو ليلا، وهذا بيترتب عليه اختلاف في الحكم. لو اعتبرنا في النهار يوم 18 شهر رجب يعني يوافق يوم الخميس 8/1 في بداية 26، فيكون انتهاء العدة إن شاء الله يوم الأحد 29 ذي القعدة، اللي هو يوافق يوم 17/5 في 26. يعني هنا بعد 4 أشهر و10 وبحساب هذا نجد أن في شهر رجب يعني أوفت 11 يوما في شهر رجب، فبالتالي هنا تكمل عدتها 4 أشهر و10 وتستكمل من الشهر الأخير الناقص 29 يوما، وبه تنتهي عدتها إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يقول فيه صاحبه، هل تسبق العقيقة قبل الأضحية؟ وهل يجوز للزوجة معاونة الزوج في سعر الأضحية؟ في مثل هذا السؤال وهذا الأول الفقرة الأولى، هل تسبق العقيقة قبل الأضحية؟ مش غير واضح عندي. لعل يقصد يعني هل تتداخل، وأنا أقول لو لا تتدخل الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر فلا يتدخلان، والله أعلم. استقبل أول اتصال معنا. أخ عبد السلام مرحبا بك.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ سؤالين لو سمحت. السؤال الأول طبعا أنا يشبه ضعاف ومعاف يعني طرح بتاعي مشكلة ولو كنت مثالي في ثلاث القيام مع الشبعون وتر على طول يعني من كم ثلاث شهور ده، وبعدين بقول لي لا بنصلي للقيام بروحها يعني طبعا أنا حتى الموضوع ده كثير اللي يدفع إنه يصلي مع مع مع الضب مع الشبعون وتر، ولا لازم ك إذا بعد الليل يعني طبعا.
0: أنت تصلي صلاة القيام بعد العشاء مباشرة؟
1: أيوة بعد العشاء مباشرة.
0: أيوة وتلحقها بالشفع والوتر.
1: وتصلي معه بعدها تصلي شفع والوتر.
0: نعم.
1: قلت نصلي صلاة العشاء بعدين صلاة القيام بعدها تصلي شفع والوتر.
0: مباشرة في وقت واحد.
1: في وقت واحد نعم.
0: نعم واضح سؤالك إن شاء الله جاهز ما فيش بأس. سؤالك الآخر أيوة.
1: بالنسبة للسؤال الآخر بالنسبة للقيام.
0: هي
1: اللبن مثلا قيام صلاة العشاء الشيخ أو البكر ولا مثلا الصبح يصلي يوم نص يوم يصلي الصبح ولا كل فترة من الفجر بروح أو الصبح بروح
0: الفجر مع الصبح
1: والشيخ الشيخ أو البكر ولا وضعية
0: نعم أجيبك إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله
0: معنا ايضا الاخ يوسف عبر الفايبر مرحبا بك
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
2: حياك الله وبياك شيخ علي حيا طيب عليك وبارك الله فيك
0: مرحبا بك اخ يوسف
2: بارك الله فيك وجميع الاخوه في المنبر الطيب وان شاء الله بالنصر وعزه الاخوه بغزه وان شاء الله ما ننساهمش نصح الدعاء ان شاء الله
0: نعم اللهم امين
2: والله نبي من الكلمه الحقيقه بالنسبه حتى الحكم الشرعي في فك الرباط النساء اللي يموت على زوجها يعني تبدأ امرأة كبيرة يعني ويديروا في يوم معين لما تنتهي العدة ويديروا فيه كأنها حفلة وكأنها واحدة يعني وصلت يعني حتى في بعض المناطق يعني وصلت بعض النساء تفك في الصالة حشاك يعني أتمنى منك توجيه كلمة والحكم الشرعي في العادات اللي مش عارف كيف شكلها
0: إن شاء الله واضح السؤال نعم واضح سؤالك إن شاء الله
2: بارك الله فيك الله يوفقك للخير إن شاء الله
0: إياكم إن شاء الله إذن سؤال السائل هنا مسألة العقيقة والأضحية هو إذا اجتمعا في يوم واحد وكان يوم سابع المولود هو نفسه اليوم العاشر من ذي الحجة أو تاليه فهنا لا يغني الأضحية عن العقيقة ولا العقيقة عن الأضحية فكلاهما يعني سنة أو الأضحية هي أوكد باعتبارها سنة مؤكدة والعقيقة مندوبة فبالتالي يعني وأيضا باختلاف سببهما فسبب العقيقة هو الولادة المولود فبالتالي لابد يعني أن ينفصل كل منهما عن الآخر وإن اجتمعا في يوم فلا يزي أحدهما عن الآخر بل الأولى به أن يضحي باعتبارها أوكد فهي سنة مؤكدة والله أعلم وتقدم الوصية على العفو للأضحية على العقيقة سؤال أيضا هل يجوز للزوجة معاونة الزوج في سعر الأضحية نعم يمكن أن تعطيه شيئا من المال والإعانة هنا بمعنى يعني أن تدفع له شيئا من المال وتتبرع به له على وجه يعني الإعانة فهذا لا بأس به بحيث يملكه الزوج ويشتري به الأضحية فهنا يصح لكن إذا كان المقصود التعاون أن يشترك كل منهم له نصف الأضحية أو واحدهم الثلث والثلثين ونحو ذلك فهذا لا يصح لا يجوز في الأضاحي والأخص الشاه لا يجوز فيها الاشتراك فإذا كانت الأضحية من الشاه لا يجوز الاشتراك فيها الاشتراك في ثمنها بل لا يشتريها إلا واحد فقط حتى لو كان المال القاصر عنده يمكن أن يتبرع له به يمكن أن تتبرع الزوجة للزوج فيملك هو جميع المال وبالتالي يشتري به أضحية أو اشتريها جميعا ثم تملك الشاة كلها للزوج فيضحي عن العائلة كلها وتصير بحيث تصير يعني الشاة ملكا للزوج ملكا للزوج وحده أو ملكا لأحد الأفراد واحدا فقط وفي مثل هذا للزوج هو المنفق فهو يعني من يملك هذه العقيقة فيمتلكها ويضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته زوجته وأولاده ونحو ذلك فأنا يجزي عن الجميع إن شاء الله سؤال الأخ عبد السلام ذكر التيمم لصلاتين أو أكثر وسأل سؤالين سؤال أول مسألة صلاة القيام بعد صلاة العشاء قال يتيمم ويصلي العشاء فيصلي بعدها صلاة القيام ثم يتبعها بالشفع والوتر مباشرة بتيمم واحد فهذا يجزي نعم يجزي أن يتيمم للعشاء وهو من أهل التيمم فينتقل ثم يصلي بعدها صلاة القيام ثم يصلي صلاة الشفع والوتر كله بتيمم واحد متصل غير منفصل هذه الصلوات لا يفصلها إلا يعني بالقدر اليسير بقدر ذكر المعقبات صلاة العشاء مثلا لا يفصل بينها بفاصل كصلاة التراويح على هو المعتاد عندنا لا يفصل بينها إلا بالقدر اليسير فهذا لا بأس به فبالتالي هنا لو صلى العشاء ثم عقب بالشفع والوتر أو صلاة القيام اللي هي فهذا تصح صلاته. لكن الأخرى المسألة الأخرى بالعكس أن يصلي رغيبة الفجر أولا ثم صلاة الصبح، هنا لا، لابد التيمم لا يصلى به إلا فريضة واحدة، لابد هذا الفرض أن يتقدم على النافلة، أن يتقدم الفرض على النافلة كما في مسألة صلاة العشاء ثم يصلي بعده صلاة القيام. لكن في صلاة الصبح لا، رغيبتها وراتبتها وهي قبل صلاة الفريضة، فتصلى رغيبة الفجر أولا ركعتين خفيفتين فهذه نافلة فيتيمم لها ويصليها، ثم يعيد التيمم لصلاة الفريضة. فصلاة الفريضة لابد أن تستقل بتيممها، ولابد أن يبتدأ بها أولا، لا يسبقها صلاة نافلة قبلها. فبالتالي هنا فرق بين المسألتين، المسألة الأولى إذا تأخرت النافلة على الفريضة لا بأس، يمكن للمتيمم أن يصلي بتيممه من النوافل ما شاء بعد فرضه، لكن قبل الفرض لا، فأنا تصح النافلة الأولى ولكن عليه أن يتيمم لصلاة الفريضة صلاة الصبح. فأنا لابد إذن أن نعيد التيمم لصلاة الفريضة، والله أعلم. الأخ يوسف عبر الفايبر ذكر مسألة الحكم في الشرع في فك الرباط، قال وهو انتهاء العدة والإعلان عن قيام انتهاء العدة، قال ويقولون احتفالا في الصالة ونحوه، فهذا هو هذا لا يشرع مثل هذا، وإنما هي العدة يعني شرع المولى عز وجل، وكانت عند العرب يعني هي يعني تعتد المرأة على زوجها سنة وتبقى تفلة ولا تغتسل ولا وتبقى يعني في على هيئة مستقبحة وتستجلب لنفسها يعني فتترك الاغتسال تترك كل شيء، لكن جاءت الشريعة الإسلامية وهذبت هذه المسائل وجعلتها يعني قررت أصل الاعتداد لما يترتب عليه من براءة الرحم والتأكد منه ولحق الزوج وإظهار الحزن على الزوج، ثم يعني تبقى فترة العدة فقط خاصة 4 أشهر و10 وتترك الزينة خاصة، لكن لا تترك الاغتسال ولا تأتي لنفسها على المستخبثات مثلا والنجسات، والله أعلم. أنا نستقبل هذا الاتصال الأول. معنا المبروك من بني وليد، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي مبروك.
3: حياك الله الشيخ علي.
0: مرحبا بك أخي مبروك، تفضل.
3: حي الله الشيخ مبين، الله يحفظه.
0: نعم.
3: الله يحفظه من كل مكروه إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
3: الله يرحم الشيخ غيث، الله يرحم الشيخ نادر، الله يرحم كل مشايخنا.
0: اللهم آمين.
3: كل موتانا يا رب العالمين.

0: في واحد هارب عن الأمن، هارب عن الأمن ورتاته ينزل 3 شهور عن 2026 4 شهور ينزل له 3 شهور نزل له أهو حتى شهر 4 إن شاء الله ينزل له. هذا شو يشعري بالحرام ولا بالحلال؟ هو ما يجيش العمل، هارب من العمل،
1: هارب يعني متغيب، تغيب كامل،
0: مغيب مغيب كامل.
1: عنده عذر ولا ما عنداش يعني ولا كيف؟
0: لا لا يا سي علي، هو هارب هارب، حتى المدير، حتى المدير العمل مديرة عارفة هارب.
1: نعم
0: ايوه. سؤال ثاني يا سي علي.
1: نعم.
0: مناشدة لي هنا مدير قناة التناصح الله يحفظه، نبو يحضر يوم الثلاث الجاي يوم 5/5 قدام مقر صندوق التضامن في مظاهرة كبيرة يا شي علي، في مظاهرة كبيرة يا شي علي، نبوكم نبو قناة نبو القناة حتى هي تحضر معنا. أيوة
1: دعوة لل يعني دعوة للقناة.
0: أيوة دعوة للقناة. معليش يوم الثلاث الجاي 5/5 10 ميتة مظاهرة كبيرة كبيرة كبيرة قدام مقر صندوق التضامن. هذا يا شيخ علي، هذا هذا الشعيبي، هذا حشاك حشاك حشاكم.
1: خيرا خيرا كنا مبروك، بارك الله فيك.
0: هذا حشاك فاتت حدها الدم والنمى يا شيخ علي. احنا نطالبوا
1: مظاهرة للمطالبة بحقوقكم مثلا يوم 5/5 يوم الثلاثاء عند صندوق التضامن في طرابلس.
0: الشهادة ما نيش معبرين فيها واحد، ياسر ياسر ياسر الدم ولا مية شيخ علي. ايوه الناس تعبت الناس تعبت الناس تعبت تعبت تعبت تعبت بالله تعبت تعبت تعبت تعبت تعبت تعبت حدها. هذا الراجل هذا فوتها حدها، فوتها حدها.
1: خير ان شاء الله، مبروك. اذا سؤالك الاول مساله قلت هارب عن العمل، لعل له يعني سالتك لعل عنده عذر او هو متغيب لعذر او هارب وتارك للعمل دون عذر.
0: تارك من العمل بكل ما عنده
1: شيء يعني غايب، مش هارب، نقوله غايب عن العمل.
0: غايب من العمل مدير المدير المدير المدير العمل دايره هارب ورتبه
1: ينزل. نعم خير ان شاء الله، نجيبك عن سؤالك إن شاء الله. معنا محمد من تجورة. معنا الأخ محمد من تجورة، مرحبا بك. قطع الاتصال معه لعل يعيد اتصاله. إذن مسألة إذن الاحتفال بانتهاء العدة، قلنا هو العدة أقرها الشارع على ما وهذبها، كانت في أصلها عند العرب ثم أقر الشارع منها ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية ومن حفظ الأنساب واعتبار العدة وأيضا اعتبار الإحداد وإظهار الحزن، ولكن بحيث بشكل لا تشمئز من النفس، وإنما هو من قبيل يعني ترك الزينة وترك التطيب ونحوه دون الالتحاق والتمطخ والتلطخ بالنجاسات ونحو ذلك، هذا لم يشرعه المولى عز وجل. لكن ليصل لدرجة احتفال والانتهاء منها لدرجة احتفال وكأنها كان كذا، لهو هذا لا يعني لا ينبغي، وأن يقام لها حفلة في الصالة، وإن كان هو هذه من الأمور العادة من العادات لا من طبعا من الشريعة ولا ينسب للشريعة، وإنما هو من قبيل العادة. لو فعلوا شيء من قبيل العادة كاجتماع عند المرأة وكذا فلا بأس، لكن أن يجعل هذا في صالة وهذه احتفال وكذا ظهر كأن فيه منافاة لأصل الحكم من إظهار الحزن الذي شرع عليه يعني في الإحداد لإظهار الحزن، وأن تحتاز المرأة على زوجها 24 شهرا والله أعلم. لعل معنا متصل اتصال. بشير، الأخ بشير من إجدابية، مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ علي،
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: حسافك حالك كويس؟
1: بارك الله فيك، تفضل.
2: بارك الله فيك البرنامج يا
1: شيخ علي. أهلا وفيك وبارك، سلام الله عليك.
2: يا شيخ علي، النادي عيسى مدير مصر المركز مركزي كويسه.
1: إيه

0: بسمع فيك.
1: نعم نسمع فيك.
0: قايل ان اي مواطن يعدي للمصارف ياخذ الدولار من الدولار، ترى راقد الريح.
1: اي نعم.
0: راقد الريح اللي ياخذ 900 و800 ويتيمه وكازونه. يعني 900 مش بيخاف يعدي للمصرف، شنو ياخذ؟ شنو يجيب 900؟ هو مش لاقي ما ياكل وما لاقي ما يتعشى. والله 900 ما بيجيب صوره. وقول له اي مواطن يعدي المصارف ياخذ عمله دولار وشو؟ هل معقول يا شيخ علي؟
1: نعم خير ان شاء الله بيجيبك، ويا ريت صححوا المعامله شرعيه، واظن ان المعامله هي في يعني في اصلها فاسده غير جائزه ربويه. معنا رجاء من سبها. رجاء لغه رجاء قطع الاتصال معها، لان لعلها تعيد اتصالها ان شاء الله. إذا نرجع سؤال الأخ المبروك من بن وليد، ذكر شخص هارب عن العمل ولم يأتي إليه بدون عذر، وهو في الحقيقة لعله متغيب، خلينا نسموه متغيب عن العمل. إذا تغيب عن العمل ونزل له المرتبات كاملة فهذا لا يحل له، إذا كان غيابه مشروع غيابه بعذر فهذا يعني يجوز له على ما يعني نصت عليه اللوائح والقوانين ونظمت هذه الأمور. الإنسان معرض للطوارئ للمرض ونحوه، فيمكن أن يبدي العذر، ويعني القانون واللائحة في الغالب له عذر فيباح له مرتبه في هذه الحال. لكن إذا كان هو بدون عذر كما ذكر أخونا المبروك فأنا لا يحل له ولا يجوز له، وللأسف هذا مما عم وطم وانتشر في بلادي للأسف. رجعت لنا أخت رجاء، مرحبا بك. مرحبا اخت رجاء تفضلي.
2: يا شيخ عندي اختي ديما تصلي بصلوات الجهريه بالجهر، تجهر زي الرجال، نبيك تنصحها ليا. قالت لي لا عادي، اني سامعه الشيخ من قبل يقول لا عادي تجهر المراه نفس الرجل.
1: خير ان شاء الله اجيبك.
2: عندي سؤال ثاني يا شيخ، عندي اختي حتى هي متابعه تابع في الرياضه بشكل غير طبيعي، وديما نصح بها نقولها متابعي، هل يجوز لها تتابع وتشجع؟ والله لا يجوز
1: متابعة الرياضة كرة القدم، يعني
2: كرة القدم هي تشجع في الأندية وتتابع، وهل يجوز لها تتابعهم؟ والله ما تتابع تشجعهم.
1: نعم خير إن شاء الله،
2: جزاك الله خير، شكرا لك.
1: معنا الأخت من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا والله عندي سؤال بسيط صحيح.
1: أيوة تفضل.
3: هل المسلم إذا توفى وهو مؤمن بالله ورسوله لكن عند بعض الذنوب وتقصير في الصلاة، وخاصة إذا كان صغير كان طايف ملحقش يغير من سلوكه، هل يعذب في قبره إلى يوم القيامة ثم يدخل الجنة، أم قد يكون في نعيم وراحة إلى قيام الساعة ثم يحاسب؟ وهل دعاء الأب والأم خاصة يفعل في قبر أبله؟
1: هو توفي وله يعني أخطاء، قلتي ترك الصلاة في بعض الأوقات.
3: نعم
1: أنت قلتي عنده يعني ارتكب أخطاء في حياته ثم توفي وترك الأخطاء، مثل ترك الصلاة في بعض الأحيان ونحو ذلك، ولا لا؟ سؤالك هو نعم
3: وش دعاء الأب والأم؟
1: نعم. يسأل
3: في قبره
1: من سيد عتاب القبر
3: أو لا؟
1: نعم خير نجيبك إن شاء الله. إذن هنا يقول في سؤال الأخ المبروك، هذا المتغيب أو الغائب عن العمل والتارك له دون عذر ومع ذلك يأخذ المرتبات، هي مرتبات يعني أخذها بظلم وعدوان وأخذها على وجه غير حق، فهو مال لا بركة له فيه، وأخذه على وجه غير حله، وأخذه يعني بالباطل، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ننصح كل من يعني يتقاضى المرتبات سواء هذا الشخص وغيره دون أداء وظيفة، دون عمل، دون كذا، فهذا لا يحل له مرتبه، لا يحل له ولا يجوز له ما يتقاضاه، وهو مال حرام عليه، لا يجوز له. عليه أن يقدم العمل، أن يسعى في تقديم العمل. حتى بعض يعني الناس أو الإخوة يتحجج بأن لا يحتاج إليه وكذا، عليه أن ينتقل أو ينتقل إلى جهة أخرى تحتاج إليه وتحتاج إلى عمله، والله أعلم. لعل معنا الأخ إبراهيم من غريان، مرحبا بك.
4: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يومك طيب إن شاء الله.
1: مرحبا بك أخ إبراهيم، تفضل.
4: بالله يا فضيلة الشيخ نبو رقمك الخاص، كان ما فيش مانع.
1: خير إن شاء الله، لو الأخ في الإخراج يعطيك الرقم إن شاء الله. سؤال ذكر أيضا مسألة المظاهرة يوم الثلاثاء 5/5 ويدعو القناة إليها. الأخ بشير من جدابية وذكر مسألة أن المواطن بإمكانه شراء الدولار الآن من المصارف، قال كيف ذلك والمواطن مرتبه 900 دينار وأقل من ذلك أو لا يتجاوز ذلك إلا بالقدر اليسير. فنقول له هي أصلا معاملة شراء الدولار الآن من المصارف للأسف لم تبنى بالطريقة الشرعية ولم تبين فيها كيفية العمل فيها بالطريقة الصحيحة، فبالتالي هي غير جائزة أصلا، لا يجوز الإقدام عليها معاملة ربوية حتى يتضح خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك، والله والله أعلم. والأصل أن لا يجوز الإنسان يقدم على أمر حتى يتبين حكم الله فيه. فغالبا هذه المعاملات أخفى كيفية عملها المصرف، أخفى للأسف كيفية العمل وكيفية إجراءها، والظاهر أنها هي يعني فيها تأخير وفيها عدم تقابض وعدم تناجز بين المشتري للدولار والمصرف المركزي. فبالتالي هنا لا يحل شراء الدولار بهذه الطريقة ولا يجوز لأنه ربا، والله أعلم. الأخت رجاء ذكرت سؤالين، سؤالها مسألة قالت أختي تصلي الصلاة الجهرية فتجهر بصلاتها، هل يجوز للمرأة أن تجهر في صلاتها؟ هي لا يجوز لها ذلك، يحرم عليها. واختلف العلماء في مسألة الجهر فيما أعلم في الصلاة، بالأخص للفذ، وإذا كان هي تصلي منفردة في بيتها، فأكثر العلماء لا يرون الجارية حتى للرجل، عند أظن الشافعية والحنفية إذا صلى منفردا فسواء أسر أو جهر ماذا في صلاة العشاء يمكن أن يسر بها، صلاة الصبح يمكن أن يسر بها، المنفرد يسر بها. فعلى كل هي إذن هي وأما المرأة فمتفقين على أنها لا تجهر بصلاتها ولا لا يجوز لها ذلك ويحرم عليها، وهذا بالأخص إذا علمت الحكم ثم هي أصرت على خلافه وكأنها يعني تعاند الحكم من غير وجه شرعي، فهذا إثمها أكبر وأعظم، لأنها يعني كأنها تتقول على الله وتتأول الحكم وتغير الحكم الشرعي الذي يعني علم من الشريعة الإسلامية وأظن اتفاق العلماء عليه. فبالتالي هذا لا يجوز من هذه الجهة ويكون عملها أشد وأخطر عليها، فهذا ابتداع في الدين لا يجوز لها وهو من المحرم، والله أعلم. فعليها أن تصلي كما أمرها الله تعالى، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت نساء المؤمنين تصلي سرا، وتجهر المرأة بالصلاة، وأعلى الجهر أن تسمع نفسها خاصة. هي لو قلنا أن تجهر بما معنى الجهر عندهم أن تسمع نفسها خاصة، فيمكنها أن تسمع نفسها، لكن أن تسمع وتصلي صلاة الرجال فهذا لا يجوز لها. على معنى اتصال أخ التقوى من طرابلس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حيك يا شيخ.
1: مرحبا بك أخ التقوى، تفضلي.
5: قلت لك أنا عندي الوالدة متاعي من قصة الوالدة متاعها لما مشوا يطالبوا بالست متاعهم قالوا لهم
1: لا هو معلش، من توفى؟
5: نعم،
1: من المتوفى؟
5: حماي هي لي أم والدتي.
1: أم والدتك توفيت؟
5: لما مست أمي تبي تطلب الإرث متاعها قال لها أخوها من البنات ما يوصوش، الأولاد بس يوصوا.
1: ليش البنات الأولاد بس؟
5: ما نعرفش، لما نعرف ايش اخلك لما جو هم بيطلبوا الورثه بتاعهم قال لهم الاولاد بس يورثوا البنات لا.
1: نعم هذا ما انزل الله به من سلطان. خير ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
5: لا هذا هو يا شيخ، بارك الله فيك.
1: نعم. سؤال الأخت رجاء الآخر، مسألة قالت أن أختها تتابع الرياضة كرة القدم وتشجع بعض الفرق، هذا الله أعلم الحال لعل يجيب عليه في حلقة أخرى إن شاء الله. سؤال الأخت سهى أو سهى من طرابلس، المسلم إذا توفي وله وقع في بعض المعاصي كتفريط في بعض الصلوات ونحو ذلك، هل يعذب عليه في قبره هو أم هذا أمره إلى الله؟ من ارتكب شيء من هذه المخالفات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمره إلى الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا أمره يفوض إلى مولاه لعل الله أن يغفر له. دعاء الأم والأب، نعم هنا ينتفع المؤمن في قبره بدعاء إخوانه له بالأخص الأم والأب وكذلك سائر الأولياء والأقارب من الإخوة والأخوات يجتهدوا له في الدعاء، فلعل الله أن يخفف عنه ويقبل دعاءهم فيه وهو ينتفع بلا شك. قالوا في مسألة الدعاء بالخصوص مما أجمع العلماء على انتفاع المؤمن بها في قبره، فينتفع بدعاء أمه وأبيه له لعل الله أن يغفر له إن شاء الله، وأيضا سائر الإخوان، وكذلك مسألة الصدقات يتصدق عنه ولو بما تيسر لهم، فبالتالي هنا تقبل الصدقة ويقبل يعني ويصل ثوابها إن شاء الله، يصل ثواب الصدقة وثواب الدعاء والله أعلم. والأمور الأخرى هي أمور غيبية لا يقطع فيها بعذاب، لا نقطع فيه بمغفرة، بل هذا الشأن الموتى أمر وأمرهم إلى الله، وإن كان نرجو للمحسن الثواب ونرجو للمسيء بالأخص من ظهرت إساءته وانتشرت وجاهر بها وعلم بها الناس فهذا يرجى له العذاب والعقاب والله أعلم، وما بين ذلك مسور الحال يجتهد له إخوانه في الدعاء على الله أن يغفر له. معنا اتصال للأخ عثمان من طرابلس، مرحبا بك.
6: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندنا استفسار شيخنا، احنا نحكي على فترة قديمة كان عندنا زميلنا صديقنا وانتقل إلى رحمة الله من مدة يعني
1: نعم
6: سنوات، لكن هو من سنة 67 68 كان عمره حوالي 14 سنة ومشي في دورة برا خارج البلاد زمان، قعد لمدة سنتين، افطر في الأيامات هذه في شهر رمضان يجي حوالي متاع 6 أيام افطرهم في صغر سنة وغيره وكذا. بعدها في السبعينات مشينا زمان لدار الإفتاء، مشيت أنا وياه نذكر فيها، وقالوا لي على أساس أنها مدة طويلة وما يقدرش يصيم وغيره، قالوا لي على أساس أنك تفدي عليهم تعطي تطعم عليهم مساكين، وحددوا له في تلك الفترة كانت المبلغ حوالي 30 والله 35 قرش قالوا له هو على كل يوم بيعطي يعني
1: يدفع عن كل يوم.
6: والله احنا المشكلة انه هو ساعة في ذلك الوقت، يعني عندي علم انه ساعة خلص المبلغ هذا وصام الايامات هذه اللي اضطرب الخمسة والله الست ايام، لكن العطي متاع الفدية اعطاهم زي ما تقول عائلة فسطة خمسة ستة امبار اعطاهم يقولوا 100 جنيه هذك وما يعطوهم 50 فاهم. لو نحن نسمع في دوار الزيمة في البرامج يقول لك على أساس تفار في الصيام لازم توزعها على المسكين.
1: نعم.
6: فهل هذا اللي قام به يجزيه؟ وإن كان لا يجزيه هل نقدر عليه مثلا ندفع عليه بقيمة المبلغ السابق والله بالمبلغ الحالي المحدد الكفار اللي محدد ده
1: سوى؟ هو الآن افتدى عليه معلش، هو افتدى دفع لكم شخص؟
6: ادفع يعني زي ما تقول الجعيلة فيها 6 أمبار 7 أمبار أعطاه منقوله هو المبلغ والنزمان طلع 18 جنيه على كل يوم فاهم؟
1: نعم أيوة.
6: أيوة فطولة الكفارة يجيب بحدود 100 جنيه أعطيها زي ما تقول 20 جنيه 32 لثلاثة عائلات أربع عائلات أعطاهم المخلص ما دفعش يعني على بعدد المساكين.
1: كم العدد اللي دفع لهم؟
6: دفع يعني زي ما نقول ثلاثة عائلات بيكونوا بسطن 16 17 نفر 18 يعني شن بيكون
1: 18 نفر
6: أعتقد أكثر. أيوة. أعطاهم المبلغ كله يعني قسم عليهم فاهم؟
1: نعم واضح سؤالك إن شاء الله.
6: لا شكرا.
1: إذن هنا سؤال الأخ سهى أجبنا عنه. سؤال الأخ التقوى ذكرت أن أم والدتها توفيت فذهبت والدتها تطالب بنصيبها من إخوتها في ميراث والدتها فقالوا لها إنما يرث الأولاد الذكور دون الإناث، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، والله تعالى ينص في كتابه على توريث الأولاد والبنات الذكر والأنثى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ولكن لم يحرم الأنثى ولم يمنعها بل شرع لها حقا، وحقها على هو على نصف من نصف حق الرجل في الميراث، على العلماء بأن المرأة لا تطالب بالتكاليف والنفقات المالية في الغالب، وفي الأغلب أن الرجل هو المطالب بالنفقات، فبالتالي عظم له وزيد له بقدره. وعلى كل هنا الأخت أو الأم والأخت السائلة هنا يقول لها أمك ترث من أمها والبنت ترث من أمها على كل حال، وهي لا تسقط بحال من الأحوال إلا في الموانع اللي هي نص عليه العلماء كالقتل ومسألة الكفر والعياذ بالله، وهذه احتمالات يعني نادرة نادر الحدوث بالأخص في مجتمعنا إن شاء الله. لكن فهي إذن هي ثابت حقها في الميراث، وهذا من الظلم من ظلم الأبناء أن يمنعوا أختهم نصيبها في الميراث ويأكلونه سحتا وظلما ويأكلونه لما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذكر الله تعالى آية المواريث فقال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يعني فتوعده المولى عز وجل بالعذاب الأليم وبالعقوبة يوم القيامة، فالعد للسؤال جوابا وليتهيأ لهذا الأمر عليه إذن أن يستجيب لأمر الله وأن يقف عند حدود الله وأن يعطي النصيب أخته في الميراث. وهنا إن أراد الاستزادة فعليه بالحلال وعليه بالمال الطيب يبارك له فيه، والميراث إذا جاءك يعني من غير ما تعب وقد حق شرعه الله لك، لكن شرعه لك بقدر، فأمسك القدر الذي أعطاه لك المولى عز وجل وادفع القدر الآخر الذي لم يشرع لك، تأخذه ظلما وعدوانا يترتب عليه عدم البركة في المال وعدم البركة في الأولاد، وأيضا يترتب عليه عدم البركة في العمر وفي الجسد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فهنا يأخذه من حرام وينفقه في حرام، فهذا عند الله عظيم وعذابه أليم يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية، وعليه أن يتوقع عذاب الله ووعيده والله أعلم. معنا الأخ متصل محمد من طرابلس، مرحبا بك.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: معلش يا شيخ، صاحب محل مواد غذائية.
1: أيوة.
7: ويجوني الصغار وأحيانا حتى الكبار.
1: نعم.
7: ياخذ حاجة مفاتيح بالدينار أجوم ويخلصني فيها. ويخطر له حتى بعد لا يطلع وأحيانا داخل المحل بياخذ حاجة أكثر بزيادة 50 قرش ربع دينار. نقول له زيدني زيادة شو حكمها عادي؟
1: كيف تقول له زيدني زيادة؟
7: اللي ناخذ حاجة زي ما تقول بدينار.
1: أيوة.
7: ويخلصني فيها. بعدين بعد ما يخلصني أحيانا داخل محل وأحيانا بعد ما يطلع يرجع يخطر له بياخذ حاجة ثانية بيغيرها.
1: بيغير الأولى يعني؟
7: نعم.
1: بيغير الأولى.
7: يغير الأولى أيوة، مثال خذ عصير بثلاثة بيغير حاجة ثانية ثلاثة ونص أو أربعة. على بعد ما يخلصني.
1: نعم.
7: يقول له زيدني دينار أو 50 قرش على حسب الحاجة اللي بياخذها.
1: ويغير الأولى مش ما يخليهاش عندها.
7: إيه لا يغيرها يردها.
1: مش بيزيد زيادة، بيغير تغيير. نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. إذن سؤال الأخ عثمان من طرابلس ذكر أن صديقا لو توفي قريب يعني من مدة، وعلى كل هو سؤاله في يعني في لما كان شابا هذا الصديق، قال أفطر في رمضان متعمدا أيام ستة تقريبا أو سبعة أيام، واستفتى بعد ذلك فأفتيا بالقضاء والكفارة، فدفع الكفارة لأشخاص معينين أو بعض العائلات لا يصل عددهم إلى 60 وإنما تقريبا 18. فهنا هل الآن يمكن أن يكمل عنه وتدفع عنه الكفارة أو لا؟ وهل تدفع بالسعر السابق أو بالسعر الحالي؟ هنا بالنسبة للسعر الآن هو قوم بسعر اليوم على سعر الحالي وليس على السعر السابق، لأن الأصل أن نطعم 60 مسكينا، فإما أن يعطي الطعام نفسه مدا لكل مسكين أو قيمة الطعام يوم دفعه، يوم دفع وإخراج شهادة القدر، فله هو كان حقيقي نقول له ادفع على قدر اليوم تقريبا 5 دينارات لكل مسكين واحد والله أعلم. ذكر أن لم يدفع للستين وإنما دفعها للتمنتاشر فقط. هنا التمنتاشر لا تزي لهم، لا تزي للكفارة لهؤلاء خاصة، ولكن يمكن أن نكمل عليهم الآن، يمكن أن نقول القدر كم العدد الذي دفع عنهم مثلا أو دفع لهم دفع لهم الكفارة، فإذا كان دفعها مثلا 18 كمل على 60 بتزيد 42 شخص آخر، أو مثلا دفعها ل 15 بتزيد 45 وهكذا. فأنت هنا الأشخاص اللي دفعهم قدرهم، قدرهم كم، أو بتحاول أنك تقدر وتعلم بما يتيقن وتدفع عنهم. هل يمكن أن تدفع عنهم؟ أم يمكن أن تدفع عنه أنت أوليه تطوع منك في هذه الحالة، تطوع منك وتستغفر الله لعل الله أن يغفر له ويتقبل منك، وقصد هنا بقصد الاستنابة والنيابة في مثل هذا جائزة والله أعلم. فبالتالي إذا هنا تدفع بسعر اليوم وتقدر العدد الذي نقص عن 60 تدفع عنه، تقدر كم دفع لهم وتكمل على 60 والله أعلم. سؤال الأخ محمد من طرابلس، ذكر قال أنا صاحب محل مواد غذائية، يأتي الشخص ويأخذ مني شيئا من المواد الغذائية ثم يعود فيستبدل ما أخذه ويغيره بغيره ويأخذ صنف آخر، وفنقول قال نقول له زيد زيادة فهذه جائزة. هنا الزيادة يا أخ محمد، هنا المواد الغذائية يخشى منها حقيقة الوقوع في الربا، والطعام تأخذه تدخله الربا، وليس كل طعام يدخله ربا الفضل. في مثل هذه المسألة يعني يخشى فيها من وقوع في ربا الفضل. ربا الفضل يدخل في الأطعمة المقتاتة مدخرة، يكون قوته مدخر، واللي هو المواد لعل لو قلنا المواد الأساسية كالأرز والمكرونة مثلا وما شابه، هذه الأشياء تدخلها يعني يدخلها الربا. فبالتالي هنا لو غير مثلا، لو أخذ كيلو جرام مثلا من الأرز وراد تبديله بغيره فقال نقول له زيد زيادة، فأنا لا يجوز أن يزيد زيادة، بل يأخذ ترجع منا الأرز وبعد ذلك هو يشتري من الأرز ما شاء. فما يصحش مثلا يغير كيلو بكيلو ويزيدك عليه، بيقول لك لا ما صار ليش من بدل نتر هذا النوع نترك ناخذ نوع آخر، فأنا لا يجوز. كذلك لو كان بيزيد زيادة مثلا أخذ كيس مثلا نصف كيلو بعدين يقول لك لا بناخذ ال بتاع كيلو جرام كامل، فبتقول له أنت هات النص كيلو وزيد عليه، زيدني عليه زيادة مثلا، فهنا أيضا يقعك في الربا. لا يجوز أرز في مقابلة الأرز مع الدنانير، لا يصح هذا من الربا ويقعك في الربا. يعني حذر من هذا وخروجا من هذا، فيعني يمكن أن تقيله في الصفقة الأولى وبعد ذلك ويشتري ما شاء بما شاء بالدنانير والدراهم، وهلا هذه ليسر. الربا يدخل مثلا في كما ذكرت مثلا في المكرونة في الرز في الملح، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوابل مثلا الفلفل وما يعد من قبيل التوابل، فهو يعتبر أيضا من الربويات. قلنا القوت الأساسي كالمكرونة مثلا والدقيق قمح أو شعير ونحو ذلك، هذا كله يدخل الربا. الخبز والكعك وأشكالها بسكويت وكذا، كل هذه أيضا يدخلها الربا، السكر كذلك يدخله الربا والخلول وما شابه، فهذه كلها إذن يدخلها الربا. لعل محضور العصير هو كذلك، ظهر أن العصير يدخله ويدخله الربا، فالأولى إذن أن يعني أن تستقيله إذا كان من نفس هذا، كله طبعا من نفس الجنس، إذا كان جنس واحد من شكل واحد، لكن كان جنسين مختلفين فلا بأس، مثلا بيرد الرز وبيأخذ مكرونة فلا بأس، حتى لو بتقول لزيدني زيادة مثلا كيلو، بيرد كيلو الرز وبيأخذ 2 كيلو مكرونة، بتقول له بزيد 2 دينار و 3 دينار مثلا، فأنا لا بأس به استبدال الأرز في مقابلة المكرونة مع واحد منهم دنانير ودراهم، هذا جائز لا بأس به، ويكون يد بيد، هو يرد الأول ويدفع معه المال ويأخذ يعني صنفا آخر مختلف عنه فلا بأس به. فإذا هنا إذا اختلفت الأصناف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يد بيد، فأنا الدين الطعام بطعام مع أحدهما دنانير أو دراهم جائز إذا كان جنسين مختلفين، كما ذكرنا الأرز مثلا بالدقيق أو بمكرونة أو بغير ذلك، أو فهنا جائز، لكن يد بيد، حتى لو كان مع واحد منهم دنانير وقلت له زيد زيادة فلا بأس، إذا درت حسب أنت لقيت مثلا ثمن هذا 5 وثمن هذا 8 بتقول له زيدني 3 دينار فلا بأس، لكن يكون يدا بيد يعني في نفس المجلس دون تأخير، والله أعلم. كذلك وإذا كان من جنس واحد كما مثلنا مثلا بالأرز، لكن هو جنس واحد لكن له أنواع مثلا أو أصناف، شركات الآن عندنا أشكال شركات وأكياس من أنواع مختلفة، فهنا كذلك هو يقولوا له لابد في هذا يدخله ربا النساء ويدخله أيضا ربا الفضل، لابد أن يكون مثلا بمثل، فما يجوز أن يزيدك عليه دراهم ودنانير، فالأولى بك أن يبيع أو تقيله، قلوا حتى إقالة تقيله في الصنف الأول، لا بشرط أن يأخذ منك الثاني، بل يمكن أن ترد الأول بعدين خذ الصنف الآخر إن أردت، خليه حتى هو يعني في خيار الله، إذا أراد الرد فقط له تعقد معه صفقة على الرد فقط، ترد الطعام، ثم إن أردت أن تشتري فاشتري، وإن أردت أن تترك فترك، فتعطيه الخيار بهذه الجهة، فهو إذا يشتري أو يرد لك الأرز أو القمح أو الدقيق أو كذا، فيرده إليك، وبعد ذلك يعني يشتري ما شاء وما أراده من طعام مماثلا له، حتى يعني بسعر مختلف لا بأس به، حتى لو زيادة في السعر لا بأس به، لكن لو أراد مثلا هو اشترى كيلو جرام من الأرز ثم بعد ذلك قال لك لا نبي كيلو تاني، هذه واضحة ما فيش بأس، هو في الواقع الكيلو الأول يستبقيه ويشتري شراء جديدا، فهذه لا بأس به، وهذا يعني ما يدخلهاش الربا، وهذه صفقة أخرى متوالية تتبع الأولى، فهذه لا بأس بها، لكن إذا كان هو يرد شيء وبيأخذ شيء فهذا بنقول لك إذا كان من جنس واحد من الطعام الربوي فهذا لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد دون زيادة، زيادة سواء في القدر في قدره 1 كيلو 1.5 كيلو أو نحو ذلك فهذا لا، أو زيادة حتى في المال، وهن الزوز كيلو هذا كيلو هذا كيلو الرز بدر كيلو أرز كيلو أرز، لكن هذا 7 وهذا 8 قول له زيدني دينار تاني، لا لا لا يجوز استبدال الكيلو جرام بكيلو جرام من الأرز إلا مثلا بمثل دون زيادة، والله أعلم. لعله سؤال أخير عندنا في الأسئلة التي وردت إلينا، ذكر صاحبه خروف، قال عندي خروف أصيب في رجلي في شهر رمضان وبدأ يعرج وشفيت رجله على العرج، لأنه الآن يعرج أحيانا يضع رجله على الأرض وأحيانا لا، لكن مشيه يعرج، هل يجزي للأضحية أم لا؟ هنا نصل العلماء على أن كما ورد في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين عرجها من الأربعة التي لا تزي في الأضاحي، العرجاء البين عرجها، فسر العلماء البين عرجها بالتي لا تلحق أخواتها وتعرج عرجا بحيث لا يمكن أن تتبع القطيع، لو يعني تركت معه فيعني تأخرت عنه وسبقها القطيع ولم تدركه، فهذه لا تزي في الأضاحي، لأن بهذا العرج يقل طعامها، يقل يعني تتبعها في او لحقها بالقطيع وادراكها للمرعى، فهذا يعني اذا لا تزي في الاضاحي، والله اعلم. وبهذا نصل الى ختام حلقتنا هذه، اسال الله تعالى ان ينصر اخواننا في غزه ويمكن لهم في الارض في ارضهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، وان يمكننا ايضا للصالحين في بلادنا، وان يولي امرنا خيارنا ويبعد عنا شرارنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته. عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوته وكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش، سألت علاش أخوتهم وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. على هم الشاهد إن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس. فهو الظاهر إنه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها، ما باش يعطي الورثة حقهم.
2: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا مدام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مسارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية. فاللي ياخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي ياخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد. ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا، بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة لك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم أرجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية وفي ليبيا هنايا، أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكون عندك. قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض. قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة. يعني هو مثلا لو مسلفة 100,000 الأرض الآن تسوى 600,000. فقال له أما أرض هذه وما فلوس، أنا اللي أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي، برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لي والله ماني ماشي حتى لي باب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصصها الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا ما عشنا بيها، خلاص اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة الدعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس راهو يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراو بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خود مني، والولد يقول لي بوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خود مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك ثلاثة أرباعهم ولا معظمهم هناش، ولا الحسنات البسيطة ولوا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس، يقولوا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا ثلاثة أرباع السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي، ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، راه شخص راه أمهلهم رويدة يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاده باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ولا يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوه ميت، فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأحلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتهر، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج أطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا: وسنة العمرات، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال في أبواب في النحو، تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم وان يتاخر عامله الذي من حقه ان ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجل الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مشكلة هذه؟ خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل بإيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقه ونقول: وسنة العمرات فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة في اللغة، وقرأها بعضهم وسنتي العمرات، وسنتي العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنت، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر لالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة. العمرة، العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة، لكن المشهور هي وسنة العمرات فافعلها. نعم. ووجهي أيضا وسنة العمرات فافعلها، جي حتى وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن راه موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوبة على الاشتغال. إذن وسنة العمرات فافعلها كما سنة العمرة، هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر. وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج، ما الذي جعل حج هكذا حج؟ الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما، قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم الساقط الآن يجيب لي مثالها في القرآن، أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم، فيها الباء والميم، الباء هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة، ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرات فافعلها كما حج، كل اللي عرف بيناه في الحج هو في العمرة. والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة، والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شنو نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم. لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم صل عليه، واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء، بعض العلماء رأوا يعني سائغا ومشروعا، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. وذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج فافعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج. إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، إلى مسألة إحرامها، فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها، التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل هو من جهة المدينة والشام، 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة، وانت ماشي المسجد هذا قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم، تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم، ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم من بيته أو فندقه أو المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك ساءها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا. ولذلك قال: وبالتنعيم، أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا، وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم الإحرام منها منين؟ من التنعيم، على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج منها من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا أخرج إلى الحل، إذا خرج إلى الحل أي حل من أي جهة قال يجزئه ذلك في الموطأ. ولكن الأفضل أن يحرم

على قوله في غيره ولو كان في المدونة. فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل الأفضل، وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم أو المعتمرون، يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقات كالأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج، يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا، والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك حلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك حلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، ضاق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذا نجي يجن على بعض، يجن عليه جي واو بمكان أو، وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدرا، موجود عند النحاء. وإثر سعيك، إثر تفيد ماذا؟ المسارعة. قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك حلقا وقصرا، والمعنى احلقا أو قصرا. بالنسبة للرجل وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو المرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك حلقا وقصرا، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، شد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك حلقا وقصرا تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، إيش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة. لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالتنا نحن أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق جايين من برا. الآفاقي أفضل شيء عنده مدى الطواف. طبعا إن اتسع المقام يفضل على التراويح ويفضل على النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف، لكن إن كان الطواف لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات، زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس الشفاف، هذا تعين على الرجال أحيانا أن يتركوا الطواف غير الواجب، غير الواجب، لأن هذا التماس بناتهم في البيت العتيق يعني

0: محاذيره كثيرة، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل. لكن والمرأة عليها أن تنقص الطواف في أيام الزحمة، لا تطوف المرأة إلا من واجب، إلا من واجب أو ركن، وتكون بعيدة. تحدثنا عن ذلك من قبل. أما ما تفعله النساء اليوم فإنها تعصي به الله سبحانه وتعالى. في اللي تبي تروح وتقول أني والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر. وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا، لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة، إلى أن تعود إلى بلدك إن لم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف. فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك. والطواف كثرا ما دمت في مكة. ورعى والطواف كثرا ما دمت في مكة ورعى الحرمة، أسف، ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت. حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق. فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين. كان الناس يسمعون عنها، فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي خشوها مرة يقعد 3 أيام من جيش النوم، والعمال اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه دير لك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه. واللي يجي مرة بس ينخلع يقعد لك أسبوع هو يتخايل فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف أهل مكة ليس لهم التعظيم لذلك، لا هو يراها دائما وأبدا. لكن تحتاج منك إلى أن تحفظ لهذه المساجد حرمة المساجد جميعا، والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف، ولازم الصف، فإن عزمت لازم الصف. ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زيد في الخدمة نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان أنا نحاول من بيش نطول شوية لأن من بيش ناخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بإيش؟ بالصيام، وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع، نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه، فتجد الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف، يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى، فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، تعجب الرجل، تعجب، قال بمثل هذا وأنا أتركها؟ من ذلك اليوم لم يتركها. وهذا سبب العلم، اللي يعلم يفيده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تعلم أن هذه ب100,000 صلاة. هل تعلم أن لو كنت تعمل رقم حسابي كل يوم كم يساوي سنة؟ كم يساوي؟ كم يساوي سنة؟ 50 سنة. اليوم أكثر من 250 سنة تقريبا، أو 240، ارجعوا إليها نسيتها، لكن اليوم واحد يعادل. وهذا من فضل الله تعالى في زيادة أعمارنا، أعمارنا قصيرة فزيدناها بهذا وبليلة القدر وبغير ذلك مما هو مشروع، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولازم الصفا، فإن عزمت على الخروج شدير طف كما علمت، اللي هو طواف مدى الوداع، اللي هو الثالث من مثلثات الحج، من مثلثات الحج. طواف القدوم واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع عند علمائنا مستحب ومندوب. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب، وهذا خلاف بالعلماء لا بأس به، مشروع قوي ما بين من قال مستحب ومن قال واجب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على الحائض، خفف على الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. بعض سألني أحدكم أمسي: ماذا لو طاف طواف الفرض وخرج؟ مثلا واحد ما طافش من البداية يوم النحر ومشي المنى ورمي الجمرات وكمل أيام التشريق وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من فوره، هل يغني عنه؟ نعم، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة الركن. لماذا؟ لأنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون، معنى الكلام أن يكون الطواف آخر عهدهم، آخر شيء تعمل ما هو الطواف. بعض الناس يتشددون يمينا وشمالا أو يسرة، منهم من يقول لك الطواف إذن آخر حاجة، تقول للجنة المشرفة الساعة 5 بتركوا في الحافلات، يخلي هو الساعة 5 إلى 10 دقائق ومطوف، يقعدوا جماعة في الحافلات ويرجوا فيه، يقول ليش بيكون الطواف آخر حاجة؟ نقول تلقاها زحمة. لا، هو من آخر الأشياء، نعم، لكن بعضهم يعمل مثلا بعيد، لا، هو يقدره تقدير الإنسان بالنسبة للزحمة وبالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت أن وقتا من الأوقات في اليوم الذي ستعود فيه وقت معين هذا هو أخف الأوقات زحاما تطوف في ذلك الوقت، مثلا بنروح الساعة 5 العشية، ردت هي أن الظهر أقل زحمة، طوف الظهر. كذلك الرجل إذا طاف طواف الوداع وبعدين اختر له شل الحافلة بجد تأخر شوية إد العصر، يقول للعزائز والشبير راك تمشي حداك، راك بالك خيرك، يقول طوف طواف الوداع أنت، أنا سكرت الكعبة وخذك مفتاح معاك، ما تولي يسمع في الأذان في جنب ودنا ما يصليش، سبحان الله، صلي وارجع، هذا لا يضر، هذا لا يضر. الفصل بأغلبية يوم يعني هذا، واستطاع أن يرجع طاف الصبح وممشاش للعشية ويمكن أن يطوف يعيد طواف، لكن طاف حتى الصبح والعشية لقاها ما شاء الله موت. والله المرأة أحيانا إذا رأت أن طواف الوداعي زحمة شديدة جدا لا تستطيع معه الطواف إلا بالمزاحمة مع الرجال يسقط عنها الطواف، يسقط عنها الطواف ولا تطوف. قال ولازم الصفافة إن عزمت، إن محافظ على الصلاة، على الخروج يطوف كما علمت كما علمناك في الطواف. معاش نبو نعاود، وقال هذه معناها راه معناها يقولك معاش نبو نعاود وعلمناك خلاص. ثم قال وسر لقبر المصطفى اللهم صل وسلم عليه. الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف، عرف الناشر، حول الجزء الأول اللي هو العقيدة عارف مشاكل عليها وقال فترة، وحول الجزء الأخير وهو التصوف، وإن كان ما ذكر ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول، لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحاش. قال أناس بل أنا سأشرحها وأذكر الصحيحة فيها ويكون ذلك من الأمانة العلمية، ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا. قال وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها، مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة. المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حلت. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قبر وين؟ في المسجد. والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثنى من المنع في شد الرحل في الصحيحين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذن يشد الرحل إليه. بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نقول المسجد في القبر، القبر في المسجد، فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة. بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره، ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور، أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك، هذا موجود. لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر، لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة، بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في آداب الزيارة. كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها؟ أيتصور ذلك؟ لا يتصور. لكن الآن نحمل قول ابن عاشر وسر لقبر المصطفى، القبر في المسجد والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد، لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي سر إلى المسجد وإلى زيارة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسر لقبر المصطفى بآدب ونية تجب لكل مطلب. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة، شرعت من بعد البنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة، حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إذا الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها، كويس، من غير سفر إليها مشروعة، فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، أو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه، حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته، فتبعته فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية رأي اللي مؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك، فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويتذكر بروحه. تصور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر الرحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، خذها معاه، حضر زيارته لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب قال سلم عليه. إذن ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسول، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة، سلم عليه، ثم زد للصديق، ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن، لا بس إذا زد ذراعا السلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا باني الدولة أكذا، لا بس كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطب بالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أحد عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الله يرد علي الروح فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا. هنا بعض الشراح يغالي، طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك أن في أثر من التصوف عليه، واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، واعلم بأن ذا المقام ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا ما قلش ذا المقامي، لا ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من اخوات من اللي هي من الافعال من الاسماء الخمسة، هذه بمعنى صاحب. نقول لك مثلا ذا المقامي الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب. أما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء هاء للتنبيه، هذا اسم إشارة ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة ذا، أما الهاء آخرها للتنبيه، الهاء. وعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. و
1: هذا المقام
0: لا لا، وعلم بأن ذا المقام،
1: ذا المقام هذا المقام،
0: هذا المقام خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم الإكلام هدى نبي نرطب اللي بعده. وعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نقولا، وحملتم ابن عاش ابن عاشرة ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل، وقال وسل شفاعة، إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحملها من؟ لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه خدمة ويوتله ميتة في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يوتله فضوها للسحر وللفجر ويرقد يرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة، هل الخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفك عليه؟ قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر، زي توبان، توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياك واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا اللي معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا بعد طرد، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تعرفش معناك لمدى؟ بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله، هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى، يقول هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة. فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، شفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة لمنين؟ من لله، من النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال لا، وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا أن يختم الله لك بالحسنى، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوها نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شدير تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصري من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومشحول. بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير، الزيارة عليه سير. السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل ماذا؟ السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع، مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي عيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه، وقال وعمر قال لو تكن يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب، لرفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح قال يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية تانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل. لأنه لو تضافرت به الرواية لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت ما حر، لكن أن تقف تدعو. لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغير شرعية. صور أنت واحد مصبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة الدعاء غير الله الصورة، ولو لم تكن الحقيقة كذلك. تقول لي ما الدليل؟ أقول لك نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد. الصورة أنه يعبد الشمس، والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى جنازة، لو ركعنا الصلاة الوحيدة ما فيها سجود وركوع هي صلاة جنازة. لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلق بالأقمار الصناعية، الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المقتيمة للإسلام، حتى الصورة إذا، وهذا اللي خلى العلماء، ولم يأتي نص في ذلك إلا قلت رواية عن مالك على روايته. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء فنأخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة، اكبر مشكله لما تكلم على الشيء هذا. طول واحد يقول انت ما بتحبش النبي اللهم صل عليه، انت شافش كذا، فيصبح في اشكاليه والعاطفه تسيطر. انا راه قرات حتى رفع المناره، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج احاديث التوسل والزياره، قراته قرات يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسفره يمس العواطف صعبه جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاويه وسيدنا علي، اصعب ما تكتب، اصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعه نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد، وسل شفاعه وختما حسنا، ثم قال وعجل الاوبات اذ نلت المنى. ما نعجل الاوبات؟ تعرف يقول يا للحجاج، حجاج شنو يقول فيها؟ بلادكم يا حجاج، مش يقول فيها ولا هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق عراق يمن يمن بالدره سقطوا فيهم روح، لانه كان قعد بعدين بفسد، كان قاعد بفسد يلا خلي اهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح ان النبي اللهم صل عليه ذكر ان السفر قطعه من العذاب، يقول فاذا قضيتم فتعجلوا الى اهلكم، فاذا قضيتم فتعجلوا الى اهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أربك وحاجتك ماش تزيد، فتعجل إلى أهلك، فتعجل أو فتعجل إلى أهلك أو فتعجل إلى أهلك، أي عد. وهذا ما معنى وعجلي الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، ما ناخش وين؟ في النهار. وادخل ضحا، ومر في غزوة هذا كله في الصحيح، قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، يجي الفقهاء بعدين قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في اول الليل، في اول يعني جاي مساء والليل قريب يخش اول الليل لا بس، والمنهي عنه هو اخر الليل. وفيه فلسفه عظيمه جدا فيما يتعلق بالمراه وما يتعلق باستعدادها لزوجها الى غير ذلك. الان قامت اتصالات بذلك، اذا الانسان الان في اتصالات ويعرف الاهل امتى بينزل في الطائره وامتى بيوصل وامتى شعرش بيدير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتبقى السنة هي السنة لعامة الناس، السنة لما مبنية عليه عامة الناس، الصلاة مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعة لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى مدى الشمس وهكذا. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، تهادوا تحابوا، قال الحافظ حسنه الحافظ، حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذاكرت إجابته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب. وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل. ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن، قال في المدخل، والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة، أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديثهم علماء المالكية، وهذا مما رأوا يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها المالكية هم الأولين. وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يقرأ بها يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر، قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل. ولدته نعم وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا نأتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو الذي قال ذا القدر نظما يفي بالغاية وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن نرى في النهاية ما يجيش على كل شيء لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا للوجوه القوية من السنة، ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك، وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي، أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد، فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية، منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد. ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم، وأن يبارك في النساء، وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.